نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه وأفعاله وأخلاقه. فمهما التزم أحدنا بالسنة في معاملاته المالية أو في عباداته الشعائرية أو في مرافعاته القضائية أو في سائر أموره الدنيوية أو الأخروية، فقد التزم طريق الحق وسلك جادة الهدى. لذلك أنت إذا سمعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية وأنت بتبيع وتشتري، هلأ بدك تحفظ هذه المعالم عشان بكرة مباشرة بالمحل تبعك تطبقها. إذا أنت بتستأجر وبتأجر، هلأ بدك تلقط هذه المعالم، ليست كثيرة معدودة، بكرة فورا فورا مشان تطبقها. لأنك إذا التزمت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمت طريق الحق وسلكت جادة الهدى. إذا أنت موظف، إذا أنت مدير، إذا أنت غني، إذا أنت فقير، شوف ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته المالية، اعمل عمله. ومن أقام بمنزلة اتباع السنة ثبتت له النسبة والصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت له المعرفة بالله، وأصابته الرحمة، وأكرم بالجنة، وجمعه الله فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم الآن أيها الإخوة بعض المعالم في هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية، لنستن بسنته ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. وهذه المعالم أربعة. واحد، عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه إلى العمل. هذا أول هدي. سامحوني، كل واحد لا يعمل، النبي صلى الله عليه وسلم رايح بهالاتجاه هو بالاتجاه الثاني. ما لم يكن معذورا، سامي يكون مريضا، يكون عاجزا. أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ودعا من وراءه للعمل فهديه أن نعمل. طيب بيمشي الحال طالب علم؟ إذا كنت تعمل بالعلم 16 ساعة باليوم ماشي الحال، وتتعب كما يتعب الذي يعمل في البناء، ما هيك؟ عمال البناء بيعملوا وبيتعبوا ويعرقون ويكدون ويكاد أحدهم أن يغمى عليه. إذا كنت هيك أهلا وسهلا، هذا عمل. أما إذا كنت تحضر، سامحني، في محاضرات في الجامعة 3 ساعات ثم تقرأ لمدة ساعة أو ساعتين في البيت تسلية على سبيل التسلية، هذا ليس عملا. أنا أحب أن أخبرك أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنه يعمل ويأمر ويدعو من وراءه بالعمل. والكمال البشري هنا، فأنت إذا عملت فقد تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه أن تجمع إلى طلب العلم العمل، أو أن يكون طلب العلم طلبا للعلم، طلب فيه كد وفيه تعب وفيه عمل جاد. باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وشراؤه أكثر من بيعه. أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره. وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكل. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الهدية وأثاب عليها. هي كل معاملات مالية، بيع، شراء، إيجار، استئجار، وكالة، توكل، هبة. ووهب واتهب، واستدان برهن وبغير رهن، واستعار
وشارك ووقف أرضا في سبيل الله، واشترى بالثمن الحال والثمن المؤجل، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. معاملات مالية. إذا أنتم لم تعملوا في السوق أيها الإخوة، من الذي سيعمل؟ إذا نحن لم نبع، لم نشتري، لم نؤجر، لم نستأجر، لم نشارك، لم نتاجر، لم نهب، من الذي سيفعل؟ لما عاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزوله إلى السوق وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما بيصير الرسول يمشي في الأسواق، خليه ينزل عليه أموال من السماء، خليه ينزل عليه ذهب من السماء. رد القرآن الكريم عليهم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لا يوجد ولا طالب علم أفضل من الأنبياء، لذلك نحن بحاجة إلى أن نتبع الكمال البشري، نتعلم ونعمل. فالأنبياء عليهم السلام يتجرون ويحترفون ويعملون لعمارة الأرض. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن الله يحب المحترف ولا يحب البطال من عباده. يقول لهم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. يقول لهم: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه. وكان يحدثهم عن الأنبياء ويذكر لهم أعمالهم. فنوح وزكريا عليهما السلام عملا في التجارة، وآدم وأيوب عليهما السلام عملا في الزراعة، وإدريس في الخياطة، وداود في صناعة الدروع، وكان يوسف موظفا عند عزيز مصر. فمن أراد أن يستنى بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليعمل لعمارة الأرض كما عمل لهذا الرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. وهذه أول معلم من معالم النبي صلى الله عليه وسلم، هديه في المعاملات المالية، عمل ودعا إلى العمل. 2، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلا أخلاق الإسلام وآدابه في عمله. الصدق في البيع والشراء، من الذي سيطبقه؟ المسلم المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيطبقه. الأمانة في الإجارة والاستئجار، عقود وبيوع الأمانة، من الذي سيطبقها؟ التاجر المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء بالمواعيد في أثناء استلام ورشات العمل، من الذي سيطبقها؟ المسلم المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما نقرأه في القرآن والسنة بحاجة إلى تطبيق داخل السوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان متمثلا أخلاق الإسلام وآدابه في عمله، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة. وحسبكم أنهم لقبوه الصادق الأمين. محمد صادق لا يكذب، محمد أمين. إذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل قضاه ودعا له فقال: بارك الله لك في

لأهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. كتر خيرك، والله فضلت علي، أنت دينتني، بعتني بالأجل، إلك علي فضل، جزاك الله تعالى خيرا. يشكره، يثني عليه، مو يقول أي واجبه مع مصاري كثير. شو واجبه مع مصاري كثير؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أحد أقرض النبي صلى الله عليه وسلم يشكره ويرد له ماله. وإذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجلين قضاه وزاده. روى الشيخان عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هل تجوز الزيادة في القرض في الدين؟ إذا كانت بشرط مسبق سابق لا تجوز، هي الربا. لكن إذا اقترضت 100 وطلب إليك أن تسدد له 100، هذا هو الشريعة، فأنت ترد 100 وتزيده إن كنت تملك زيادة، فإن لم تملك زيادة فاشكره، أثني عليه بين الناس بأن له فضلا عليك في هذا السلف. وربما أخطأ امرؤ مع النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وهذا يحدث، فحلم عنه وتلطف له، باعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضاه، فقال: لم يحل الأجل؟ فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابهم فنهاهم، ولم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفه. بجوز يجيك زبون على المحل عشان يفحصك، بجوز. هذا يهودي أراد أن يفحص النبي صلى الله عليه وسلم في السوق في البيع والشراء. بجوز يأتيك مستأجر يريد أن يختبرك، يجوز. ربما يأتيك شخص وأنت في مكان وظيفي معين يريد أن يمتحنك. القصة كاملة من قصة هذا اليهودي كما جاءت في دلائل النبوة للبيهقي. قال عبد الله بن سلام: إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا تزيده يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله، إن قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، فكنت حدثتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث، وإني أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه، أراه عليا، يمكن سيدنا علي، قال: ما بقي من شيء؟ قال: ما بقي من شيء يا رسول الله. قال له: عندنا يا علي شيء نعطي؟ قال: ما عندنا شيء يا رسول الله. قال زيد بن سعنة، زيد عم يتحين تلك الفرصة الآن جاءت ومعه مال، قال: فدنوت إليه، قلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. قال: فقلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا. عطاشي 80 ليرة ذهبية على أساس يعطي النبي صلى الله عليه وسلم بأجل معين تمرا مقداره كذا،

اسمه بيع السلام. بيع السلام، أنا بعطيك المال الآن وأنت بتعطيني البضاعة بعد شهرين أو بعد شهر أو بعد 20 يوم بالاتفاق بيني وبينك، بحيث أنت تأخذ المال وتعمل به، لاحقا تأتيني بالبضاعة وتربح أنت وأربح أنا. فاليهودي قال هذه 80 مثقال من الذهب، أنت عطيني التمر، قال في الأجل الفلاني. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال وقال للرجل خذه واعجل عليهم وأغنهم بهذا المال. قال فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه أتيته، هذا زيد، فأخذت بجوامع قميصه وردائه، يعني هون، ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت ألا تقضني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا لمطل، وقد كان لي بمخالطتكم علم. معرفكم من زمان تفعلون هذا. قال فنظر إلي عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. عمر وما أدراك ما عمر، شاف هيك وقعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم رماني بطرفه وقال يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم. بالله عليك تتخيل حالك أنت هلأ هيك، أنا حدا إجا هيك ماسكك من تلاذيبك وعم بيقلك أنت وعائلتكم كلياتكم مماطلون، وهو بيعرفكم، بيعرف أبوك وجدك قبل منك، والنبي صلى الله عليه وسلم في سكون وتؤدى وتبسم. ثم قال أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التقاضي. اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته. أعطيه التمرات وزود له ياهم كمان، لأنه هلأ هيك خوفته أنت لهذا زيد. قال زيد فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت ما هذه الزيادة؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. فقلت أتعرفني يا عمر؟ قال لا، فمن أنت؟ عمر مهزوز بدنه منه. قال أنا زيد ابن سعنة. قال الحبر؟ أنت حبر من أحبار اليهود؟ قال الحبر. قال فما دعاك أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ قلت يا عمر كل علامات النبوة قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا 2 لم أخبرهما، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد خبرتهما. قال لا فحصه ونجح. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي نصف، فإني أكثرها مالا صدقة على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أو على بعضهم، فإنك لا تسعهم كلهم. قلت أو على بعضهم. قال فرجع عمر وزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فآمن به وصدقه وتابعه وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا مشاهد كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل أخلاق الإسلام في عمله، فيسلم اليهودي
من تمثله بأخلاق الدين، من تمسكه بآداب هذه الشريعة. أخرج أبو داود في سننه عن السائب ابن أبي السائب، وكان السائب شريك النبي صلى الله عليه وسلم في تجارته حينا. قال السائب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به. هذا الشريك القديم. قلت: صدقت بأبي وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك. والله أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت أحسن شريك، كنت لا تدارئ ولا تماري. معنى لا تدارئ يعني لا تخالف الحق ولا تمانعه، معنى لا تماري أي لا تجادل ولا تخاصم. تمثل في أخلاق الإسلام في المعاملات المالية. في البخاري في صفته صلى الله عليه وسلم: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرخ في الأسواق، ليس بسخاب في الأسواق، فقد تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق الإسلام وتأدب بآدابه في معاملاته المالية من صدق وأمانة ووفاء وحلم وهمة ورحمة للخلق وترك الغش وترك الحلف الكاذب. كيف لا؟ وهو الذي خرج يوما على أصحابه فقال: إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين. يا أخوان، لماذا تصلون كل صلوات الليل والنهار؟ لماذا تحفظون القرآن؟ لماذا تكثرون من ذكر الله تعالى؟ هل يوجد رتبة أعلى من رتبة أن تصحبوا النبيين؟ إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق. اتقى الله، اتقى المحرمات، وبر بقوله وبيمينه، وصدق في أقواله. فمن كان مستنا أيها الإخوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بهديه فليتمثل أخلاق الإسلام في عمله وليتأدب بآدابه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته المالية. رقم واحد، احفظوا هذه الكلمات: عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من حوله، حث من حوله على العمل. وثانيا، تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق الإسلام وآدابه. ثالثا، لم تشغله صلى الله عليه وسلم معاملاته المالية عن واجباته الدينية. هل الإنسان الذي لا يعمل يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والإنسان الذي يعمل ويقصر في صلاته بحجة العمل، أو في بره لوالديه بحجة العمل، أو في حضور مجالس العلم بحجة العمل، مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسط. لا هو يترك عمله صلى الله عليه وسلم ولا هو يترك واجباته الدينية. لم تشغله صلى الله عليه وسلم معاملاته المالية عن واجباته الدينية. فكما أنه صلى الله عليه وسلم لم تشغله عباداته الشعائرية عن واجباته الحياتية، فكذلك لم تشغله معاملاته المالية عن واجباته الدينية. لم يترك آخرته لدنياه، ولم يدع دنياه لآخرته، بل علم أتباعه كيف يجمعون بينهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فها هو صلى الله عليه وسلم يذكر الله كلما دخل السوق. هل تحفظون دعاء دخول السوق؟ صحيح؟ الذكر مو فقط في المسجد، الذكر في السوق. حتى لو كنت أبيع وأشتري، في دعاء علمني إياه النبي صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام أحمد والحاكم عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. دعاء دخول السوق. بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشغله عمله في السوق عن واجباته الدينية، وها هو صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في السوق. واجب ديني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق على صبرة طعام، كومي من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. يبدو مادة من النواشف من البزوريات لازم تكون ناشفة، لكن في العمق هيك أصابته بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، والله نزلت مطر قبل الشريفة بلبلوا. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. شايف، في أمر بالمعروف وفي نهي عن المنكر داخل السوق، بالمحل، بالمكتب، بالعيادة، بالدائرة، بالوظيفة، بالسيارة، بالسرفيس. واجب ديني هذا. وها هم الصحابة الكرام يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، فلا تصدهم أموالهم عن صلواتهم. أخرج النسائي عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. لكان أنا وإن كنت أعمل، إذا أذن المؤذن سأذهب أصلي، واجب ديني. قال: والله عم بشتغل أنا، العمل وعبادة. لا، الآن صار العمل معصية، لأنه صدك عن واجباتك الدينية. لو حافظت على صلاتك وعلى عملك، نعم العمل وعبادة. يا رجل، أنت لم تزر والدتك منذ 20 يوما. قال: والله عمل عم بشتغل، موسم شغل. العمل وعبادة. لا، العمل معصية، لأنه صدك عن واجباتك الدينية، عن بر الوالدين. يا رجل، أنت لا تأتي إلى مجلس علم لتتعلم أمور دينك. العمل وعبادة. لا، العمل وعبادة عندما لا يصدك عن فرائض الله تعالى. كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. فمن أراد الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، فلا يمنعنه ماله عن فرائض الله. هذه الثالثة. رقم واحد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويحث أصحابه على العمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل أخلاق الإسلام وآدابه في أثناء عمله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصده عمله عن فرائضه الدينية، عن واجباته الدينية. رقم أربعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه حلال الكسب من حرامه، ويرغبهم بالحلال ويحذرهم من الحرام. أما حلال حرام، هذا مو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما حلال على الشاطر، هذه ليست آية من القرآن الكريم. أما الكذب ملح للرجال، هذه ليست من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، هذا ليس حديثا نبويا. أما خورف أحسن ما يخورفك،
هذا ليس هدي النبي.

صلى الله عليه وسلم. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه حلال الكسب من حرامه، ويرغبهم بالحلال ويحذرهم من الحرام. هل سمع أحدكم بالإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب صحيح البخاري؟ هل سمع به أحد؟ قل لي هل يوجد في الدنيا أحد لم يسمع بالإمام البخاري محمد بن إسماعيل؟ أبوه إسماعيل وهو في سكرات الموت جعلت ابنته تبكي، فتح عينيه، قال يا بني لم تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. يا بابا ليش عم تبكي؟ والله البيت ما فات لقمة حرام عليه 60-70 سنة. لا تبكي، الآن سأذهب لأخذ أجر ما فعلت، عرض علي مال حرام، بس أنا من أتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية، يعلم أصحابه حلال الكسب من حرامه، يرغبهم بالحلال وينفرهم يحذرهم من الحرام. أكرمه الله تعالى، رزقه الله بمحمد، صار أمير الدنيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شو رأيكم بهالرزق؟ ما رزق جميل؟ بس هذا بده مال حلال. من سقى غرسه ماء طيبا خرج النبت طيبا، ومن سقى غرسه ماء نتنا خرج النبت آسنا. هل أكل أحدكم الدراق الذي يأتينا من الزبدان أو مضايا؟ إنه لذيذ جدا لأنه سقي بماء طيب. هل أكلتم التفاح الرنكوسي؟ إنه لذيذ جدا لأنه يسقى بماء الثلج. هل رأيتم الجوز تبع عين التينة والتين في عين التينة؟ إنه لذيذ لأنه يسقى بماء طيب. هل أكل أحدكم خيار سقي بماء المجارير الصحية؟ إنه كريه، مقيت، بغيض، عليه عيون سوداء هكذا، لأن الماء آسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه حلال الكسب من حرامه، ويرغبهم بالحلال ويحذرهم من الحرام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، بس أنا لا أشربها، فقط أبيعها، حرام. البيرة حرام، بس أنا لا أشربها، فقط أنقلها من مكان لمكان، حرام حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام، وحرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ونهاهم عن بيع فضل الماء وعسب الفحل، وعن بيع الحصات والملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما لم تملك، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الدين بالدين، وعن بيع الحاضر للبادي، وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. حذرهم من النجش وتلقي الركبان والغش والاحتكار. لعن آكل الربا ومقيله وشاهديه وكاتبه، وبين لهم أنه يجب بيان العيب في المعقود عليه، وتجب النصيحة لكل إنسان. طبعا هذه أيها الإخوة عناوين، لكن أنت مطلوب إليك أن تذهب وتتعلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. قبل أن تدخل في شركة جديدة أنت لا تعرف حكمها الشرعي، سل أهل العلم، احضر مجالس العلم، تسأل هل يجوز، هل لا يجوز، هل يحل، هل يحرم. إذا يحل خذه، بس إذا يحرم اتركه. ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغمر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام،

مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وأخبرهم فيما رواه الإمام أحمد قال: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. يا لطيف، المال الحرام إذا أنفقه ما فيش بركة، وإذا تصدق الله ما بيقبله، وإذا بيخليه وراء أولاده وهو بيموت الله عز وجل يجعله زاده إلى النار، نسأل الله السلام. ذلك يا أخوان، أما الحرام فالممات دونه، يا أخوات أما الحرام فالممات دونه. ووالله لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال، لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أستغفر الله رب البرايا.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير أحباءنا في الله، تحيا لكم أينما كنتم. كعادتنا نسعد بلقائكم مجددا في برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

بإذن الله تعالى سوف نصحبكم في برنامجنا من الآن وإلى ما قبل أذان الظهر بقليل. فقرات منوعة سوف نرافقكم من خلالها أخبار وأيضا مواقيت الصلاة، حالة الطقس، وأيضا لدينا لقاء اليوم إن شاء الله سوف نجريه على الهواء مباشرة، حيث نتعرف من خلاله على موضوع الاهتمام بالسمع والكشف المبكر عن عن السمع إن شاء الله مع الأستاذ وليد المزيب، سوف يكون مع اليوم إن شاء الله تعالى. تابعونا في فقراتنا وأهلا وسهلا بكم معنا، وسوف نبدأ على بركة الله مع الدعاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء.
1: الله من الخطايا.
0: اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.
1: ووفق لي عملا مقبولا، رب زدني علما.
0: اليوم مستمعينا هو 16 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، وهو اليوم الأول من شهر جولاي تموز لعام 2026. نذكر بمواقيت الصلاة لهذا اليوم.
1: توبة نصوح.
0: اليوم بإذن الله أذان الظهر عند 12:03، أذان العصر عند 2:43، أذان المغرب عند 4:58، أذان العشاء عند 6:28. غدا إن شاء الله الخميس، أذان الفجر عند 5:32، والشروق عند 7:01.

ونتعرف في هذا الصباح على حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة بإذن الله.

اليوم مستمعينا كما ترون الطقس مشمس خلال النهار مع بعض الغيوم الخفيفة، ولكنه مشمس في معظمه. اليوم درجة الحرارة أقصاها 21 درجة، ويعتبر اليوم كمان مساء يوم إلى حد ما ووم، يعني دافئ، لأنه حتكون 17 درجة بالليل.

بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة ليوم الغد بإذن الله وللأيام القليلة القادمة، بكرة إن شاء الله بكرة الخميس طقس مشمس خالي من الغيوم و23 درجة أقصاها وأدناها 14 درجة. بالنسبة ليوم الجمعة رح يكون كمان مشمس في معظمه 19 درجة، وبالليل بتتدنى درجات الحرارة لتسع درجات. وأما بالنسبة ليوم السبت القادم أيضا طقس مشمس خالي.

0: رح يكون أيضا ممطر وغائم و18 درجة. كذلك يوم الأربعاء القادم كمان حيكون ممطر وغائم و18 درجة. ويوم الخميس اللي بعده تعود وتشرق الشمس قليلا وحيكون 18 درجة، هذا والله أعلم. يعني مستمعينا رح يكون عنا بدءا، خلينا نحكي عن اليوم، اليوم وبكرة الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت طقس مشمس وجميل نوعا ما ومنه ممطر، بينما يوم الأحد بتبلش الرياح وبتبلش الغيوم، وبيكون في عنا يوم الأحد بتبدأ الأمطار الخفيفة، ومن ثم تنين تلاتة أربعة رح يكون ممطر وغائم. اللي عنده مشاريع خلال هالأسبوع بياخد فكرة عن حالة الطقس حتى يحدد مشاريعه كيف بده يقضي عطلة نهاية الأسبوع، شو بده يعمل، والله أعلم. تحياتنا لكم جميعا. الساعة هلأ 10:51 دقيقة باستديوهاتنا، رح نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده منكمل فقراتنا لليوم. ابقوا معنا وتابعونا برفقتكم دائما إذاعة الصوت الإسلامي.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو.

0: وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية لكم مستمعينا في هذا الصباح. أنا ذكرت أنه رح يكون معنا اليوم ضيف كريم حاضر معنا في الإذاعة، معنا الأخ وليد المذيب. أخونا وليد طبعا لمستمعي إذاعة الصوت الإسلامي ليس غريبا عليهم طبعا عبر سنوات عديدة، وهو يقدم برنامج بشكل أسبوعي. من فترة تغيب علينا بسبب انشغالاته وتخصصه اللي اليوم رح نحكي عنه إن شاء الله تعالى. بدي رحب فيه، أهلا وسهلا فيك أخي وليد، يعني أنا متعود أقول أخي وليد.
1: أهلا وسهلا فيك يا أختي محمد.
0: الله يبارك فيك. اليوم لقاءنا معك منه لقاء بخصوص الإذاعة، اليوم لقاءنا بخصوص التخصص اللي حضرتك يعني الآن تلم فيه وتعمل فيه، وهو تخصص خدمات السمع.
1: نعم.
0: إن شاء الله اليوم خلينا نفيد المستمعين بهالموضوع هيدا، اللي أكيد كلنا يعني نسعى دائما للصحة والعافية، وأكيد السمع هو جزء مهم من حياتنا، حياة أي إنسان كبيرا أو صغيرا. بالنسبة لتخصص السمع، بس خليني أعرف يعني هذا التخصص تحديدا شو بلم؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصاص السمع وخدمات السمع اللي هي أوديولوجي وأوديومتري، اختصاص بفحص السمع ومعالجة نقص السمع عند فاقدي السمع. هذا يتضمن يعني تقديم فحص السمع بكافة أنواعه اللي هي بسموها أوديومتري وتيمبانومتري، ويعني وبعدين إذا بيحتاج مثلا مساعدات السمع، إما سماعات اللي هي الهيرينج ايدز أو الهيرينج ليسنينج أسيستيفز اللي هي أجهزة مساعدات السمع مثلا للتي في، للي عندهم نقص سمع بشكل عام، وأحيانا بيكون عندهم مشاكل مثل التينيتس اللي هي طنين الأذن، فهذه يعني نعمل على يعني تقليلها أو التخفيف منها بشكل مباشر، وإذا احتاج الأمر أنه يحول المريض إلى يعني اختصاصي يعني ENT اللي هي Ear Nose Throat Specialist، فمن حوله إلى الجهات المختصة أو الطبيب المختص.
0: نعم، نحكي هلأ أكثر إن شاء الله خلال اللقاء عن هالتفاصيل هذه، بهمنا نتعرف عليها. لكن بداية خلينا نعرف قديش أهمية الفحص المبكر يعني مبكرا للسمع.
1: السمع عموما يعني مؤشر دقيق للصحة العامة، يعني إذا كان في هناك نقص سمع مبكر عند الأشخاص، هذا يعني يوحي بشيء أنه والله ممكن تكون الصحة عامة في تدهور، ربما يعني سكري أو ربما أمراض القلب، لأنه الكوكليا اللي هي الحلزون الأذن الداخلية تعتمد بشكل مباشر على الأكسدة وعلى تغذية الدم، فأي مشكلة في هذا الأمر تؤثر يعني مباشرة على السمع،
0: يعني يتداعى له الجسد.
1: نعم.
0: يعني أنا ما كنت بعرف أنه مثلا يعني دايما نحن مثلا الأذن بنعتبرها لنقول أنه هذا جزء عضو من الأعضاء اللي هو ما له علاقة مثلا ببقية الأعضاء، بينما اليوم يعني نكتشف أنه هو كمان نتيجة إذا أمراض تانية ممكن تؤدي لأنه الواحد يضعف سمعه أو يصير عنده مشكلة بالسمع.
1: طبعا سبحان الله، يعني في العصب الثامن والعصب السابع هذه المتصلات مباشرة بالأذن الداخلية، اللي هي ممكن يكون أي تأثر فيهم، يعني إذا كان في هناك نقص سمع ربما يكون في مثلا يعني إذا اكتشفنا اكتشاف مبكر يكون في ورم مثلا على المنطقة الأعصاب هذه، فإذا كان في هناك أي ورم إن كان حميد أو خبيث فيؤثر على السمع إن كان بجهة معينة أو بجهتين، يعني فعموما يعني بيكون في سمع نقص سمع بأذن واحدة، فهذا مؤشر إنه والله في هناك مشكلة داخلية، يعني ربما يكون ورم أو ربما يكون يعني اللي تشومر احنا نسميه.
0: نعم.
1: فعموما فحص السمع مؤشر عالي للصحة العامة بشكل عام، والسمع اللي هو الله سبحانه وتعالى خلقه لنا مسألة دقيقة جدا، يعني إحدى بدك تحلليها فالواحد يبحر في عظمة الله سبحانه وتعالى. سبحانه، يعني إحنا بنحكي هالكلمة، هالكلمة كيف صارت؟ اللي هي أول شيء يعني في حالة فيزيائية للكلام، ارتج الهواء، دخلت إلى الأذن، صارت ميكانيكية بالأذن الوسطى اللي هي العظام الثلاثة اللي بتتحرك. فلما بتدخل هذه الميكانيكي بتضرب على الكوكليا اللي هي الحلزون من الداخل، فبصير هناك السائل داخل الحلزون بيتحرك، فبصير تفاعلات كيميائية بين البوتاسيوم والكالسيوم، تحرك الشعيرات اللي هي الشعيرات الخلايا الشعرية اللي بداخل الأذن، فبتحول هذا الحركة لكهرباء، لأنه الدماغ ما بيفهم غير كهرباء.
0: سبحان الله،
1: يعني هي هاي معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله، يعني صار الواحد أنه بده يفكر أكثر. دايما لما بياخد الواحد معلومة خاصة بما يتعلق بجسده واللي رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا إياه، بيصير بيتفكر أكثر بصنع الخالق وهالقدرة هيدي، وبنفس الوقت أنه قديش هالبني آدم، يعني هذه الصنعة رب العالمين خلقها وفعلا يعني أحسن خلقها. سبحان الله. طيب أخي وليد، إمتى بدي أبدأ أنا يعني مثل ما بقوله ندق ناقوس الخطر ونقول أنا لازم هلأ أعمل فحص للسمع، وخاصة على أنا بالنسبة لي لأنه دايما بكون حاطة هيدفونات، يمكن أكتر الناس بكون حريصة على هالموضوع هيدا ودايما متخوفة منه، أنه هل يا ترى بعد فترة أنه ممكن يخف عندي السمع؟
1: والله هي هاي حالة يعني فردية، بتعتمد على يعني طبيعة يعني الحياة عند الشخص وطبيعة العمل تبعه. يعني هناك أسباب لفقدان نقص السمع اللي هي الاستماع للأصوات العالية بشكل مستمر، يعني فوق 80 ديسيبلز بالمصطلحات، فبيكون في خطر أنه الاستماع لها بشكل مستمر. يعني مثلا 80 ديسيبلز مثلا معك تستمعيها طول النهار لثمان ساعات، مثلا إذا زادت لل 90 ديسيبلز اللي هي 10 ديسيبلز بصير التضاعف، الخطر مضاعف. المفروض هاي ما تستمعي لها أكثر من 4 ساعات باليوم. إذا صارت 100 ديسيبلز هاي أكثر من يعني ساعة باليوم ممنوع.
0: نعم، يعني هذه درجات صوتية لمستوى الصوت وعلوه، يعني نعم. تقاس هذه مقاسات. طيب يعني بفهم منك انه الناس مثلا، يمكن انا ما اوصل لها المرحلة هيدي كمثلا بمجال الاذاعة، بس يمكن الناس اللي بيشتغلوا دي جي او الناس اللي بيشتغلوا بالاعمال اللي مثلا على السمنت بتلاقيهم عم يحفروا، هن بيكونوا حاطين هيدفونات لحتى تخفف الصوت، ضروري انه يحطوا هيدي الاشياء هيدي حتى يعني
1: ضروري؟ نعم، لانه هاي بتسبب noise induced hearing loss اللي هي فقدان السمع بسبب المؤثرات الخارجية، الصوت العالي المستمر. يعني بتيجي هاي على اكثر شيء على 4K اللي هي 4000 هرتز، لأنه يعني الكوكليا الحلزون فيه مناطق للسمع، هاي المنطقة بتتأثر بهاي الأصوات العالية المستمرة.
0: سبحان
1: الله، فبينحدر معنا احنا والله الشيب تبع الأوديوغرام بينحدر بشكل يعني شارب للأسفل، فهذا مؤشر ان والله الأحرف اللي مثلا إس إش إف هاي الأحرف اللي يعني اللي بتعتمد على الهاي فريكوانسي بيفقدها. فالإنسان بصير يسمع الكلام، بيسمع الكلمة بيروح نصها، بدل ما مثلا يسمع فيش بيسمع دش، بدل ما يسمع مثلا سام بيفكر نام. يعني
0: ممكن
1: هيك بتتخلط كلمات لأحرف فايلة بيفقدها. فهو الإنسان بصير يعتمد بطبيعة الحال على أنه تركيبة الجملة شلون، فبيفسرها من عنده، ما في داعي.
0: وأحيانا لغة الجسد أو لغة الفيس تو فيس ممكن توصل الفكرة.
1: نعم.
0: بس بشكل عام أنا بلاحظ، يمكن مثلا أنا كان صهري هو بيسوق تراك، عنده تراك كبيرة متريلا كبيرة، فدايما مثلا بيحكي على صوت عالي، ومع الوقت حسينا أنه بدأ يخف شوي عنده السمع. هو كان يقول أنه نتيجة الأصوات اللي المترات الدايرة، وهني لما بيكونوا أصلا بالتراك مثلا موجودين هو والعمال، فبيضطروا يحكوا على صوت عالي. مع الوقت يعني هذه الوظائف هذه إنها ممكن تأثر على
1: لا شك لأنه الخلايا الشعرية اللي بتعتمد على نقل الكهرباء إلى الدماغ عم بتموت بسبب هاي الأصوات العالية. يعني أي أصوات عالية مفاجئة إذا على المدى الطويل مثل العشب, أنت عم مثلا العشب اللي مثلا بطريق معين مثلا إذا في ناس عم تمشي عليه بشكل يومي بيموت بينام العشب. شايف كيف؟
0: نعم.
1: الأصوات هاي العالية تعمل بالشعيرات الخلايا الشعرية المسؤولة عن السمع في الأذن الداخلية بهذا الشكل, فتموت هذه الشعيرات. هذه الشعيرات مو بترجع بتعيش أبدا, لما بتموت بتموت نهائي.
0: هي شعيرات يعني حتى سميت شعيرات.
1: هي خلايا شعرية في حوالي 8000 خلية شعرية خارجية و 4000 خلية شعرية داخلية.
0: يا الله.
1: فهذه مسؤولة عن يعني احنا بنسميه سنسوري نيورال. سنسوري يعني لها علاقة بهاي الشعيرات الخارجية, هاي تصلح بالسماعات. النيورال اللي هي يعني العصبية اللي داخلية, فهذه إذا ماتت ما عاد يفهم الإنسان الكلام, حتى بس بيصير يسمع أصوات عالية بس. يعني فالأمر خطير إنه يصير والله سماع لأصوات عالية بشكل مستمر لأوقات طويلة. فالمفروض الواحد يستمع والله لما بيكون والله عم بيشتغل على كومبريسا أو على كذا يحط السماعات, أو إذا كان مثلا يعني مثل حضرتك عم تسمعي بالهيدفونز ما يكون أكثر من 60 ديسيبلز, وهي بالحالة الطبيعية هاي 60-65 هذا أمر مقبول ما فيش. بس الناس اللي في بعض الشباب والأولاد اللي بحطوا السماعات بأذانهم بيرفعوا للأخير إنه بدهم يحسوا بهذا الشعور الداخلي اللي والله إنه عم جسمه كله عم بيهز, فهذا طبعا مؤذي على الفترة على المدى الطويل, وهم راح يصير فيهم عندهم نقصان فقد سماع. يعني
0: هلا طيب بالنسبة هلا أنا سبحان الله صار في عندي أكثر من سؤال بذهني بدي أحكي عن الهيدفونات. يعني هلا اليوم إحنا الإيرفون مثلا أغلب هلا مثل الشباب عم بحطوا الهيدفونات للميوزك وهيك, وفي ناس كتير مثلا بحطوا الإيربود وغيره, هل هيدي كمان ممكن إنها تأثر على السمع على المدى الطويل؟
1: هي إلا إذا كانت بأصوات عالية, يعني إذا كانت الأصوات عالية طبعا. أما إذا كانت يعني حاطة بشكل طبيعي إنه والله الصوت مثلا تقريبا 60 ديسيبلز هيتشل يعني اللي
0: المستوى العادي يعني
1: فهذا تقريبا عادي يعني مسموع. أحيانا بيكون مضاعفه يعني سمعه خفيف يحتاج يرفعه للسبعين كمان عادي يعني, بس لما بدك يخرج فوق 90 وهي أغلب الشباب عم بيعملوها فهاي عم يعني مشكلة للسمع على الفترات الطويلة.
0: نعم. طيب هيدا الدمج يلي بيصير نحن حنحكي هلأ إن شاء الله تعالى على موضوع الأمور العلاجية, بس سبحان الله يعني أنا خطر ببالي هلأ أنت عم بتقول إنه الأصوات القوية اليوم أهلنا بغزة عاشوا المعاناة على مدار يعني 3 سنين وداخلين بالسنة الرابعة, اليوم أهلنا في الجنوب يعني دمار وقنابل وصواريخ, وأهلنا بسوريا الكل يعني سمعوا هذه الأصوات اللي منا أصوات قوية يعني لا تسمى بأصوات قوية وإنما يعني مفجعة وموجعة. طب هولي بيتأثروا على
1: لا شك طبعا. أنا عندي أخوي بسوريا كان يعني مشارك يعني فعليا, فمرتين يعني صار عنده حالات الصوت قوي إنه أثر على سمعه, وأنا لما شفت الأوديوغرام أخذت السماعات معي لما نزلت على سوريا من حوالي 4 شهور. انحدار السمع بسبب هذين الانفجارين, مرة كان في يعني أحد الأشخاص الدواعش فجر حاله, كانوا هم بلجنة يعني كانوا في وظيفته محافظ بدرعا, فطبعا قتل حوالي يعني 5 أو 6 أشخاص وكان بعيد خارج المبنى. هذا الصوت أثر عليه طبعا, المبنى تدمر بالكامل ويعني كانت قصة مو, فهو تأثر سمعه من هاي أكثر من غيرها. وصاروخ مرة لما كانوا بتل الجموع كمان انفجر صاروخ وهو عم بيسعف وعم بيساوي, كانت يعني أثرت على سمعه. أنا يعني هي حالة أعيشة أنه كيف نعم. سمعه صار.
0: وهلأ نحن يعني كتار منا مثلا إلنا أهل مثلا خاصة مثلا نحن بجنوب، لنقول أنا من جنوب لبنان، فعنا أهل كتير هلأ يعني مشردين وهذه الألام يعيشونها، وليس بعيدا عنا أهل غزة اللي بعدهم لحد الآن عم بيعيشوا يوميا
1: نعم
0: هذه
1: الانفجار المعارض. إذا كانت الأصوات الانفجارات العالية إذا كانت قريبة تؤثر مباشرة على السمع وتقتل السمع بالأذن الداخلية يعني، وهذا بيقولوا irreversible.
0: وهذا ما في له علاج إلا إنه
1: إلا السماعات نعم.
0: بس
1: إلا.
0: الدمج خلص يعني
1: صار الدمج نعم ما في الله له أي علاج غير إنه يوضع السماعات
0: نعم. أخي وليد، هلأ بالنسبة لموضوع السمع، هل كمان نحن قلنا إنه في مؤثرات ممكن تكون يعني مؤثرات نتيجة أمراض تنعكس على موضوع السمع، هل الوراثي كمان إلى دور؟
1: طبعا الوراثة إلها دور
0: يعني بيت الأطرش كلهم
1: يعني ترشي. ممكن أي ممكن إذا كانوا هيك والله بيت الأطرش جاي من هيك. نعم الوراثة إلها دور الأدوية إلها دور بنقص السمع. طبعا نقص السمع أحيانا بيكون هذا
0: مثل أي أدوية مثلا؟
1: يعني مثل الأدوية الكيماوية تبع اللي عندهم حالات سرطان أو يعني علاج.
0: كتير هلأ من الناس عندها
1: بيخف بس ما بيموت ما بيقتل السمع، لكن ربما يأثر على السمع، ربما في بعض الحالات يؤثر على السمع بشكل مباشر
0: بيخفف
1: السمع. أحيانا عرضية أحيانا يعني
0: دائمة.
1: الأدوية بعض أنواع الأدوية الأسبرين مثلا بيأثر على تدفق الدم بالأذن الداخلية
0: بالأسبرين وهيك
1: أشياء. فممكن يعني يكون كمان خطر على
0: يعني ما الواحد يستهون بالأدوية أو أيوة ولا
1: طبعاً
0: بطريقة
1: طبعاً
0: مثلاً
1: اسمه توكسيك يعني دامج تمام.
0: نعم. طب إذا برجع لموضوع الوراثي يعني الوراثي

0: بيكون انه مثلا عيب خلقي خلقان فيه مثلا شخص بسمعه، ممكن انه بعدين اولاده يحملوا نفس الجينات بنفس العيوب.
1: ممكن نعم، وفي ناس من الولد يعني بتلاقي خمس او ست اشخاص بعائله اخوه وما بيسمعوا كلهم وبدهم. طبعا هون في بيصير مرحله العلاج طبعا متقدم، هذا يحول ل ال اي ان تي المختص، وبصير عاد اما زراعه اسمها
0: القوقعة.
1: بون انكور، لا بون انكور يعني انه والله بنحط الاجتياز مثلا الاذن الداخليه اذا كان الوسطى، اذا كان كوندكتيف، اذا كانت الاذن يعني المشكله بالعظام او بالعظم الداخلي من الاذن الوسطى، او بتحط اللي هي كوكليا امبلانت، بيصير على زرع الشريحه على الكوكليا، على الكوكليا بحيث انه الموجه الكهربائيه تصل من السماعه للدماغ مباشره.
0: هذه هلا صارت متطوره يعني،
1: متطوره نعم، نعم وناجحه نعم وفعاله. يعني اي واحد عنده نقص سمع او فقدان سمع خلقي بيتعالج، صار يتعالج بهالأمر.
0: سبحان الله.
1: يعني بس بتصفي غالية حسب الوضع،
0: المقدرة اللي الناس تقدر تعمل نعم هيك عملية.
1: أيوة نعم. أحيانا يعني في طبعا هنا بأستراليا ربما يكون فري للأطفال يعني على حساب الدولة، فعموما في مساعدة بلادنا بتيجي بعض الجمعيات لهالأمر هذا بزراعة القوقعة. فالأمور يعني بس لكن عموما أي مشكلة سمع حاليا صار في مجال لحلها أنه عن طريق العملية هاي اللي هي مكلفة.
0: نعم. كمان بدي بالنسبة لطنين الأذن، هلأ أنت ذكرته موضوع الأذن الوسطى
1: أنا الداخلية الطنين ما له علاقة بالأذن الوسطى.
0: أوكي خلينا نشرح يعني نفرق بيناتهم، لأنه هلأ أنا مثلا بسمع بعرف ناس ولنقول كبار بالعمر، وفي ناس صارت عندهم هيدي الحالة أنه هلأ الأذن الوسطى هو اللي بيصير عنده خلل بالنسبة لأنه لما بيوقف بيصير في عنده
1: لا هاي الأذن الداخلية،
0: الأذن الداخلية. طيب خلينا نفسر نفرق بيناتهم وهل أنه ممكن
1: إحنا الأذن تنقسم إلى ثلاث أقسام، الأذن الخارجية اللي هي الصيوان هذا ومجرى السمع، هاي اسمه أذن خارجية، والطبلة ربما من الخارج تعتبر أذن خارجية ومن الداخل تعتبر أذن وسطى. فالأذن الوسطى فيها ثلاث عظام رقيقة اللي هي ستايبيز إنكاس والماليوس، هذول الماليوس اللي مفصول بالطبلة، والعظمة الثانية ال شو اسمها بالعربي، بس في المطرقة والسندان
0: والله أنا نسيتهم صراحة.
1: ثلاث عظام.
0: نعم.
1: تتوصل على الأخير اللي هو ستايبيز، العظمة اللي متصلة بالكوكليا، هاي اسمها الأذن الوسطى. هاي ميكانيكي ما لها علاقة. هاي بنفقد السمع بشكل إذا كان عندنا كوندكتيف هيرينج لوس، يعني السمع متعلق بالأذن الوسطى. إما شيء مرض اسمه أوتوسكلوروسيس اللي هو تكلس الأذن، تكلس العظمة الستايبيز هاي اللي موصولة بالكوكليا اللي فبين العظام آخر عظمة هاي تتكلس، لما تتكلس بتصير حكتها ضعيفة يعني مثل
0: أي شيء يعني
1: أيوة متكلسة،
0: أو حتى الأشياء اللي نحن نقول إنه شيء كلس لأنه ببطل بيصير مانع لدخول يعني الذبذبات الصوتية مثلا للداخل نتيجة هذا التكلس.
1: نعم. فبصير هون السمع نقص السمع يعني بنسبة حسب التكلس يصل ربما إلى 70 ديسيبلز يعني إلى وهي عالي يعني، لكن يعالج يعني بالسماعات أو بعملية، عملية يستبدل تشق الأذن طبعا من الخلف وتستبدل هذه العظمة بعظمة يعني صناعية فتوصل وبرجع الأمر طبيعي يعني الأمر محلول. الأذن الوسطى اللي هي أحيانا بصير بنسميه أوتايتس ميديا، بصير يعني التهاب بالأذن الوسطى، بصير فيها سوائل خلف فعموما تعالج يعني هذه مسألة تيمبوراري. أكثر شيء أنه والله اللي هي أوتوسكلوروسيس لما بصير فيه تكلس بالعظام.
0: طب في كتير من الأولاد بتلاقيهم أنه مثلا دايما بتلتهب الأذن عندهم، هل هالشي هيدا؟ أو أحيانا بقول مثلا دكتور أنه فيها مياه يعني فيها مي، هل هيدا ممكن يأثر مع الوقت؟

0: على السماء؟
1: لا ما بيأثر على السماء مع الوقت، لا هذا ما له علاقة، لأنه الأذن الوسطى لما في الستاشين تيوب اللي هو نفير أو ستاش بسموه عند الأولاد بشكل أفقي، هو بالحالة الطبيعية بشكل زاوية مائلة تحت، فالسوائل تنزل. الأولاد عندهم بشكل أفقي الأطفال يعني لحد سنة تقريبا 10 سنين، فبصير فيها احتقان، فبصير يعني مرتع على الجراثيم والالتهابات، فدائما بتصير الالتهابات عندهم. شايفة كيف يعني؟ هذا أمر طبيعي عند الأطفال، ما بيأثر على السمع في المستقبل.
0: طيب طنين الأذن، وأحيانا يمكن في أحيانا بيمرق الواحد بفترة بحس أنه في ألم من داخل الأذن، مش ألم بمعنى أنه مثلا عندي التهاب، يعني الواحد بيحس مثلا أنه في شيء هيك من الداخل، أنه مثلا
1: في مثل الضغط أو مثل يعني أحيانا بيكون هاي يعني سببها خارجي، اللي هي إما التهاب أو فطور بالأذن الخارجية، شايف كيف، اللي هي بالكنال جوا لحد ال الطبلة اللي هي التمبانيك ميمبرين، فعموما بتحسي هالشعور هذا، أحيانا بيكون خفيف أحيانا عالي، أحيانا السماعات اللي هي اللي بتفوت بالأذن. أنا نفس شخصي يعني صابني فطور بأذني منها، فما راحت يعني، حتى الدكتور كان يعطيني الالتهابات، فأنا بعدين أدركت لا هاي فطور، فلما أخذ دولة الفطور راح
0: التهاب
1: فطري يعني.
0: نعم.
1: طنين الأذن حكيت لك أنه لما
0: عفوا هذا الالتهاب الفطري يمكن نتيجة تراكم، لأنه الواحد بيدخل السماعات يعني ممكن تكون حاملة هي بكتيريا وممكن يدخل
1: ممكن.
0: على
1: الأذن. صحيح.
0: لذلك لازم الواحد دايما
1: ينظفها.
0: نعم. أنا ما بحبه ما بستعمله.
1: فطنين الأذن بيجي من عدة أسباب، ربما خارجية مثلا من الأكل أحيانا، ربما من الأدوية اللي بيأخذها إذا كان عم بيأخذ أدوية باستمرار، لأنه هاي كهرباء، الكهرباء بالأذن الداخلية بالأذن بتصير بتساوي على الأعصاب، الواحد بيسمعها إنه ما في شيء مباشر. فعموما هذه الشعيرات اللي حكينا عنها، الخلايا الشعرية المسؤولة عن نقل الكهرباء إلى الدماغ عبر يعني الأغشية، اللي هذه الشعيرات لما بتموت مثل العشب ما حكينا بينام بيموت، لما بينام فوق بعضه الشعيرات هذه بتصير تماس، يعني بتصفي فيها شوي، لما بصير تماس
0: بتعمل هالكهرباء،
1: نعم رأس كهرباء بتساوي صوت، احنا ما احنا يعني ما احنا عارفين شو سببه، بس عموما يعني ممكن تروح وتيجي تروح وتيجي، بس احيانا بيكون صوت مستمر لأنه نفس الحياة اليومية. نعم. ونفس الهاي
0: بالثقافة الشعبية لما بتطن الأذن بقول لك في حدا عم يذكرك، مين اللي عم يذكرني الآن؟ فإنه طب الشخص العادي اللي ما عنده هيدي يعني ما بتمنى لهيدي الأعشاب مثل ما أنت حضرتك عطيتها توصيف، هالشعيرات هيدي منا ميتة، بس ولكن هيدا يعني الصوت هو كمان بيكون نتيجة التماس
1: نعم نتيجة يعني مو بس يعني نتيجة مثلا بنقل ذبذبات كهربائية، ربما أحيانا بيكون لأنه هي أهم عنصرين في داخل الأذن اللي هما البوتاسيوم والكالسيوم، لما بصير تبادل بين الشوارد هاي هو اللي بيولد مثل بطارية كهرباء، بوتاسيوم وكالسيوم نفس الشيء.
0: غريب كيف أنه الثقافة الشعبية بموضوع الأذن أنه في حدا عم يذكرك، يمكن مع كتر ما عم يذكروه عم بيصير فيها التماس، هيدا عم يصير هيدا شو بقولوا لا تواصل
1: توارد
0: أفكار وهالشي، هيدا شيء يعني طريف أنه الواحد يذكره، لأنه كتير في ناس بتصدق فيها أنه في حدا عم يذكرني هلأ مين هو هالشخص هيدا. فإذا أنه طنين الأذن هل بيعتبروا أنا مثلا في ناس دائما بيصير عندهم، هل هذا شيء؟
1: هلا هذا بنحكي عنه يمكن بحلقه ثانيه، لانه مجاله طويل طنين الاذن، يعني اذا بدي احكي لك في ابحاث عادي يعني عشرات او مئات الابحاث اللي درسته، وكل بحث بيجيب لك نقاط معينه، هاي ربما ما تخلص، اذا بدي احكيها ما بتخلص.
0: طيب خليني اسال السؤال المهم اكثر شيء بهاللقاء، اللي هو متى اذهب لكي افحص يعني سمعي؟ امتى انا بشعر انه
1: عندما تشعر والله انه لما بتكون داير الواحد يعني راسه على يعني جهمه وعم بيجي كلام من الخلف وما عم بيفهمه، هون الواحد بيحس انه والله لا عندي نقص سمع. لما بالمتكلم عم بيحكي كلمات وفيها مدغمة، والله انا فهمه انا سامعه بس مش فهمان شو عم بيحكي. هون لازم يروح يفحص السمع.
0: هذا اذا كان، عفوا، اذا كان الشخص مباشرة، يعني هلا احيانا واحد مثلا بيكون سامع ناس مثلا بالباكيار مثلا، او حدا عم يندهلك او عم بيقول لك شيء،
1: هاي بعيد. أي. بس احنا لما عم بحكي عن مكان قريب، يعني لما يكون مترين ثلاث امتار، يعني مش والله بعيد بالباكيار ولا
0: اي، لانه احيانا انت بتسمع الشخص عم بيقول لك شيء، انت سامع عم بيقول لك شيء بس ما بتكون فهمان شو هو اللي عم بيقول لك اياه.
1: اي هاي بعيد، ما له على ما احنا ما عم نحكي عن التواصل ضمن الحد اللي المفهوم من الإنسان يفهم الكلام فيه.
0: نعم.
1: فلما بأحيان التلفزيون بيحكي بيسمعوا يعني الكلام فايت ببعضه وما سامعه كويس، يعني ما عم بيفهم عليه، بيفكر المشكلة بالتلفزيون، لا المشكلة عندك بسمعك. فعموما يعني الواحد عنده شعور انه والله من اللي حواليه مو سامع، روح فحص سمع. معناه هيك بيحكوا لبعضهم الناس انه والله دائما بحكي معه ما عم بيفهم علي، ما عم بيسمعني، يعني فبتكون خصوصي بين الكبار، مو ما بنحكي بين الاطفال، الاطفال يعني عندهم يعني التطنيش اول، بس الكبار يعني عموما بتكون بتبين انه والله السمع خفيف. فعموما السمع تقريبا بسن الخمسين او بصير عاد ينقص بشكل تدريجي، في اسمه الاي ايجينج هيرينج لوس اللي هي اسمها بريسبياكوسيس،
0: وهذا شيء طبيعي كل الناس بدأت تمر فيه ولا لا متفاوت؟
1: كل هذا طبيعي، يعني بشكل طبيعي الناس احيانا بفحص يعني ناس عمرهم 80 سنة وسمعهم احسن من سمعي، مثلا انا عمري يعني بعتبر حالي 50 او احسن من الناس عندهم 30 سنة، هذا اللي 80 سنة. احيانا يعني بيكون عمره، يعني مرة اجل عندي مريض عمره 45 سنة، فالمهم فحصته عنده احنا بنسميه نقص السمع درجات، مايلد اللي هو خفيف، وموجريت اللي هو متوسط، وفي سيفير اللي هو عالي، وفي بعدين بروفاوند اللي فوق العالي اللي فوق 90 ديسيبلز هيرينج لوس. ف عملت السماعة، كان عنده متوسط للسيفير، هو عمره 45 سنة فعندهم وراثة. لما حطيت لأول مرة بفحص ومعه بنشن كارد، طبعا اللي معه بنشن كارد هذا خدماته مجانية.
0: بدي احكي عن هيدا الموضوع هلا ان شاء الله تعالى، حتى ان الناس اللي هلا عم تسمعنا يمكن تهتم، حاجي على هالجزئية بس خلينا نكمل.
1: فلما عملت له سماعات، حطيت له سماعات بأذنه وعم بحكي معه، بالأول كنت أصرخ تصريخ عليه أنه مشان يسمعني، بعدين لما حطيت السماعات عم بحكي شوي شوي، طلع هي فيه هيك لما سمع شغل هيك موسيقى أو من التليفون وفز من الكرسي وإجى بس إيدي، استغفر الله، هو أصل صربي يعني ما. فإنه هاي شغلة إنه من هالشعور هذا ما شعره من أيام ما كان عمره 20 سنة
0: طبعا. يعني سبحان الله السمع،
1: فلما سام شاف يعني سبحان الله إنه
0: حس بالنتيجة
1: نعم، حس إنه والله شو الخدمة اللي أخذها، أو شو الفرق اللي، لأنه يعني الله أعطانا هذا السمع هدية. وعموما يعني فحص السمع لما الواحد بيحس عنده مهم جدا يروح يفحص، وإذا كان بحاجة لسماعات، هلا السماعات غالية بالنسبة للانديفيديوالز اللي يعني ما برايفت وانز، يعني اللي ما عندهم، حتى لو كانت غالية ضرورية، لأنه
0: وبعدين أنا سمعت يعني، أو لأنه بعرف حدا حط سماعات جديدة، إنه اليوم صارت السماعات صارت مستوى يعني كتير كتير جيد من الـ يعني الشيء، النتيجة الجيدة اللي الناس عم تاخذها.
1: طبعا هلا بتفوت لها التكنولوجي اللي جديد، اللي يعني الهاي تكنولوجي اللي
0: صارت كتير فيها، هيك رفيعة وصغيرة، يعني
1: ما بتبين، يعني في اللي بالأذن بتنحط، في اللي وراء الأذن، في اللي بالاير كانال من جوا، يعني ما بتبين نهائيا، يعني
0: مثل الخيط بتبقى هيك،
1: ايه بتفوت بالهاي وبتبين، يعني والله مثل كانه ما في شيء، يعني مثل ما هو هون بيبين اسود
0: اللي انه منه هلا يمكن كانت الناس، في بعض الناس كانت زمان تحرج لما تنحط هالسماعه الكبيره خلف الاذن، انه مبين يعني الواحد انه عنده مشكله، ايه محرجه هي. بس هلا اليوم بهالتطور اللي صاير، ويعني صارت الحجم صغير، وما شكله هيك يعني
1: طفش. الحقيقة إنه السماعة المفروض مثل النظارات الواحد ما يستحي فيها، لأنه لما يعني نقص السمع بيسبب عزلة اجتماعية، لأنه اللي ما بيسمع الناس اللي حوله شو والله ما ضروري يسمع، لأنه أوريدي بنحكي معه يعني بحكي لك نكتة إنه بنحكيها. والله عندنا مرة سمعتها هيك بسوريا، إنه واحد ما بيسمع وصديقه كمان سمعه خفيف، فعم بنادي له هاي وين رايح عالصيد، فبيقول له لا والله رايح عالصيد، قال فكرتك رايح عالصيد.
0: هو سبحان الله يعني انت هلأ حكيت شغلي، ناس بتحب تسمع القصص. المستمعين نحن عنا يعني كمان تجربة شخصية، ستي رحمة الله عليها يعني جدتي او هم بقولوا للتيتا، نحن اهل صيدا بنقول ستي زي الفلسطينية. فالمهم ستي الله يرحمها كان عندها سمعة ضعيف، فكان بابا الله يرحمه كل يوم الصبح يعمل لها فنجان القهوة ويجي لعندها، وكان هي تختها قدام الشباك فيقعد معها ويتحدثوا. كل الجيران كانوا يعرفوا نحن شو طبخين اليوم ونحن شو عاملين ومين جاي لعنا، لأنه مين جاي لعنا جاي عنا فلان شو بدنا نطبخ اليوم. هو بابا يقول لها، كان يعني الله يرحمها كان ست كتير هيك فاضلة، وبابا كان يحبها كتير. وبس اللي الطريف بالموضوع انه لما نكون الصبح مثلا نزين جيران قال يوم انتو طابخين كذا، يعني حتى لما توفت الناس افتقدت لها، لانه كانت الناس كلها بتعرف زمان الناس البيوت قريبة من بعضها، فكانت الناس تعرف اخبار بعضها، بس نحن اخبارنا معروفة للجميع. نشرة الاخبارية الصبح لازم توصل عن طريق والدي لستي الله يرحمها.
1: سبحان الله. نعم، يعني اللي عنده نقص سمع الواحد بيضطر انه يحكي معه بصوت عالي.
0: نعم،
1: الناس اللي حواليه راح تسمع. لكن المشكلة إنه نقص السمع بيأثر على الحياة، بيأثر على الصحة العامة. يعني وجدوا بالدراسات، الدراسة 2000 تقريبا من سنتين ونشرتها مجلة عالمية طبية، إنه علاقة الخرف ديمنشيا والزهايمر بنقص السمع علاقة وثيقة جدا. يعني اللي عنده نقص سمع مايلد اللي هو خفيف بيتضاعف خطر خطر مرض الديمنشيا او الخرف او الزهايمر.
0: نعم،
1: بيتضاعف دبل بصير. اذا عنده مودريت السمع متوسط، يعني نقص السمع متوسط، بصير 4 أضعاف. اذا نقص السمع سيفير بصير الخرف تقريبا يعني أكثر من 5 أضعاف. إنه والله علاقة يعني 500% يعني.
0: نعم.
1: بصير إنه والله 500% من اللي
0: يعني بده يصير خلاص
1: ما عند اللي بمروا هاي راح يصير عندهم ديمنشيا أو زهايمر. شو تفسيرها؟ إنه إحنا عم نسمع الكلام، الأذن عم تستقبل، المخ عم يستقبل إشارات الكهرباء، عم بيشتغل. المناطق اللي ما عم بيشتغل فيها إن فيها نقص سمع، فبتضعف وبصير فيها نقص. فعموما الدماغ كليا اللي عندهم زهايمر، اللي واحد عنده زهايمر، المخ تبعه كتلة الدماغ تبعه بصير نصف ما هي عليه،
0: تضمر يعني
1: تضمر. ايه بصير ضمر. فبقول لك انه استعمله او افقده. يعني مو هيك انه العضو اللي ما بتستعمله
0: صحيح بصير في ضمور.
1: فالمخ نفس الشيء. وكيف يتحفز؟ بأنك تعطيه الإشارات السمعية، والله إنه يسمع. أحيانا يقول لك والله لا أنا خلص أنا مرتاح هيك، ما بدي أسمع صوت زوجتي، أو هي بتقول ما بدي أسمع صوت زوجي. هذول الاختيارية اللي بصيروا إنه والله مرتاح، بس أنت عم بحط حالك يعني بخطر. أولا عزلت حالك اجتماعيا، مو بس عن زوجتك، عن يعني عن المحيط العام. والسبب والعزلة بتؤدي إلى الاكتئاب، والاكتئاب والعزلة سببين عوامل رئيسية في الديمنشيا والزهايمر مباشرة. يعني لها عوامل مباشرة في مضاعفة خطر الزهايمر.
0: يعني الله يحفظنا ويحفظ الجميع.
1: فعموما اللي عنده نقص السمع أو اللي عنده والله لا لازم تحط السماعة، لازم تستعملها. يقول لك لا ما بتزعجني، ما بتزعجني، لا بدك تصبر عليها. يعني هو اللي بيضع السماعة يعني من بالبداية لازم يعني على الأقل بين الشهر والخمسة وأربعين يوم حتى يتأقلموا فيها، لازم يستعملها بين 4 إلى 8 ساعات باليوم حتى يتأقلم عليها. هاي اسمها يعني
0: مثل تريننج يعني.
1: تريننج أيوة. بعديها بصير عاد إنه والله جزء منه خلص خلص صار.
0: حتى النظارات أحيانا الواحد بحطها أول فترة ما بيبقى بحسس حاله مرتاح عليها، بعد شوي إنه بيمشي الحال.
1: أيوة.
0: بتسوق السيارة أول مرة بتكون جاي سيارة جديدة بتحس إجرك تقيل عليها، بعد شوي خلاص بيمشي الحال.
1: يعني فيعني مسألة التعود أو يعني الأكليمتازيشن هاي بدها وقت يعني.
0: نعم.
1: فهو بيجي بحطها مرة مرتين لا ما انبسط فيها برميها. فأول ما يأخذها أنت ماخذ قطعة يعني على الأقل كل سماعة مينيمم $1,000 بتكلف على الدولة إذا هاي الدولة عم تدفعهم. شايفه كيف؟
0: نعم. طيب على ذكر موضوع السماعات، وهلا اكيد اللي عم بتابعونا وفي منهم كبار بالسن واكيد مهتمين انهم يحافظوا على ما تبقى من سمعهم، بالنسبه لاستراليا هيدي التكلفه هي مجانيه بتغطيها الحكومه؟
1: بتغطي الحكومه في في جهه اسمها ايجينج اند ديسابيليتي، يعني supporting يعني اسمها
0: اللي هن كبار بالعمر ولا عندهم مشاكل.
1: أيوة. hearing service program بيدعم اللي معهم pension card. اللي معهم pension card او المتقاعدين بسبب الـ يعني هذول راحوا تقريبا انقرض تبع الحرب تبع الحرب العالمية، فعموما سووها عملوها لهم
0: المحاربين القدامى يعني
1: عملوها لهم، بعدين اتعمم على البنشنرز اللي معه بنشن كارد انه بياخذ هالخدمات بمجانيه.
0: طب هلا اذا حضرتك انت هلا فتحت عياده اسمها بيور هيرينج بريدج كلينيك، هي موجوده بلاكيمبا، وبعرف انا انه حضرتك كمان بتروح لي ايضا مراكز طبيه اخرى يعني.
1: نعم ياغونا مثلا بداتون ستريت 132 بداتون ستريت ميديكال سنتر
0: بياغونا،
1: و بروح في تشستر هيل كمان مونداي ب ساوث ويست ميديكال سنتر على هيوم على باسل عفوا بباسل،
0: والعيادة هون
1: هون بمركز إسراء اللي على هالدون ستريت 102A على هالدون ستريت.
0: طيب إذا الواحد مثلا بده يروح ويعمل فحص هل بتغطي يعني على الميديكير بيقدر إنه، ولا بس بده اللي هني عندهم البنشن كارد؟
1: اللي ما معه بنشن كارد هذا برايفت كاستمر طبعا. يعني احنا بناخذ على الفحص تقريبا يعني بين 100 والحسب يعني درجة الفحص، بس مينيمم $100 على الفحص السنة.
0: نعم.
1: وإذا يعني بدنا يعني نتوسع بالفحص يعني ممكن يوصل، بس يعني عموما 100 يعني البيسك بنعمله. وال يعني حتى تنظيف الأذن من الواكس والهاي بنعملها كمان $100.
0: لا. طيب بالنسبة اللي هنا عندهم البنشن كارد هو اللي بياخدوا تحويل من عند الطبيب؟
1: لا ما شرط.
0: ما
1: شرط ياخدوا تحويل، بإمكانه يجفوا مباشرة، وإذا كان مثلا عند الطبيب
0: والبرايفت يعني لازم يجيبوا تحويل ولا بدون تحويل؟
1: بدون تحويل، بدون تحويل يعني. اللي الخدمات السمع هاي المقدمة لا طبعا، البرايفت بتكون عنده مشكلة رايح على الدكتور وعنده مشكلة والله بيعرف حاله يعني، حتى بإمكانه يعني يجي لعنده مباشرة يعني. بس يعني اللي بتكون والله اللي رايح برايفت بيكون عنده مشكلة مشان فبيكون بجيب معه التحويل بيحاوله.
0: نعم. واللي عندهم البنشن كارد كمان الحكومة إذا هني بحاجة لسماعة يعني بتغطي لهم تكلفتها؟
1: اللي عنده طبعا بتغطي له تكلفتها طبعا للسماعتين، وطبعا السماعات اللي يعني احنا مقدمها بالمركز تبعنا افضل من السماعات اللي بتقدمها باقي المراكز، كيعني اسمها فري تو كلاينت انه اعلى درجه يعني. هم المفروض يدفعوا فوقها، احنا ما بنشرجهم يعني عليه.
0: نعم.
1: ف عموما الخدمات عندنا يعني افضل من المراكز، في مراكز ثانيه اسمها امبليفون وسبيك سايفرز، فبيعطوا البيسك للبيسك وبعدين هذاك يعني مو ما بيتابعوا المتابعه اللي احنا متابعها مع.
0: طيب إذا حدا بده يتواصل معك على أي رقم بيتصل فيك؟
1: رقم التليفون 0478 double five triple seven 0478 455 777 أو على 0403 65 000.

0: حتى الانصناع التليفون الأصلي بالبيت.
1: نعم.
0: التليفوني هو 0403650000. فهذا التليفون عموما.
1: بس قبل ما أختم هاللقاء هيدا, بس بما أنك أنت ذكرت الواكس اللي هو بيصير بالأذن, في ناس بيصير عندهم تراكمات يعني بشكل كتير كبير, وأحيانا هن بنطفوا بشكل دائم. يعني أنا بسمع من الناس أنه إحنا مننظف, بس لما بيروحوا عند الطبيب بيقول لهم أنه يمكن أنت اللي عم بتنظف عم بتدخلهم أكتر للداخل, وبيصير عندهم ألم كتير بأذنهم. هل هيدي ممكن تأثر على السمع مع الوقت؟
0: الواكس لما بي بي بي يعني بيتجمد بالأذن بيعمل نقص سمع خفيف, يعني مايل
1: عازل, لأنه بصير
0: اسمه conductive hearing loss. أيوة بصير عازل. أيوة كأنه حاط مسدد الواحد بإذنه, بس بيضل يسمع يعني.
1: بس شو هي السايد إفكت اللي لقله في حال وجود كمية الواكس مثلا بالأذن؟ هل تعمل التهابات؟ هل
0: طبعا هاي يعني بصير مرت على الجراثيم ومرت على الالتهابات. والله الواكس المتحجر اللي بصير فترة طويلة
1: ليه بيصير في
0: يعني
1: ناس
0: حتى
1: عندهم
0: هيك؟ بتصير ريحته بتصير يعني لبرا من الأذن بتطلع الريحة.
1: طب ليه في ناس انه بصير عندها, في ناس يعني سبحان الله بتلاقي في ناس انه كل يوم بتنظف الأذن ما بتلاقي عندها شيء, وفي ناس بشكل دائم بيكون عندهم, هيدي بتكون إفرازات طبيعية؟
0: في ناس عندهم إفرازات عالية جدا بالواكس بالله, في ناس عندهم إفرازات خفيفة جدا بيعانوا منها كمان, يعني ما في عندهم إفرازات
1: تعمل جفاف
0: مثل الجفاف. أيوة هدول لازم يشتروا القطرة اللي هي تقريبا أويلي فبيحطوها بأذنهم بتعوض. الأذن بشكل طبيعي إنه الواكس لازم يكون موجود فيه, يصير إفرازات يعني لونه ذهبي أصلا الشمع الواكس اللي بالأذن, وهذا يفضل إنه يترك يعني ما ينظف على الأخير,
1: وبكون عازل لدخول أي جراثيم.
0: أيوة.
1: هذه بعد نذكرتها من دروس ال.
0: نعم. بكون عازل الجراثيم وعازل الحشرات إن والله تفوت برغشة تفوت كذا. أحيانا بتفوت يعني, بس يعني بعد لما إذا فاتت حشرة بالأذن.
1: فإنه بشكل عام يعني الله سبحانه وتعالى واضع هذه المادة الصمغية لأنها تكون حاجز لدخول يعني الحشرات أو حتى يعني الميكروبات بشكل دائم. إحنا كل حياتنا حوالينا كلها إنه
0: نعم.
1: ميكروبات.
0: أيوة بتكون عازلة نعم, لكن أحيانا الواحد بيكون بدون نظف بيدفش هذا الواكس لجوا وما بيطلع, بصير عادي يتجمع فوق بعضه. لما بيتجمع فوق بعضه بيصير عاد كتلة, كل ما دائما بده ينظف أذانه والله بفوت لجوا. فهذا بصير عاد إنه بده مثل العملية نظفه, يعني نجرف تجريف لهاي الواكس اللي.
1: طب وبالنسبة للفي قطراي يعني قطرات إنه بتكون موجودة بالكيمست إنه بتحط منها بتعمل إنه بتخلي سيولة بالواكس هيدي, هل بتلاقيها فعالة ولا؟
0: لا جيدة جيدة, لكن أفضل شيء يحط زيت زيتون الواحد.
1: زيت زيتون.
0: زيت زيتون بإذنه. يعني إذا بده يجي ينظف قبل ما يأتي إلى العيادة لتنظيف أذنه على يومين مثلا, يحط كل يوم مرتين أيوة, يحط بأذنه زيت زيتون طبعا يخليها يعني 2 minutes أو 3 minutes للجهة, يخليها يعني
1: ميل
0: موطر راسه لتحت
1: حتى تدخل
0: أيوة حتى الزيت يفشفش.
1: نعم. هل يعني نحن زمان كانوا مثلا في أشياء كتير بدون يعملوا مساجات بيحموا شوي الزيت, مش بيحرقوه لأنه يعني بيخلوه ووم للزيت. هل كمان أنه الأفضل أنه يكون ووم ولا زيت عادي؟
0: لا لا زيت عادي, يعني هو بعد راح يصير ووم بالأذن لأنه درجة حرارة 37 درجة الأذن. يعني لأنه مش والله فورا راح نزيله, كويس والله نسخنه إذا بدنا نزيلها فورا مثلا أنه لدرجة 37 أو 40 درجة أوكي بنحطها بالأذن للزيت, بس يعني على يومين إذا بيساويها أفضل مشان لما بيكون جاي للعيادة يكون
1: مهيأ في رطوبة صار يعني بهالمكان هيدا, بحيث أنه لما بتكون تشتغله بتكون أطرى يعني.
0: نعم صحيح.
1: عم بشتغل هلا صار عندي خبرة أنا من خلال المقابلة. الله يبارك فيك. هو الوقت ما شاء الله مرق بشكل سريع, حسيت معلومات كتير استفدنا من خلال يعني الحديث معك, وإن شاء الله بيجدد هيدا اللقاء بإذن الله لحتى نفيد أكثر المستمعين يعني بمعلومات إن شاء الله تكون صحية
0: إن شاء الله.
1: ولا شك بأنه السمع يعني هيدا أكبر يعني من النعم العظيم اللي الله أنعم علينا.
0: نعم لا شك، ويجب أن لا نهملها، ولا يعني الواحد يقول ولا لا أنا أحسن ما بدي أسمع شو أوجع راسي، هو بالنهاية عم بيقضي على حاله والله، إنه بيعزل حاله وسبب لا يعني تصوري والله الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أتمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأجسادنا وأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، فيعني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ عليه سمعه وبصره.
1: نعم نعم
0: فيعني هذه نعمتان عظيمتان.
1: بعدين نحن نخسر كثير من المستمعين إذا هنا بدون يفقد السمع. نحن هدف البرنامج هون الإبقاء على المستمعين. فإن شاء الله يا ربي دايما الله يحفظ يعني سمعنا وسمعكم، وإن شاء الله دايما تبقوا مستمعين للإذاعة. وإنت الله يبارك فيك، شكرا على وقتك.
0: شكراً
1: كمان
0: جزاك الله خير على هذا اللقاء الممتع، وإن شاء الله يعني نلتقي مرة ثانية للشرح مثلا يعني مسائل أخرى مثل التينيتس اللي هي طنين الأذن أو بعض الحالات المرضية بالسمع.
1: إن شاء الله إن شاء الله. فاصل إعلاني، معكم إذاعة الصوت الإسلامي. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 8783

0: المورنينج فريش بدولارين.
1: في عنده الدواء بالصيدلية؟
0: عم قال لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم.
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.

مستمعينا من عود ومنجدد التحية لكم جميعا أحبائنا في الله. بدي قبل ما نختم برنامجنا لليوم بدي عود وأذكركم بالمشروع الإنساني وهو حفر وبناء بئر في اليمن، بئر مياه في اليمن، حاجة ملحة لأهلنا في اليمن، ليس فقط لبئر واحد وإنما لعشرات الأبار اللي ممكن أن يعني عطش تروي نتيجة فقد للمياه وصعوبة حصول عليها. خبرناكم أنه الناس النازحين والمتواجدين بالخيام وبالمخيمات صعب كتير عليهم أنهم يحصلوا على المياه، بيضطروا أنهم يمشوا لعدة كيلومترات لحتى يوصلوا لحتى يجيبوا مي يقدروا يشربوا منها ويستخدموها وأيضا يعني يستفيدوا منها. نحن منسهل عليهم كتير في حال بنينا وحفرنا لهم بئر بمكان المخيم اللي موجودين فيه. المياه وسقيا المياه وصى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل ما بتعرفوا الفقر والعوز والتهجير والنزوح أمر مؤلم جدا، المعاناة متساوية بأي بلد وبأي بقعة من بقاع الأرض، أي مكان من يعني أي مكان بيعاني منه الناس من الفقر والنزوح وعدم وجود بمنازلهم ووجود بمخيمات بتبقى المعاناة متشابهة، فما بالكم بناس كمان منه متوفر لهم المياه. الأمور بتتسهل أكثر عند استخدام المياه الجوفية، يعني في أماكن فيها مياه جوفية ولكن صعب أنهم يحصلوا عليها، بحاجة لمعدات كبيرة ثقيلة تقدر تحفر لهم وتقدر أن تجيب المياه وتستخرجها من خلال هذه الأبار يلي بيكون فيها أنه مثل مضخات تقدر أن تسحب المياه. هيدا الأمر مكلف، بكلف 26,000 دولار، ونحن حبينا نفوت بهالمشروع هيدا انه نأمن ولو قدر الامكان انه نعمل بئر مياه، ولو يعني هلا ان شاء الله تعالى واحد، وان شاء الله بعدين نرجع منكمل باذن الله تعالى مشروع اخر يستفيد منه اهلنا في اليمن او في بقاع اخرى من الارض. فالبئر بتكلفته 26,000 دولار، لحد الان الحمد لله وصلنا ل 6,000 دولار، هي يعني بشكل يومي انا كل مره بذكر فبلاقي انه مستمعة او مستمع بيتصل فينا وبيتبرع. انا بتمنى عليكم ان شاء الله تعالى لو كل يوم هيك طلعتوها صدقة يومية عن انفسكم، عن اولادكم، عن أشخاص مرضى، أيا كان حسب النية اللي أنتوا بتنووها. وما تنسوا أن نحن لازلنا في الشهر المحرم، هذا الشهر الحرم، كمان إن شاء الله تعالى أجركم مضاعف فيه بإذن الله تعالى من الأشهر الفضيلة. فخلونا نحن وياكم نتعاون إن شاء الله ونكمل هالمسيرة ونكمل مبلغ 26,000. هلأ وصلنا ل 6,000، بقي علينا 20,000 دولار. إن شاء الله تعالى يوم بعد يوم برجع بذكركم، ولعل 50 على 50، 100 على 100، منقدر منكمل المبلغ. اللي حابين يتبرعوا فيهم يتواصلوا معي على الواتساب وأنا ببعث لهم اللينك وهني إن شاء الله تعالى من خلاله بيقدموا التبرع البدنية. برجع بذكر برقم الواتساب 0416727983، 0416727983. تواصلوا معي على الواتساب، أنا ببعت لكم اللينك إن شاء الله. اللي في بعض الأخوات قالوا لي ما بيعرفوا يعني يستخدموا اللينك ففيهم يجوا على الإيضاء.

0: ساعة إذا كانوا بأماكن نحن بنقدر إنه إن يعني نروح لعندهم، إذا ما كانوا بعيد عنا أنا ما عندي أي مشكلة. فإن شاء الله يا ربي ميزان حسناتكم وبميزان حسنات الجميع نتعاون سويا يوم بعد يوم لحتى نكمل هالمشروع هيدا ويكمل المبلغ معنا ويصيروا 26,000 دولار. خطينا خطوة منيحة، 6,000 دولار إن شاء الله هيدا مبلغ كمان طيب وجيد، وإن شاء الله بدنا نكمل المسيرة لنخلص 20,000 المتبقية بتعاونكم ومشاركتكم معنا يوم بيوم إن شاء الله منكمل هذا المشروع. شكرا لكل اللي تابعونا، وشكرا يلي دايما بيستمروا معنا، وشكرا هلأ في أخت عم تتواصل معي أو أخ الله أعلم. تحياتي لكم جميعا، برجع بذكر رقم الموبايل هو 0416727983، فيكن تبعتوا لي مسج أو حتى تتواصلوا معي على الواتساب. وتحياتنا للجميع، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

0: تكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 1 يوليو تموز لعام 2026. جنوب لبنان. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله لم يعد يحتفظ سوى بنحو 8% من مخزون صواريخه، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي صفى 9000 من مقاتلي الحزب خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة في مناطق من جنوب لبنان لا تزال تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، حيث قال على حزب الله أن يرحل ولا مكان له في جنوب لبنان، وتعليماتي هي الرد على أي تهديد بشكل فوري. وأضاف نتنياهو وجهت بتدمير كل ما كان يستخدم للهجوم علينا كالأنفاق والقرى الإرهابية على حد تعبيره. وتابع نتنياهو نقول لإيران ولحزب الله اخرجوا من هنا، لا شأن لكما هنا، هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان صنع السلام بينهما وتريدان إعادة الأمن والازدهار إلى سكان الشمال وكذلك إلى سكان لبنان، عليكم أن تخرجوا. وعلى صعيد آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 كيانات مالية و16 مسؤولا بارزا ضمن البنية المالية لحزب الله. وقالت الوزارة إن الكيانات والأفراد الذين شملتهم العقوبات هم القرض الحسن، بيت المال، الخبراء للمحاسبة والدراسات، شركة تسهيلات، المحاسبون في شركة إبراهيم ظاهر، إبراهيم علي ظاهر، عادل محمد منصور، أحمد محمد يزبك، سامر حسن فواز، وعلي محمد قرنيب، وعباس حسان غريب، ومصطفى حبيب حرب، وعزة يوسف عكر، حسن شحادة عثمان، نعمة أحمد جميل، عيسى حسين قصير، علي أحمد كرشت، ناصر حسان نسر. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة كهربائية جنوب قطاع غزة. وأوضحت مصادر طبية أن فلسطينيين 2، أحدهما طفل، استشهدا وأصيب 17 آخرون إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة كهربائية في شارع أصداء بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار الاستهدافات الميدانية التي تطال مناطق مختلفة من القطاع، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. وفي شمال القطاع، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف سطح منزل في محيط دوار أبو شرخ بمنطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. كما أصيب فلسطيني آخر بجروح خطيرة إثر قصف مماثل استهدف سطح منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وفي وقت سابق انتشلت طواقم الإسعاف جثمان فلسطيني استشهد في قصف إسرائيلي سابق بمحيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونقل إلى مستشفى المعمداني بحسب مصادر طبية. نيويورك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ $100 مليون تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مشيرا إلى أن الوكالة تقترب من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات. وقال غوتيريش في اجتماع طارئ للجمعية العامة بشأن مساهمات طوعية إن وضع الأونروا يتأزم بسبب قيود شاملة مفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تحول دون مواصلة عملها، فضلا عن النقص الكبير في التمويل.
وتعمل الولايات الوكالة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، إذ تقدم المساعدات والتعليم وتوفر الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما توفر المأوى لنحو 2.6 مليون فلسطيني. وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا، لكنها قطعت تمويلها في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023. كما قطعت السويد تمويلها لعام 2025، وعلق مانحون كبار آخرون تمويلهم للأونروا لحين التحقيق في الاتهامات، لكن معظمهم استأنفوا تبرعاتهم. طهران. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباب في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني: نحن ماضون في الحوار، لكن إذا لم ينفذ الحوار فنحن مستعدون أيضا للحرب وسنرد وفقا لذلك. وأضاف قاليباف أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان، ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر المضيق محدد بستين يوما فقط، بما يتوافق مع مذكرة التفاهم. وعلى الصعيد الإقليمي، كشف قاليباف أنه تقرر إنشاء لجنة مشتركة تضم كلا من إيران والولايات المتحدة ولبنان للإشراف على إنهاء الحرب الدائرة في لبنان. كما أشار إلى أن بلاده تواصل بنشاط تبادل وجهات النظر وتطوير العلاقات مع دول الخليج. واقتصاديا، أعلن قاليباب عن نجاح بلاده في تصدير أكثر من 40 مليون برميل من النفط منذ انتهاء الحصار البحري، كاشفا أن إيران تبيع نفطها حاليا بسعر أعلى بنسبة 20% مما كان عليه في السابق. ووصف المحاولات الأمريكية لتقييد الصادرات الإيرانية بعديمة الجدوى، محذرا: إذا كانت أمريكا تنوي حرمان إيران من بيع النفط فلن يستفيد أحد من النفط. القاهرة. من جديد، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المباحثات التي يشرف عليها وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع عدد من الفصائل الفلسطينية، ضمن الجهود الرامية للبحث عن مخرج جديد يضمن تطبيق خطة مجلس السلام الجديدة لتطوير اتفاق التهدئة، بعد أن تعقدت الأمور خلال الأيام الماضية عقب الرد الإسرائيلي على تلك الخطة، والذي وضع شروطا تعجيزية جديدة. وعقد أول لقاء في هذه المباحثات الثلاثاء بعدما وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس لبحث تطوير اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو إن وفد الحركة يرأسه زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد النونو في تصريح صحفي أن الوفد يضع على رأس جدول أعماله وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة وجرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان التزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ. وأوضح أن هذه الجولة ستتضمن أيضا استكمال بحث خريطة الطريق التي أعدها ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف بالتعاون مع الوسطاء للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع.
تل أبيب. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب قررت تأخير الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بدعوى الانتظار حتى التوصل إلى آلية رقابة مشتركة مع بيروت. ونقلت الهيئة مساء الثلاثاء عن مصادر لم تسمها في المناقشات التي جرت داخل الجيش الإسرائيلي بشأن الخطة والتي اتفقت عليها لبنان وإسرائيل خلال محادثات نهاية الأسبوع. تم التوصل إلى استنتاج بأن الجدول الزمني لتنفيذها سيتأخر عن التقدير الأولي. وأضافت المصادر سيتأخر انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقتين اللبنانيتين زوتر وفرون في الجنوب، وادعت أن هذا التأخير يأتي إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية رقابة مشتركة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي تعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المنظم في الملحق الأمن السري للاتفاق بين الدولتين. وقال مصدر مطلع للهيئة من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على الشخصيات التي ستشارك في هذه الآلية، وذلك لضمان عدم وصول حزب الله إلى المعلومات الحساسة التي يتم تبادلها. وأضاف يعد هذا أحد الأسباب التي حالت دون نجاح الآلية السابقة التي أنشئت عام 2024. الدوحة. ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها جميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت تصريحات الشيخ محمد خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية. إسلام أباد. قال مسؤولون في خدمة الإنقاذ أن 14 طفلا لقوا حتفهم إثر انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور في شرق باكستان، وذلك في وقت تمهد فيه السلطات الطريق لإجراء تحقيق شامل محتمل في مسألة الإهمال. وذكرت خدمة الطوارئ في إقليم البنجاب أن فرق الإنقاذ عثرت على أطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 عاما تحت أنقاض المركز التعليمي الخاص، وتراوحت أعمار الأطفال الذين لقوا حتفهم بين 5 أعوام و16 عاما، وكان معظمهم دون 9. وقال فيصل قمران المسؤول بالشرطة إن 8 أطفال آخرين أصيبوا أيضا ويتلقون العلاج في المستشفى، مضيفا أنه تم القبض على صاحب المركز التعليمي وشخص آخر. بغداد. أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أن الحملة التي تقودها حكومته لمكافحة الفساد تنطلق من دوافع وطنية بحتة ولا تستهدف تحقيق أي مكاسب أو أهداف سياسية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات التي كشفت بحسب الحكومة عن متورطين جدد في قضايا فساد وسط انقسام في الأوساط السياسية والنخبوية بشأن طبيعة الحملة وتوقيتها وآليات تنفيذها. وجاءت تصريحات الزيدي بالتزامن مع استمرار حملة اعتقالات طالت شخصيات يشتبه بتورطها في ملفات فساد، في حين شددت الحكومة على أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون والدستور وأن التحقيقات تتوسع بصورة متواصلة لكشف مزيد من المتورطين. ورأى أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن تصريحات الزيدي جاءت ردا على اتهامات بتسييس حملة مكافحة الفساد، مؤكدا أن ما تشهده البلاد من تفشي للفساد والانهيار المالي يتطلب إجراءات وطنية حاسمة. وأوضح أن الاعتقالات لم تستهدف جهة سياسية بعينها، مشيرا إلى أنها شملت شخصيات من محافظات وانتماءات مختلفة، وأن الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء تعتمد في إجراءاتها على الأدلة والاعترافات وليس على الانتماءات السياسية.
وردا على الانتقادات التي تتحدث عن استهداف قوى سياسية محددة، قال الشمري إن الاعتقالات طالت شخصيات من الصف الأول بينها رئيس تحالف عزم، إضافة إلى عدد من أعضاء ائتلاف الإعمار والتنمية المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، معتبرا أن ذلك يعكس توازنا في سير التحقيقات. تل أبيب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال مواطن أمريكي في إسرائيل قبل أسابيع بتهمة التجسس لصالح إيران وتصوير مناطق حساسة مقابل أموال. ونقل صحيفة يديعوت أحرونوت عن بيان للشرطة الإسرائيلية قولها إن أجهزة الأمن اعتقلت مواطنا أمريكيا مقيما في إسرائيل مطلع الشهر الجاري للاشتباه في تجسسه لصالح إيران. وذكر البيان أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما يخضع للتحقيق بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتعريض أمن الدولة للخطر دون الكشف عن هويته. وذكرت الصحيفة نقلا عن تفاصيل التحقيق أن الشاب نفذ لصالح جهات استخبارات إيرانية مهام مختلفة شملت توثيق وتصوير مواقع حساسة. وحسب التحقيق تلقى المشتبه به مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات مقابل تنفيذ كل مهمة. وقالت الشرطة إنها احتجزت الرجل في 9 يونيو حزيران الماضي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي الشباك بعد بلاغات من أجهزة أمن دولية، ولم يتم الكشف عن وكالات الاستخبارات الأجنبية المشاركة. نيويورك. قال رئيس المخابرات السورية حسين سلامة إن بلاده تشهد مرحلة تحول نوعي تنتقل فيها من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام، وذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر المكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بنيويورك. وتحدث سلامة خلال كلمته في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة عن مستقبل سوريا الجديد وحكايتها التي تختلف تماما عن ماضيها، مشيرا إلى أن الدولة استعادت سيادتها وقرارها المستقل بعد التحرير وأعادت بناء مؤسساتها الوطنية وعلاقاتها الإقليمية والدولية. وأضاف أن السوريين والسوريات يعودون اليوم إلى وطنهم كملاذ آمن بدلا من الفرار عبر البحار خوفا وهربا من بطش الأجهزة الأمنية، مشددا على أن الممارسات الإجرامية للنظام السابق وتخاذل المجتمع الدولي شكلت منعطفا خطيرا حول سوريا إلى بيئة خصبة للتطرف والإرهاب. واستعرض رئيس جهاز المخابرات السورية أبرز أولويات حكومته في المرحلة الجديدة والتي تبدأ بحماية الأمن الوطني السوري والمساهمة في أمن الجوار والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مع التركيز على منع عودة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها وتعزيز التعاون الأمني والقضائي والاستخبارات مع الشركاء الدوليين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: يا يوسف خذ وعطي.
1: حاج طلال شو بدك؟

0: ياخذ واعطيه.
1: خذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
0: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس سببا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه أكثر، ونسأل الله أن يزين هذه القدوات في قلوبنا. اليوم هنتكلم عن رجل. هذا الرجل كانت الجنة تشتاق له. هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، وهو سلمان الفارسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا. ما معنى الثريا؟ ما معنى الثريا؟ السماء. يعني لو الإيمان في السماء، لو الإيمان في السماء، ومش هينفع توصل للإيمان إنك تطلع للسماء. في ناس عندها الهمة وعنده الشوق والمحبة الله والصدق إن يكون ده الأسانسير اللي يطلعه. في واحد كده، يعني في واحد يقول لك أنا عاوز أحفظ قرآن وبتاع والكلام ده، بس ما فيش شيخ بيجي لي البيت، مش لاقي شيخ يجي لي البيت. وفي واحد تاني أقرب شيخ لي بينه وبينه 3 كيلو وما شاء الله ختم القرآن، وحياته المادية أطرف منك، وحياته المهنية أكثر انشغالا عنك، لكن هو عنده من الداخل في صدق لدرجة لو الإيمان، لو الحاجة اللي هو عاوز يوصل لها بعيدة قوي، لا لا لا، صدقه يكون الصاروخ اللي بيصعد بيه. سبحان الله. فدايما أصحاب الاهتمامات والهموم العالية مشاكلهم ليست في الوسائل ولكن في الغايات. تاني، القادة، الناس المؤثرين في المجتمع، مؤثرين واللي بيأثر وبيكون بيترك في صحيفته آثارا عالية تثقل الموازين غدا عشان يتقلوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الشخصيات دي غالبا مشاكلها مش مسألة وسيلة، يعني مثلا مش يقول لك ايه انا عاوز اخدم الدين بس مش لاقي وسيلة، لا لا لا، مش هتلاقيه في الحتة دي خالص. ليه؟ لان المؤثر هو بدأنه يطرق الباب لغاية ما بيدور هو على الوسيلة. شوفوا كل العظماء اللي في التاريخ، لن تجدوا ان المشكلة كانت قدامهم وسيلة. ليه؟ لان طول ما انت معاك الفكرة هتدور على الوسيلة اللي تعمل الفكرة دي، فده مهم جدا. ولذلك أفضل رأس مال ستملكه بعد توفيق الله هو رأس المال البشري، إن يكون معاك رجالة، إن يكون معاك ناس مؤثرة، ناس صادقة، ناس محبة فعلا، يكون كده ناس تقول لك لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أنا مش ههدى ليا بال غاية ما وصل هدفي، خلاص انتهى. سبحان الله. فهذا الرجل هو الذي سبق الفرس للإسلام، يعني الفارس كلها لما دخلوا الإسلام بعد كده هو سبقهم أول سابق. سبحان الله. هذا الرجل كان صاحب فكرة الخندق، مش كمان ان هو صاحب همة خلاص، لا، ده مبدع ويقول أفكار يعني عالية جدا. كان من الناس اللي أخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الدرداء، فهو قصة الساعي وراء الحقيقة، قصة الباحث عن الله بصدق، قصة اللي هو بيقول هنشوف الأعذار اللي قابلته والمشاكل اللي قابلته والتحديات اللي قابلته في حياته وهو رايح لطريق ربنا. قابلته مشاكل كتير جدا، ازاي يا عم شيخ؟ هنشوف دلوقتي ان هو قابلته ازاي يعني مشاكل ضخمة جدا، اكتر من حوالي يعني 15 عائق، ما يقرب من يعني على الاقل 10 عوائق كلنا بتقابلنا العوائق دي واحنا مسافرين، واحنا بنحاول بقدر الامكان نسطر الصحيفة بتاعتنا، في مشاكل كتير بتقابلنا زي سلمان بالظبط. لكن سلمان الفارسي كان مختلف رضي الله عنه، كان ليه شعور أعمق، كان عنده جسد روايته بصدق وأدق، رواية الحياة، كتاب الحياة بتاعه كتب بصدق بمداد الصدق. ولذلك يا جماعة اللي مش هيكون صادق ومش هيكون مخلص في هذا الصدق هيتعب كتير قوي. ينفع واحد يقول أنا جعان والتلاجة مليانة أكل ومش عاوز يقوم يأكل؟ فتقول له قوم كل، يقولك لا مش قادر أنا جعان، ووالدته تعبانة الست قاعدة مش قادرة تقوم. ده صادق إن هو جعان وصادق في هذا الشعور؟ ممكن يكون صادق، لكن لما تيجي تقول له طيب أكلك موجود في المكان ده يلا قوم خده، يقولك لا خلاص يبقى أنت ما عندكش إرادة فلا تستحق إن إنسان يطعمك. ما ينفعش حد يكون لا قوم انت اتحرك وافتح التلاجة وهات الاكل، صح؟ انا عاوز اكون كويس. عاوز اكون كويس؟ معروف ازاي تكون كويس. هقول لكم على حاجة، اللي عاوز يشرب، الولد اللي عاوز يشرب حاجات مش كويسة، يعني في واحد مثلا ربنا عافينا جه في دماغه كده في يوم من الايام ان هو عاوز يشرب حشيش زي زمايله ويقع في الملف ده، انتوا سألتوا نفسكم اول ولد في منطقة محترمة في أو منطقة مترفة شوية أو منطقة كويسة أو مجتمع يعني مش معروف إن فيه الناس ديت، إزاي وقع في الحاجات دي؟ يعني مثلا أول واحد في مدينتي، أول واحد في الرحاب حب يشرب حشيش والحاجات دي كلها، عمل إيه؟ واحد في أسرة، هنقول أسرة الناس العادية خالص اللي هي الأخلاق المصرية، الناس المحترمة المؤدبة، الناس دي محترمين ما عندهمش، ما بتخرجش منهم العيبة زي ما بيقولوا، ناس في يعني الصلاة في المجمل ماشية كويس، الحاجة كويسة. السؤال بقى، الولد ده عم فكر يشرب حشيش او فكر يشرب سجاير او يفكر ان هو يعني يجيب تليفون بنت ويتكلم معاها، ممكن حد يقول لي الخطوات، خطوات الظفر بالسجاير، خطوات الظفر برقم الفتاة؟ يلا الشباب اللي معانا سن 18 احكونا تجارب زمايلكم، مش هنقول تجاربكم طبعا لان انتم ما عندكوش تجارب طبعا، مثلكم حاجة عالية قوي يعني. عمل ايه يعني؟ اول خطوة عملها هو خلاص جه في دماغه كده، اتفرج على مقطع مش عارف ايه، مهم ايه حركه معنا كده. فاول حاجة عملها ايه؟ كان عنده حب استطلاع، ماشي ماشي، شاف مشهد، شاف سمع بتاع، بدأ يبقى في حب استطلاع، بدأ يدور. بدأ يدور على ايه بقى؟ بدأ يدور على ايه؟ احنا مش بنقول السبب، بنقول الخطوات اللي خلاته يقع. احنا خلاص هو عمل خطوات، في خطوة 2 3 4، الله ده عبد الرحمن بدأ بيشرب سجاير، هو ازاي ده؟ احنا اصلا بيتنا، طب هو عرف منين ومش عارف ايه؟ ده صحبة سيئة، طب وجابها منين الصحبة السيئة؟ سبحان الله، حتى ان زمايله مش منهم حد بيشرب كده. الفكرة ان هو يا شباب بدأ يبحث بنفسه. اكيد ما بحس في الجامع في صلاة الجمعة، صح؟ يعني مش اكيد بعد صلاة الجمعة كده ده انه يبص كده على الشباب، مين يا ترى اللي يكون اللي يدلني من دول، صح؟ هل تتوقع ان هو يكون بدأ يفتش في دول؟ يقول لك يا ترى مين واحد من دول ان شاء الله، من خاصة الناس اللي جم بدري دول صلاة الجمعة دول، ان شاء الله هصفر بواحد منهم، واحد من المسك المصاحف دي وبيقرأ صوت الكهف، ان شاء الله بعد ما يخلص كده هقول له لو سمحت هو الحشيش بيتباع فين هنا؟ هيقولك في بدروم الجامع؟ لا. هل ممكن يروح دار قرآن او نادي مهتم بأنشطة للشباب ما بين القرآن وبين المهارات الشبابية والحياتية والكلام ده؟ هل انت حاسس ان هو ممكن يتعرف على دول الكلام ده؟ لا برضو لا. طيب اذا هو بدأ يدور في الاماكن اللي هو عارفها، صح؟ يدخل بلاي ستيشن بقى، يدخل مكان بقى فيه مقفول عليه فمي أسمر ودنيا سودة في سودة، يعني تنبيك

سوادها الظاهر عن السواد الذي يحدث بالداخل. يكون رايح مثلا يشوف، عارف الناس دي بتسهر كتير، بيقفوا في الميدان، يروح يقف معاهم في الميادين والنواصي وعلى الشوارع. فيبدأ بقى يحاول يسأل دول، يحاول يتعرف عليهم، يحاول يشوف واحد كده يعني مقطع الدنيا كلها، يدخل على صفحته ويبعت له على الخاص، يحاول يحاول يحاول. مرة في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة نزل قهوة بتاع، بدأ يتعرف، سأل الراجل بتاع القهوة، صح؟ بدأ يتجرأ. الانسان دوت اول ما يجي عنده الشعور دوت ان هو عاوز ويروح، بيبدأ يكسر حواجز، صح؟ ويبدأ بقى من غصب عنه يضغط على نفسه ويقول لك اروح اسألهم، ايه المشكلة؟ ما انت بص، ما انت مش هتشرب الا لما تسأل، خلي عندك جرأة بقى واسأل القهوجي، قول له انا لاحظت كده، وفي من ده، ما تقولوش حشيش بس قول له في من ده اللي هو لسه مديل زميلك ده، هيروح ضاحك كده الضحكه اللي هو اول مره يتعرف على واحد ويبدا يديك، صح؟ طيب ايه اللي ودانا هنا بقى؟ ايه اللي وصلنا المنطقه ديت؟ ارادتك. انت دورت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بقى كلام جميل جدا، بيقول لنا ايه؟ من سلك طريق الابرار ورد على الأبرار، ومن سلك طريق الأشرار طريق الفجار ورد على الفجار. يعني إيه؟ يعني حضرتك ماشي في طريق الأبرار هتقابل مين؟ يعني أنت حضرتك عارف أماكن فين أهل الصلاح، وعارفهم فين، وعارف أماكنهم، وعارف السكة بتاعتهم فين. يعني لو عاوز أقابل ناس بتحفظ قرآن هروح أقابلهم فين؟ أروح أدخل المسجد، هسأل الإمام، هدخل على صفحة من الصفحات بتاعة المواقع اللي بتحمل دروس، على موقع بتاعه المشايخ وابعت له على الخاص، وممكن اكتب على الصفحه يا جماعه حد دلوني، هبحث على النت، خلاص هكتب كده اكشر فيلم مش عارف ايه جديد، مش هقول كده زي اللي بيكتبوا كده، لكن انا هقول تحفيظ قران عن بعد ثانوي، هلاقي، هبدا ابحث وافتش واعمل لو انا صادق. سلمان بقى الفارسي بيقول لنا لا، اتفرج وتعلم مني عما عاوز حاجة هوصل لها وازاي هوصل لها، وان الصدق اللي هيكون موجود. سلمان بيحكي ان هو كان شاب متدلع قوي، يعني انتوا عارفين الناس اللي هي بقى بتاكل الفلوزج دي بالليل، هو بقى كان يعني فلوزجي خالص، يعني الدنيا رايقة معاه والدنيا ايه كويسة، وحاسب سلمان وحاسب محدش يجي ناحية سلمان والكلام ده. فسلمان ده شاب مدلل جدا، وكان من أهل أصبهان. أصبهان ديت فين؟ بجوار طهران يعني في إيران، وكان من قرية اسمها جيان. وبيقول إن أبوه كان دهقان القرية. دهقان القرية ده يعني البرنس، ده الرئيس، ده العمدة، العمدة في المكانة الدينية والمكانة الدنيوية. فهو كان الرئيس الدنيوي والديني. ليه؟ لأن هو برضو كان راجل هو المسؤول عن الدين الناس ديت، كانوا هما بيعبدوا النار، فهو يعني شيخهم في العبادة ديت، وفي نفس الوقت هو كان علية القوم، راجل مشهور جدا ماديا وراجل عالي جدا. فمن ناحية الغنى غناؤه فاحش، ومن ناحية المكانة الدينية هو يعني الشيخ الكبير بتاعهم. فبقول أنا والدي كان هو الدهقان، وكان أغنى أهلها غنى وأعلاهم منزلة، واخد اللي الحظوة زي ما بقول. وأنا بقى بالنسبة لي كنت أحب خلق الله إلي. يا سلام، يعني عاوز يقول لك بص أنا يعني عندهم حاجة كبيرة قوي، وكل يوم حبه يشتد لي، كل يوم حبه يشتد لي، لدرجة أنه حبسني في البيت خايف علي كما تحبس الفتيات. يعني بيقول لك زي ما الايه البنات كده بيقعدوا في البيت واكثر مكسوهم في البيت اكثر ما هم بيخرجوا، انا لا، انا كان ليا وضعي برضو كان بدا ايه يحبسني. احيانا بعض الاباء الحب الزايد يعني اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. احيانا في بعض الامهات بتغرس في اولادها الذكور بذور ان هو كده يكون يعني في سنة كده ايه يعني ضعف، مفترض يكون كده تلاقيه بيتكلم كده قريب من البنات، طريقة الكلام بتاعته بيعاوز يلعب مع البنات، عاوز مش عارف ايه اللي وصله المرحلة دي. الحبسة كتير زائد التعلق كتير، خاصة مع الام. الام بقى ايه؟ ابنك ليس ملكك،
احيانا بعض الامهات بيبقى عندها تعلق مرضي بابنها، تعلق مرضي، مريضة، يعني هي مريضة فعلا، مش مسألة ده حب، مريضة ان ابنها ده ما ينفعش يغيب عنها، ابنها ما ينفعش، خاصة خلاص ده تالتة ابتدائي ورابعة ابتدائي. فاحيانا الموضوع ده بيكون بيوصل لمرحلة ديت. وبرضو في نوعية من الاباء، هي نوعية مش منتشرة بس موجودة برضو، لكن المنتشر اكتر عند النساء. عند النساء تلاقي عندهم الموضوع ده لا مدمر، ويمسح شخصية الولد، بيمسحها مسح، ويطلع في الاخر خالص اما مدلل جدا او عنيد جدا، يكون عنيد جدا. وانا اعرف اولاد بيضربوا باباهم بالقلم قدام الناس، هو يبتسم، هو يبتسم ايه يعني، هي ابتسامة الخيبة مش ابتسامة الضحك، يعني احنا نشوفها كده، لكن البعض ممكن يقول ما شاء الله وبتاع والكلام ده، ده هو بيهزر معايا. لا، ده مش بيهزر معاك، هي دي قيمتك الحقيقية في التربية، حتى لو هو صغير ومتاع لازم يتعود على ليه، على معاني تانية. المهم، فكان سلمان بيقول لك ان انا والدي وقع في الازمه دي، ازمه بقى التعلق، وتعالى وانت رايح فين، واستنى ومش عارف ايه والكلام ده، وبحجه ايه يعني يخرج من الشيخ ونسيبه يتبهدل؟ عادي، ما انت حضرتك بتخرجيه المدرسه عادي جدا، وبيروح المدرسه وبيدنه تقريبا تلت اليوم بعيد عنك، وانت بقى عارفه هو في المدرسه فين. لا، عادي جدا، انت ممكن توديه 100 حاجه وتكلفوه 100,000. يعني ده في بعض الامهات يعني تتحكم في لبس ابنها، لا البس كذا، ما تلبسي كذا، ليه التيشيرت ده، اقلع، ليه البنطلون ده، ايه مش عارف ايه، ليه كذا، ما تلعبش اللعبه ديت، العب اللعبه ديت. طب ما هو معلش، يعني هو ايه اللي ضايق حضرتك ان هو لابس التيشيرت الاحمر ولا الاخضر ولا الازرق؟ ايه الازمه مع حضرتك دلوقتي؟ اصل الازمه، اصل مش، ما فيش تناسق الوان، وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا. ادوله مساحه وعلموه، ما احنا لو دربناه ومهرناه ادينا له المهاره ديت، هو يبدا ايه، يتعود. لكن انا النهارده بحجه الشياكه، بحجه الخوف، بحجه كذا، امحي شخصيته وتعالى انا اللي هسرح لك. لا، الشعره دي تيجي يمين، الشعره دي ترجع ورا، الشعره دي تيجي كده، طب احلق لك شعري وخلاص عشان ترتاحي، اشيل راسي خالص. سيبوه يبدا يعني يتعلم. يعني احنا نكون قريبين منه، ومره في اثنين في ثلاثه لازم نديله مساحه، كل ما بيكبر كل ما بياخد مساحه، مساحه مساحه مساحه مساحه مساحه. ما ينفعش يكبر ويبقى في جامعه ولغايه دلوقتي قاعد مأنتخ، وقاعد 24 ساعه مستني ماما توجهه. يطلع في الرحله مامته تتصل بيه، ها عملت ايه بعد ما طلعت من حمام السباحه، ها غيرت، البست، اتحميت، عملت كذا. هو حضرتك وهو في السن ده حضرتك بترجعي الجدول بتاعه؟ اصل هو للاسف شديد جدا سلبي، ومين اللي اداله السلبيه ديت، بنت الجيران ولا عمه ولا خاله؟ ما اكيد البيت هو كان سبب في الموضوع دوت. فكان سلمان الفارسي بيحكي لنا، بيقول لنا ان كان عنده مشكله شديده في الموضوع دوت. ايه هي المشكله ديت؟ بيقول ان انا والدي بدا يحبسني بسبب الحب، كان الدافع الحب، الحب خلاه يحبسه، وطبعا ده كانت وسيله سيئه جدا. يعني المهم بيقول وقد اجتهدت في المجوسيه حتى غدوت قيم النار. يعني ايه قيم النار؟ قيم النار ده لما النار تكون شغاله في المعبد، هم مش عاوزينها تطفي، فدناها شغاله على طول، شغاله على طول على طول على طول على طول. سبحان الله، تحس ان الباطل مشغول ان البريق بتاعه يظل موجود، بيتضايقوا جدا عما حد يطفيه او حد يتكلم عليه. فعندهم همه ان النار ادناها شغاله، ان اهل الباطل لا يريدون ابدا ان الباطل بتاعهم يقف. ولذلك كلما شعروا بان في تهديد حوالين ان النار دي ممكن تطفي، يبدا بقى يولع اكتر، ويبدا يهيج حوالين الايه اللي كان هيطفيها. سبحان الله، هو وصل مرحله ان هو ايه بقى قيم النار. يبقى واحد كان شاب غني، اتنين كان بيحبوه جدا جدا، ثلاثة ان هو ابن شيخ القبيل، شيخ البلد، ابن العمدة، ليه مكانة دينية وليه مكانة اجتماعية. والحاجة الثالثة وصل درجة بقى يعني خلاص بقى ده الشاب الشيخ، وبقى خلاص يعني هيورث المكانة الدينية بعد كده معاه.
وقول وانا والدي كمان كان ليه

ضيعة عظيمة تضر علينا غلة كبيرة. كان عنده مزرعة، كان عنده بستان، كان عنده المهم مكان يعني الشغل بقى التجارة بتاعهم يعني، وكان أبي كل يوم رايح جاي عليها. في يوم من الأيام تعب وقال لي روح مكاني النهاردة. ودي مهم جدا الإنسان يربي وابنه أنه يتحمل المسؤولية، لأنك أنت مش هتظل طول عمرك بنفس القوة ونفس الكفاءة أنك تقدر تخدم. هيجي عليك وقت تتعب، هيجي عليك وقت أنك يعني يحصل لك حاجات تمنعك من ممارسة الحياة. فلازم تأهل أولادك وتمكنهم من مهارات الاشتباك مع الحياة. ما ينفعش النهاردة بنت تكون وصلت عندها دلوقتي 16 سنة فيما فوق، والنهاردة والدتها تعبانة ولا حاجة وهي مش عارفة تدخل المطبخ، بتتلخبط أصلا بين المطبخ وبين الصالة، روحي هاتيلي كذا من المطبخ، تروح داخل على أوضة النوم. يا بنت المطبخ الله يهديكي، ليه؟ لأن هي مش متربية ومش متدربة عن هي إيه وتتدرب على الحاجات دي. توجي تعمل الشاي في طاسة البيض، وطاسة البيض وتحطها مش عارف في حلة الإيه، فالدنيا تلاقي كده إيه متعة. السبب إيه؟ نحن لم نؤهل هذا الجيل ولا نركز في تأهيله. فهو بيقول أنا والدي في الوقت ده راح بعتني المشوار ده، قال لي روح أنت مكاني النهاردة أنا تعبان. فبيقول وأنا رحت وخلاص بقى وبدأت أتولى يوم. بيقول وأنا ماشي في الطريق مررت بكنيسة. كنيسة دي ده دين تاني، ده مش دينهم، هم دينهم المجوس. بيقول وأنا رايح عديت على كنيسة، يقول من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون فلفت ذلك انتباهي. وده كان الدين الحق آنذاك، لأن محمد لم يبعث بعد، فكان الدين الإيه أتباع عيسى هم على الحق. فبيقول أنا في الوقت ده انتبهت. سبحان الله، هو كان رايح فين؟ للضيعة، رايح للحديقة. لكن الله أحيانا سبحانه وتعالى يدبر ليك رسائل، يبعث لك رسائل، الرسائل دي عشان تحسن التقاطها. من لطف الله سبحانه وتعالى أن يبعث لك تركب مثلا تاكسي ولا حاجة، فتسمع قرآن، تسمع آية، تسمع مثلا في واحد رايح يقابل بنت، وبعدين يسمع كده معاذ الله إنه ربي، فيلاقي نفسه كده إيه عمو بعدين ممكن تركن ويروح يركن ويروح راجع تاني، ممكن حضرتك ترجعني تاني معلش في المكان أصلا نسيت حاجة. فهي في رسائل بتوصل لك. طب ماشي في الشارع تلاقي واحد زميلك ما شاء الله بقى من يعني حاجة عالية قوي يعني، وكلكم بتفتخروا بيه وبتاع، وتلاقي مرة واحدة نازل من عربية باباه وماسك المصحف ومتجه نحو المسجد، وانت شايفه كده سبحان الله كأن الشمس تبرق في عينيه، ويعني ابتسامته كابتسامة الهلال في بداية ظهوره، فعجبك أول منظر ده. فدي رسالة الرسالة دي بتبقى رسائل من الله سبحانه وتعالى، يقول لك خلي بالك أنا ببعت لك رسائل، أنت بقى خليك ذكي والقطها. فسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه هو ماشي في الطريق شاف الرسالة دي، فبدأ يتحرك زي الغلام والساحر كده، الغلام ماشي في رسالة أدلته حاجة كده. ودي برضو فايدة مهمة جدا، مهما مكروا ومهما كان مكرهم كبارة، خلاص الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الدين من حيث لا تعلم. شوف هم قاعدين بقى يولعوا في الدنيا ومش عارف ايه، ويقيم النار ومجوس ومش عارف ايه، ويحبسوا ولادهم محدش يطلع عشان نحافظ على بتاع، والله يقيد لهذا الدين الخير، يقيد لك حاجة كده سبحان الله. هو قاعد مالي يبعد الناس عن الإسلام، والله سبحانه وتعالى ايه يأتي بقلوب هؤلاء. بيقول وانا ماشي لقيت كده، وانا ما كنتش عارف حاجة عن النصارى في الوقت ده، بقول ولا عمري في يوم من الأيام دينهم عد علي، لطول ما حجبني أبي، سبب والدي قافل علي سبحان الله. أنا أعرف ولد شاب في جامعة كان يقول لي أنا أعمل إيه في السنوات كلها اللي أنا ما كنتش بصوم فيها. طيب أنت ليه ما كنتش بتصوم؟ قال لي ما تعودتش على الصيام ولا حد كلمني على الصيام. إيه؟ حدش كلمك؟ بابا وماما. قال لي والله كانت أمي تشرب الخمر في نهار رمضان، واللي انا اتولدت في بيئه كده يعني، فما ما البعد اللي انت بتتكلم فيه والكلام ده انا سبحان الله. ففي ناس كده، في ناس كده. وواحده تانية تقول انا عمري في يوم من الايام ما حد قال لي ان الحجاب ده واجب عليك انك تغطي شعرك وتلبسي الحجاب الشرعي، تقول انا اول مره اسمع الكلام ده لدرجه اما سمعته وقلت ايه التخلف ده.
او كنت فاكراه ان هو حاجه كده زي مثلا ايه انك تتصدق، يعني لو عاوز تتصدق تصدق. طيب ليه فين والدك والدتك؟ لا هو عمرهم ما بيصلوش. لا بيصلوا بس عمرهم ما في حد منهم قال لي الحجاب والكلام ده والقصص دي خالص. لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون. بقول بقى أنا لما شفت كده قلت لا بقى حاجة جديدة بقى، حب استطلاع والجو الجميل ده. فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم. أثر العبادة بيأثر جدا في اللي حواليك. التميز، التميز الأخلاقي، التميز. شوفوا سبحان الله، كنت أتكلم مع فتاة في تستفتي فتوى يعني، فبتقول لي أنا سبحان الله يعني ربنا هداها للطريق. وغالبا وأنا بتكلم دلوقتي في ناس هيقولوا فعلا ده اللي حصل لنا برضو. أول هدايتها إن هي كانت في الجامعة أو في ثانوي يعني، كان معاها في السنتر في بنت منتقبة. بيقول كانت البنت دي دايما تذبحني وأنا شايفها ماشية في الشارع، تذبحني كده من جوة غيرة. اشمعنى أنتي؟ يعني ليه أنتي اللي كده وعندك الهدوء ده ومفيش حد يجي جنبك وما بتكلميش مع حد ومحافظة جامد جدا على جمالك الباطن ومحافظة على إيه الزي الظاهر؟ لو سبحان الله دي كانت عمري ما اتكلمت معها ولا عمري حصل بيني اي حاجه، بس مجرد سمتها وكانت تقعد بعيد كده عن الولاد وتتكلم بادب، زائد ان هي كانت موفقه وكانت من الناس اللي بتذاكر. فبيقول سبحان الله بتقول شخصيتها اثرتني وخلاص، انا كنت نفسي اكون حاجه زي كده. لما دخلت الجامعه لقيت برضو كذا واحده باللبس ده، فقلت لا انا لازم ايه اغير لبسي واغير حالي واغير ايه موقف ده. فسبحان الله احيانا يعني كل المشهد اللي انت فيه. واحد تاني كان من الشباب بيقول لي انا حبيت جدا الاستقامة لما شفت مجموعة من الشباب الملتزم، بعضهم انا كنت عارفه يعني، كانوا بيلعبوا في ملعب، والملعب ده انا بتفرج عليهم يعني، كان عندنا احنا ايه التدريبات بعدهم يعني، شايفهم قد ايه مبسوطين هم بيلعبوا في غاية الهدوء والانبساط والضحك. وكان معاهم واحد كده زي ما يكون شيخ يعني اكبر منهم شويه، وقعد مال يضحك معاهم ويهزروا هم، وفي غايه الانشكاح وراحه البال، وعادي جدا الجون يدخل في التانيين ودول يهزروا ودول يضحكوا ودول يهزروا. فحسيت كده المجتمع ده نظيف قوي، بيلعبوا وبيهزروا والدنيا ايه بهدوء وسلاسه. بقول العجيب ان اول ما العصر اذن لقيتهم مره واحده وقفوا كل حاجه، وكان باقي في الملعب ربع ساعة ليهم، واستأذنوا صاحب الملعب وراحوا فرشين في الملعب كده، وراحوا عاملين ايه زي حطوا الكرة سترة كده وبدأوا يصلوا وتوضوا وراحوا مصليين. وأول ما خلصوا صلاة راحوا ماشيين، يعني خلصوا الربع ساعة اللي كانت بقى لهم صلاة العصر، وقولوا ماشيين وقاعدين يضحكوا ويهزروا ومفيش بقى ايه التنشنة. بيقول انا دايما ألعب مع زمايلي نتخانق، وانت اللي خسرت وانت اللي عملت وبتاع ونتخانق. فبيقول سبحان الله أنا من يومها المشهد ده انطبع في قلبي، هي الناس ديت يعني الناس ديت عايشة بالسلاسة دي ازاي. فحسيت عما بقى رجع بقى واتكلم مع أسرته وكده، أبوه هو سبحان الله يعني كل حاجة بقى بتتحط في قيمتها. أنت عما بتكون اهتماماتك عالية بتلاقي الكورة ديت ليها درجة قد كده، اهتماماتك الدنيا بتهدى بقى بتهدى، فهتلاقي الحاجة ايه بتصغر. زي بالظبط كده الانسان اللي بيكون عائل الكبير، هو بيتعامل مع حد صغير يبقى عامل صغير، معلش هو برضو بيتعامل مع الدنيا. وساعة اللعب ديت ان دي الساعة اللي ايه يعني الفسحة يعني، فبهدوء يعني مش حياتي مش هنا يعني. فسبحان الله. فهو بيقول انا اعجبتني صلاتهم جدا، انا حبيت الصلاة بتاعتهم ورغبت في دينهم، وبدأ كده قلت لا انا عاوز من ده، والله ده خير من لنا فيه، والله هذا خير من الذي نحن فيه، فوالله ما تركتهم حتى غروبت الشمس. دهنتني وراهم وديتني قاعد معهم لغايه ما ايه ما الشمس بقول ولم اذهب الى ضيعه ابي، ضيعت بقى الضيعه. ثم اني سالتهم اين اصل هذا الدين. شوفوا التفاعل الايجابي، عجبوا حضر درس كان بيحضر مثلا معانا في دروس العصر. طب انا عايز اكمل، عايز اكمل صوت الصحابه اعمل ايه؟ لو انا عايز احفظ قران عاوز اعمل ايه؟ لو عايز اخدم ديني اعمل ايه؟ انا دلوني ما سيبونيش. سبحان الله. كنا في الايام الاعتكاف وكده نسال الله سبحانه وتعالى ان يعدل برجوعي ما يحب ويرضى. فتلاقي كده الشباب
بيقول لك لا استنوا انتوا رايحين فين؟ اقول له انا هعمل ايه؟ انت هتسيبني كده هتورط مع الدنيا تاني ولا ايه؟ لا اديني خط السير. كنت تعرف ان ده صادق ان شاء الله، انه عاوز تفاعل ايجابي. شيخ في دروس لو عاوز اعمل كذا، فين طوق النجاه؟ ما تسيبنيش، لان انا هدخل بقى المحيط وعاوز اعوم وانا استمتعت وحبيت. فيبدا بقى ايه طوق نجاه مع بناء ويبدا يتحرك. فبيقول لهم هو الدين ده اصله فين؟ شوفوا بيركز فين؟ بيركز في الحاجات اللي بيركز في الكليات. يقول لك لا لا انا عاوز بقى ايه، عاوز حاجه اعلى. انا دايما سلمان الفارسي على طول الخط هتلاقوه دايما بيبحث على الحاجه الاعلى، على الحاجه الاجمل، على الحاجه اللي توصله اسرع. مش بقى اللي هو ايه عارف بقى الناس اللي يقول لك يا عم حاجه، اهم حاجه ندخل الجنه ولو نقعد في الريسبشن. تلاقي في بعض الناس كده همته منحطه، همته دنيه، همته ضعيفه جدا في الجنه، لكن في الدنيا لا. عم يجي ياكل يقول لك ناكل من مطعم كذا، يجي مش عارف يلعب عاوز يلعب، يجي مش عارف يسافر عاوز يسافر، عاوز مش عارف لبس يجيب اعلى حاجه، في الدنيا عاوز يطلع الاوائل. حتى الاسر بتغرس كده، مين عاوزك تطلع الاول، عاوزك تكون انت اول الفصل، عاوزك تكون انت اول كذا، عاوز انت تقول اول كذا. يقول لها يا ام انا هستعمل السواك. على فكره السواك سنه وعادي، ربنا عادي جدا بيحبك عادي جدا حتى لو ما عملتوش. تلاقي في اموره الاخره اتهدي عنده التميز ده، في امور الدنيا تغرس جدا عنده. طيب زي ما غرست في الدنيا ما تغرسي في الاخره، خليه سابق هنا وهنا. فبيقول لهم اين اصل هذا الدين؟ الدين ده اصله فين؟ قالوا ده في بلاد الشام. بيقولوا اول ما اقبل الليل رجعت لوالدي فتلقاني حبيب قلبي فينك، كنت فين يا حبيبي؟ فبيسالني عما صنعت. طبعا بقى جو اللف والدوران، هو نقي، ما هو ما بيعملش حاجه غلط يعني، انا ما ايه المشكله يعني، هقول له. فيقول فقلت يا ابتي اني مررت باناس يصلون في كنيسه لهم فاعجبني ما رايت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. ساندتني معاهم فلقيت قلبي والدي كده اتغير خلاص، يعني حاجه كده عبس في وجهي وبدا الذعر ينتشر. وقال لي اي بني ليس في ذلك الدين خير. يا حاج اسمع، طيب انت ما تعرفش حاجه عنه، دينك ودين ابائك خير منه كده على طول كده. طب نتناقش، طب لا لا انت مش عارف الناس دي، دول بيعضوا الناس بالليل ومش عارف ايه. قلت كلا والله ان دينهم لخير من ديننا. يلا بقى خلاص، شكل كده الضمنه قفلت. فخاف أبي مما أقول، وخشى أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. يا يد القيود، ما قلنا نفكر مع بعض ونتناقش نقاش يعني راجل لراجل. هو أي حاجة قول عما نتخانق لازم تربطني وتمسك السلاسل وتأيدني. طب ما فيش خروج، هات مفاتيح العربية، خد الموبايل، هات كل حاجة، ما نتناقش يا حاج عادي جدا. سبحان الله، هو يريد أن يمنعهم من الوصول للنور، وده مهم جدا ان كتير من الامهات تتقي الله. لماذا تمنع النور ان يدخل قلب ولدك؟ خلي بالك يا جماعه، لابد انك ربنا هيختبرك في ابنك وبنتك، حتى اهل الاستقامه. انا بتكلم في الحته ديت لاهل الاستقامه. اوعي تكوني فاكره انك حضرتك وانت بتربي التربيه كويسه ان هتتسابي. لا والله هتختبري. يعني هيختبرني في ايه؟ هتختبري ان حضرتك دلوقتي عاوزاهم يتربوا على اللي انت عاوزاه وعلى تدينك ولا على الدين الصح. برضو مش فاهمة يعني، انت حضرتك بتقولها لا مش عندنا بنات تمشي بشعرها، ما عندناش كذا وحرام وربنا ومش عارف ايه. بس اللي حضرتك اصلا فاهمها عن الحجاب مش هو ده الحجاب الشرعي، مش هو ده الدين. فلما هي تبدأ تقرأ وتعرف تقول لا ده اللي ماما بتقوله لي ده حاجة بسيطة خالص، الصح اللي انا هعمل كذا. تيجي تعمل تلاقي حضرتك واقفة لها. طب انت واقفة ليه؟ يبقى حضرتك في البداية ما كانش دين، كان عرف، كان عادة مجتمعية. فعشان كده هتختبري في استقامة ابنك واستقامة بنتك. يعني هيجي ابنك في يوم من الأيام يقول لك أنا أم أنا هعتكف، لا ومش عارف إيه. طب لا ليه؟ يعني أنت حضرتك خايفة إيه؟ وديني المسجد لحضرتك الآن، تعالي بابا يجي معايا عادي جدا مفيش مشكلة. حضرتك بتقلقي بقى من إيه؟ بتقلقي من الأفكار؟ لا، عملية مش قلق من الأفكار. في أمهات كتير جدا هي عاوزة ابنها يلتزم على ما تراه هي وعلى ما يراه هو. خلاص، يجي مثلا الولد عاوز يتسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يلتحي مثلا، لا
ولقى بقى ايه 16,000 حركة مد. عارف بقى يمد اللي من 6 حركات، هو يمد هو 6 مرات، فتلاقي ان في مشكلة كبيرة جدا. طيب هو ايه المشكلة عند حضرتك اللي انا اهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الازمة عند حضرتك في الموضوع ده؟ مش حضرتك دلوقتي اللي جاية تقولي لي الدين وقال الله وقال الرسول والكلام ده؟ مش معنى دلوقتي عما جيت اقول لي قال الله وقال الرسول هو احنا هناخد الدين ولا ونسيب؟ في بعض الامهات كده عما تيجي تتزنق تقولها خلاص اسألي عمك، عمها ده شيخ مشهور جدا، فاسألي عمك. فعما هي البنت تغلط مع مامتها تقولها طب اسألي عمك. طب عما البنت تيجي تعمل حاجة فتقولها خلاص انا ايه هسأل عمه، فتيجي تسأل تقولها تروح الام دي تقول له ايه لو سمحت لا سيبها وهي احنا ان شاء الله يعني لا انا فاهمة كويس انا بعمل ايه. فإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فعما تكون عاوزة حاجة لا تسألي إيه عمه الشيخ. طيب عما إيه بقى عمه الشيخ يقول لها حاجة تانية؟ يعني هي بتسأل دلوقتي بتقول له أنا ماما بتقول لي لازم تساعديني في المطبخ وبتاع والكلام ده وتعملي لإخواتك الصحور، وقالت لي أسأل الشيخ وأنا صحيح يا شيخ لازم أسمع كلام ماما وساعدها في الموضوع ده؟ آه بس استني بس، هو أنت حاطة عطر ليه؟ أنت ليه ماشية كده في الشارع؟ انت ليه اللي مخليك عاملة كده وماشية في الشارع ده عاملة ازاي وحاطة ليه ايه اللي انت حاطة على وشك ده والكلام ده؟ الكلام ده غلط. فتروح لك على فكرة هو قال لي انك لازم تساعدي ماما وبتاع والكلام ده، بس قال لي برضو ايه اللبس اللي انت لابساه ده حاول تحسني كده، اللبسك ده لازم انت خليه خلاص كبرتي. لا لا لا هو مش واخد باله وبتاع، المهم هو قال لك هتعملي معايا السحور ولا لا؟ هم عاوزين دي. فسبحان الله، نسأل الله ان يسترنا واياكم ويحفظنا. المهم أول ما ربطه طبعا سلمان الفارسي دخل في مشكلة كبيرة جدا. أنا بقى دلوقتي اتربط لكن قلبي تحرر، وإن كان جسدي قيد أصبحت كيوسف الصديق، حرر الله قلبي وروحي وقيدوهم جسدي وظاهري، فماذا سأصنع وماذا سيفكر فيه سلمان الفارسي وهينطلق يعمل ايه؟ اكيد ده اللي بكرة نعرفه ان شاء الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم ويرزقنا التوفيق والسداد لكل ما يحب ويرضى.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لاكنبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكنبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال.

0: خدمتكم أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: بيجي هلا هو مثلا بده يخطب بنتك، شو بيقول لك؟ معه ليسانس تجارة، بيشتغل الشغلة الفلانية، ناله إيه؟ وبصلي. اليوم الهدية النبوية أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. المصلين كتار، الخاشعين قلال. في واحد صلى أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قم فصلي فإنك لم تصلي. رجع عاد الصلاة، قال له: قم فصلي فإنك لم تصلي. أرد عاد الصلاة، قال له: قم فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال: يا أبا بكر، قم فعلمه الصلاة، علمه خشوعها. قديش اللي بيصلوا؟ ليش الصلاة؟ إذا الصلاة مشان هالحركات هي، الركوع والسجود، ليطمئن قلبك وتتصل بالله عز وجل. هلا بيجي بيقول لك ما في شبكة، معناته ما حتحسن تتصل. هي الصلاة صلة، الصلاة دعاء. شو الصلاة؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. لذلك سورة في القرآن الكريم، سورة المؤمنون، أول

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع شو معناته؟ الخشوع الصلة بالله. ما في صلاة؟ هلا الواحد بالصلاة بيحل مشكلة الشرق الأوسط، بيجيب معروك ويطلع هلا وكذا، وهي والسيارة برا بيجيب ليس. بدك نشوف هلا شو الطريقة حتى تزبط صلاتنا. هي الصلاة اللي عم نصليها مو ليس كل مصل يصلي، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يقول سيدنا حذيفة بن اليمان: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، حتى لا تجد مصلٍ واحدة. الخشوع، فقد الخشوع، وين الخشوع؟ الله يرحم صلاة جدي وستي، يقعد هيك ويشخص بالسماء تنزل دمعته. الله يرحم أبوك لما كان يصلي، كان في أخ يصلي عنا لك اشتهي الصلاة هيك، طيب ما في شيء، عم يبكي يحببك بالصلاة. وكأنه نحن وصلنا للزمان، يعني مو موضوع الخشوع، ما عاد رأيت مصلي بيجي يلا هو مثلا بده يخطب بنتك، شو بيقول لك؟ معه ليسانس تجارة وبيشتغل الشغلة الفلانية، ناله ايه وبصلي، كأنه الصلاة ميزة. ما هي الصلاة مربوطة بالإيمان وبالإسلام، دير بالك. اللي بيقول لك انه هذا فلان بيصلي، شو يعني؟ يعني الناس ما صليت، الناس ما صليت. والآن لا ترى خاشعا. والخشوع هو روح الصلاة، ما في خشوع ما في صلاة. الصلاة هلا كنقر الدياقة، نقر الدياقة. لأولادنا شو الصلاة؟ عم يعذب حاله، عم تكبس المصعد، زر المصعد وما معك هذا الجهاز الريمون، عود من هون لبكرة، ركع نزل طلع سجود، ما عم يفهم. مو هيك؟ مرة كنت مسافر على جدة بمطار بيروت، واحد ما استنى، وانت عند البوابة، انت بدأ تطير الطيارة، لك وين الناس اللي لابسين احرام؟ سبحان الله، بقيان ثلاثة اربعة ساعة لتطير الطيارة وما كان يدخلونا. بعدين هيك الله ألهمني، رحت إنسان هيك قلت له: طيارة جدة وين؟ قال لي: وين يا أستاذ؟ قال لي: طيارة جدة حتطير. قلت له: وين البوابة؟ قال لي: البوابة بالجنب الثاني، أنت واقف في الباب الغلط. نحن هلا واقفين بالباب الغلط. الصلاة مو للعب. هلا شو الصلاة؟ ما في شيء عم يصير بهذا الزمان بيجعلك خاشع. المشكلة إنه شو بدك تضبط لتضبط؟ هاد بيرن جواله، والتاني بده يعمل إمام. من يومين كان في أخ على صلاة الظهر، لا تزعلوا مني أنا بدي أحكي لكم الحقيقة. يعني هلا مثلا نحن هاي الجامعة شو مساحته؟ هون حوالي 1000 متر. اللي جاي يصلي إمام ومتأخر بدأ الله أكبر، وين فكر حالك أنت؟ نزع علينا، نزع المجلس، نزع خشوع مجلس العلم. لذلك يعني اللي بيقدر أنه يعني يسكر باب بيته على حاله ويتعبد الله برمضان، الله وكيلكم، هذا الله رضيان عليه. وين ما رحت الناس متعبة متعبة، ما بيخليك الواحد تخشع. وهالجوال اللي اجى للناس هاد صرف الناس عن الله، هاد بيشكي لك همه، وهاد بيشكي لك غمه، وهاد بده عمله، وهاد بده يا رب روح على راس جبل لا في شارة
ولا في واي فاي ولا في عالم. مشان هيك النبي اختصر القصة كلياتها وطلع على غار وين؟ حراء. مشان شو؟ مشان يتعبد الله. ما بتزبط غير هيك. هلا لك بيروح على مكة اللي هي مكة اللي هي مكان العبادة. بقول لك سيلفي والكعبة خلفي. ايه شرفة. الصفا والمروة بدل ما الواحد هيك يتهر ذنوبه ربي يغفر وارحم. عم حاكيك من الصفا والمروة وعم ادعي لك. هلا انت جاي تتعبد الله ولا جاي تأرجي الناس انك انت عم تتعبد الله؟ لذلك الشغلة صارت صعبة. انا هون بالاحياء بجامع لالا باشا عم نصلي برا بالبرد. الله يتقبل ان شاء الله. اول ما تفقدون من دينكم الخشوع واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ورب مصل لا خير فيه ويوشك ان تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعة. جهاز ايفون معروف قديش حقه 16 برو ماكس واذا كان تقليد ما له شغل. نحن تقليد مصلي تقليد مصلي والله إذا بيوقف مصلي بيقول له لبيك يا رب بيقول له لبيك يا عبدي لو أقسم على الله لأبره. طيب شلون بدنا كيف أصبح خاشعا؟ أعطيكم هيك أربع شغلات على حسب الوقت. أول وحدة الصلاة بدها استعداد، مو شغلة هيك. تشوفوا في استعداد مادي وفي استعداد روحي. على الاستعداد المادي وتقوم تتوضى. هيس تصور واحد نايم أو جنوب، لا بدها استعداد مادي، بدها وضوء، بتهر الذنوب مع آخر قطرة. تفوت على المسجد كثرة الخطى إلى المساجد استعداد مادي. صلاة السنة قبل الفريضة استعداد مادي. ولما تقول الله أكبر يعني عم تزت الدنيا أف ظهرك. بدك تطفي جوالك، ما عم تطفي جوالك ما في استعداد. بالطيارة بتطفي جوالك، بالسفارة بتطفي جوالك، تفوت على منطقة عسكرية بيقول لك ممنوع استعمال الجوال. صلاة هي صلاة، صلاة. هلا نحن بنكون كذا وهيمنا نعمل مثلا لقاء بطلع على المباشر، هذا الله طعيم بشر بتشوفوني جوز اللي بصفوف الخلفية بيشوفوا. إذا ما قال لي هيك أنا ما بطلع. يعني جهز حالك تفضل، يعني طلع مباشر نبلش خلص. الموعد مع مين؟ مع الله. كل يوم عنا خمس مواعيد مع الله، لكن نحن نستهين دغري مباشر مع رب العالمين. تقول له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بتحاكي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون أو تسعون راكد. بعدين على وقتها، وقت الصلاة هو وقت الأذان وليس وقت الإقامة. يعني شفتوني طولت بالقعود الأخير، الناس عم تجي وكذا وهي ما في غير الباب المروحة، يعني كل واحد جاي متأخر شكل. ليه؟ لأنه همومنا الدنيوية أولى من الصلاة. كان هناك تلميذ لأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يعمل حدادا. حتى أرجيكم شو المستوى اللي كانوا، شو المستوى اللي نحن فيه. ماسك بده يطرق حديد بعد ما حمي، أم قال الله أكبر فرماه. قال هي أمانة، نحن دعينا إلى الأمانة، الصلاة أمانة. ما رضي يكمل الطرقة،
استاذ وشغل بدنا ويه ونحن عنا عيادات وعنا شوية شو هذا.

صلي لك 30 يوم سلام عليكم خلاص وروحوا. اثنين، الصلاة تحتاج إلى إلى إلى هدوء. في طبيب بيساوي عملية بخمس دقائق ولا بده يفتح؟ في جراح، في مخدر بده يفتح، بده يقول بسم الله. صلاة بده هدوء. ولا صلاة تراويح يبعتونا يعني طرف صلى 20 ركعة بأربع دقائق ونص، شو الصلاة؟ عفوا هلا انتو في واحد بياكل دقيقتين بيقول لك على الماشي هذا مو اكل، اكل بتلاقي عم يتمزمز مزمزه. حطوا لنا السلطه، حطوا لنا الشوربه، جيب لي المملحه، حط لي الكاسه المي، جيب لي التمرات. مشروع هي دنيا صلاه. طل لي السجاده. بعام 2021 صارت كورونا، هو العام الوحيد اللي أنا ما صليت فيه التراويح يعني حقيقة إماما بالمسجد. فأميت بأولادي، فأنا بدي يعني خليهم أنه يعني اجعل البيت قبلة، مدلهم السجاد، عطرلهم السجاد، بعتلهم على المجموعة أنه صلاة التراويح ستقام بعد 20 دقيقة، يرجى انه يكون كل متوضي. بدك تعمل جو، هذا الجو بيخليهم يطمئنوا بالصلاه. حاطط الموبايل قدام منه وعم يصلي على البلاط، وعلى يمينه الشاشه شغاله وامه عم تكوي على شماله، واذا بدك وامه عم تحكي مع خالته على الارضي. احلى صلاه. وعم يرد على رفقاته. مرة كنت بمكة بال2000 كنت بالحج، فنحن كان هلا طالع عنا الجوال بالسعودية، كان صار له 4 سنين. فأنا بالنسبة إلي يعني شغلة جديدة الجوال، يعني واحد عفوا معه جهاز لقده عم يحكي فيه من وين ما بده شغلة. فنحن يعني كنت أنا ما اقتنيته لسه، حقه 60,000 ليرة كان. كنت عم صلي بمنطقة اسمها جرول بمسجد، أحد دام مني واحد مطوع دقنه لهون معه مسواك، ما في غير يرن جواله. نحن ما لنا متعودين على القصة، يفصلوا هذا نوكيا 3310، مرة اثنين ثلاثة الله وكيلكم هو بالصلاة فتح، قال له دلحين صلاة، دلحين صلاة، أنا في الصلاة يا أخي، الله لا يعطي شيطانك عافية، ده الحين صلاة. شو رأيكم الأخ غرقان بالصلاة، من كتر مو غرقان عمل توجيهات للناس اللي عم يتصلوا فيه. الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كل موضع في الصلاة يحتاج إلى طمأنينة. عند السادة الشافعية الطمأنينة ركن، الركوع شيء والطمأنينة فيه، انه تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، السجود سبحان ربي الأعلى، تطمئن ان تتدبر ما تقرأ. يا اخي تدبر الفاتحة. لذلك الواحد بيروح لعند الامام لانه يعني الشغلة بالجامع مدوزني مثل ما بدو الله، عفي مثل ما بدك تصلي انت. رحت سافرت كان معي بعض الاخوان الكرام، بالصدفة فتت على الغرفة ولا كان عم يصلي العشاء، زلمة قاعد عم يصلي على القاعد، عمل لي هيك شاب لا له كبير ولا له مريض انا بعرفه. شو قال لي؟ والله ما في مروة شيخنا. من وين بتجي عفوا من يعني بده يلعب طابة ويلعب سلة بده ينط نط ما هي؟ ليش عم نصلي على القاعد؟ يمكن من الصلاة على القاعد ما بتجيب لك خشوع. قوم وقف، قوم اذكر الله،

لذلك تدبر واقرأ من آيات الذكر الحكيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على آية فيها تسبيح سبح، وإذا آية فيها تحميد حمد. كان في أحد أساتذتنا إمام اللي موجود في دولة الإمارات، كان في منطقة المعظمية، تصمم من أكثر من 40 سنة. في واحد دائما كان يفتح عليه شو الفتح يعني يرده، وهو عفوا يرده غلط. في 1000 آية تشبه 1000 آية، لأن هذا الفتح على الإمام هذا اختصاص في ناس أفهم منه. وشغلتك أنت؟ اللي مرة عم نقرأ سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة. أم هو فتح عليه وصار يقول له رجا رجة، هذا ضرب فرام ورد رجع. شوف على الآن شي إرني مثلا راح لغير صورة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة، ذاك يقول له رجا رجة. أحلى الأخوة الله رد رجع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة. أما عاد قال له رجا رجة، صار يضرب برجله يقول له رجا رجة. كمل الصلاة، فتح المصحف قال له شوف رجا ما في غير واحدة، هديك دكا دكا بسورة الفجر. قال له لك خيلتني دي كل مرة بتطلع لي من قرني، لك يا أخي لا لك حافظ ولا لك هي، قطعت لنا الصلاة وقطعت لنا الخشوع. هو كمان من من من من الحركات اللي كان يساويها، يمر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أفهم إنه يا رب اجعلنا منهم، يا رب دخيلك من الذين آمنوا يا رب، لا حول ولا قوة. مر إن جهنم كانت مرصادة، دخيلك يا رب نعوذ بك من. هو يعني عفوا هدول موجودين بس قلال. قال لي والله نصبت له كمين خليته يتوب إلى الله توبة نصوحة. اللي بلشت بالبقرة، اللي فلان ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعدين دل للمتقين، بعدين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وأفت على اللهم اجعلنا منهم، بعدين كملت وما هم بمؤمنين. قال له لك لك لك لك لك لك لك لك بأن الصلاة. قال له أنت صلاتك كلها باطلة. بعد ما قال له صلاتك كلها باطلة، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بحرف، يعني لو قال صح يعني يسكت، أو قي احذر وهو يقصد به يعني أحد من الناس كان بطلين صلاته. لذلك الإنسان يتدبر وديروا باله من هدول اللي بدي يصلوا أفها. والله بجيب لكم الإمام هذا محترف الله يذكره بالخير، هلا عمره من فوق 65 سنة، إنسان فاضل من أهم الدكاترة، بس هيك عنده روح دعابة أو الدعابة. والإنسان ينوع بالأذكار، الأذكار في الصلاة، يعني في مثلا هلا أنت بتقول سبحان ربي الأعلى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله في نهاية الصلاة من فتنة المحيا والممات، شيل أذكار وكذا وهي عود هيك يعني
صلاح أهلي هيك مع الله. شو بيقول لأمه؟ أعطيني دقيقة لطج ركعتين. هيك مصطلحات الناس. يطجوك على رأسك. لا أنا بدي صلي بدي 10 دقائق. أو مثلا عم يستنوه بالسيارة. دقيقة ونص. ما فهم شيء من الصلاة. نحن لما بنقبض 1,000,000 ليرة بنعدهم 3 مرات. إذا كان ناقصين 5,000. مع الله. بلكي هالرمضان هذا مناسبة للعودة إلى الله. آخر واحدة بتعيننا على الخشوع في الصلاة هو أن نستحضر الوقوف بين يدي الله والدار الآخرة والقرآن. شوف ما في مثل القرآن. الصلاة هي القرآن والقرآن هو الصلاة. هلا قال إن قرآن الفجر كان مشهودا. شو يعني قرآن الفجر؟ الزيادة في التلاوة من القرآن على صلاة الفجر. يعني أكثر صلاة فيها تلاوة هي صلاة الفجر. بحثك عن الحقيقة. كل شيء عم تشوفه كذب. الميديا كذب. الفيسبوك كذب. شو بدي لكم؟ تجد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين. عود أهرى وشغلة اللي ما فهمت فهمها. الصلاة هي أختم بها معراج المؤمن بتطير فيها. لذلك كان عروة ابن الزبير ابنه لسيدنا الزبير ابن العوام ما صار معه مرض في رجله فأرادوا أن يبتروها وقالوا له أنه بدنا نقصر لك إياها ونحط لك إياها بالزيت المغلي. الله يعين الله يعين كل إنسان. في أخيك كان بده يساوي عملية ما زبطيت برجله شرايين انسدت وكذا يعني من 3 أيام فقير الحال وكذا. المهم آخر شيء بدهم يبتروا له رجله من الساق يعني فوق الموت على الصيت قبر. حكينا مع الدكتور قال بده 10 ملايين. قال لي هي قطع رجلين يا أستاذ. لكن قلت له إذا كان بدك تركبه طرف هذا بدك تقصوله. فعروة قالوا له إنه الوضع يعني بده شوية تحمل. قال له لا لا لا لا لا لا. قال له أنا ما بلش بالصلاة بتشوفوا اللون يتغير ساوي اللي بدكم إياه. شو يعني؟ خلاص يعني أقلع صار بغير عالم. أصوله ورجله وكذا. وهي بعد ما خلص قال له ما كنت بلشوا مثل اللي بيساوي له عملية. واحد لو عدل 10 ما في 3 من البنج شو بيكون؟ هي كمان نعمة من الله. الله يجعلنا من الخاشعين ويزيدهم خشوعا. الآيات عندما تتلى تزيد خشوع. إذا ما عم تسمع قرآن لذلك اللي بتشوفوا يعني ما بدنا نحكي عن أخواننا المصريين بس مشهورين. بيجي مثلا القارئ بيطلع هيك بنغمة الله حييك. طيب شو أثرت فيك هاي؟ شو أثرت فيك؟ هو مشان النغم بلو عيدة بروح ببوسه. معلش ما عندنا مانع بس أثرت فيك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن شاء الله الصلاة بتصلح الكون صيانة كاملة لما كان بين الصلاتين من الفجر. صيانة تصور لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء وسخه؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وكالة إلا كلا جايبة من الوكالة. ما أنتوا هلا وكالة الصيام وكالة
القرآن وكالة الصلاة وكالة الإنفاق، إن شاء الله نصل إلى الله ولا ذنب علينا. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784557. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
7: Pharmacy for Less 154 Waldron Road, Chester Hill.
6: والتليفون
7: 9644-8727.
6: All دواء all.
7: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

حملتني بجهالتي عبء الأمانة كلها، فحملتها لشقاوتي، وآتي لرحابك خاضعا أطلب محو خطيئتي، فاغفر لي يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يعز إلا أنت، ولا يذل إلا أنت. سبحانك فوق العرش تعاليت، بك آمنت ولك سجدت، فاغفر لي، اغفر لي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من نفسي ومن شر نفسي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت إلهي ولا أعبد إلا إياك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا لطيف يا خبير، ألطف بنا يا أكرم الأكرمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 1 يوليو تموز لعام 2026. جنوب لبنان. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله لم يعد يحتفظ سوى بنحو 8% من مخزون صواريخه، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي صفى 9000 من مقاتلي الحزب خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة في مناطق من جنوب لبنان لا تزال تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، حيث قال على حزب الله أن يرحل ولا مكان له في جنوب لبنان، وتعليماتي هي الرد على أي تهديد بشكل فوري. وأضاف نتنياهو: وجهت بتدمير كل ما كان يستخدم للهجوم علينا كالأنفاق والقرى الإرهابية على حد تعبيره. وتابع نتنياهو: نقول لإيران ولحزب الله اخرجوا من هنا، لا شأن لكما هنا، هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان صنع السلام بينهما وتريدان إعادة الأمن والازدهار إلى سكان الشمال وكذلك إلى سكان لبنان، عليكم أن تخرجوا. وعلى صعيد آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 كيانات مالية و16 مسؤولا بارزا ضمن البنية المالية لحزب الله. وقالت الوزارة إن الكيانات والأفراد الذين شملتهم العقوبات هم القرض الحسن، بيت المال، الخبراء للمحاسبة والدراسات، شركة تسهيلات، المحاسبون في شركة إبراهيم ظاهر، إبراهيم علي ظاهر، عادل محمد منصور، أحمد محمد يزبك، سامر حسن فواز، وعلي محمد قرنيب، وعباس حسان غريب، ومصطفى حبيب حرب، وعزة يوسف عكر، حسن شحادة عثمان، نعمة أحمد جميل، عيسى حسين قصير، علي أحمد كرشت، ناصر حسان نسر. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة كهربائية جنوب قطاع غزة. وأوضحت مصادر طبية أن فلسطينيين 2، أحدهما طفل، استشهدا وأصيب 17 آخرون إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة كهربائية في شارع أصداء بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار الاستهدافات الميدانية التي تطال مناطق مختلفة من القطاع في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. وفي شمال القطاع، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف سطح منزل في محيط دوار أبو شرخ بمنطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. كما أصيب فلسطيني آخر بجروح خطيرة إثر قصف مماثل استهدف سطح منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وفي وقت سابق، انتشلت طواقم الإسعاف جثمان فلسطيني استشهد في قصف إسرائيلي سابق بمحيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونقل إلى مستشفى المعمداني بحسب مصادر طبية. نيويورك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ $100 مليون تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مشيرا إلى أن الوكالة تقترب من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات. وقال غوتيريش في اجتماع طارئ للجمعية العامة بشأن مساهمات طوعية إن وضع الأونروا يتأزم بسبب قيود شاملة مفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تحول دون مواصلة عملها فضلا عن النقص الكبير في التمويل.
وتعمل الولايات الوكالة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، إذ تقدم المساعدات والتعليم وتوفر الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما توفر المأوى لنحو 2.6 مليون فلسطيني. وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا، لكنها قطعت تمويلها في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023. كما قطعت السويد تمويلها لعام 2025، وعلق مانحون كبار آخرون تمويلهم للأونروا لحين التحقيق في الاتهامات، لكن معظمهم استأنفوا تبرعاتهم. طهران. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني: نحن ماضون في الحوار، لكن إذا لم ينفذ الحوار فنحن مستعدون أيضا للحرب وسنرد وفقا لذلك. وأضاف قاليباف أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان، ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر المضيق محدد بستين يوما فقط، بما يتوافق مع مذكرة التفاهم. وعلى الصعيد الإقليمي، كشف قاليباف أنه تقرر إنشاء لجنة مشتركة تضم كلا من إيران والولايات المتحدة ولبنان للإشراف على إنهاء الحرب الدائرة في لبنان. كما أشار إلى أن بلاده تواصل بنشاط تبادل وجهات النظر وتطوير العلاقات مع دول الخليج. واقتصاديا، أعلن قاليباف عن نجاح بلاده في تصدير أكثر من 40 مليون برميل من النفط منذ انتهاء الحصار البحري، كاشفا أن إيران تبيع نفطها حاليا بسعر أعلى بنسبة 20% مما كان عليه في السابق. ووصف المحاولات الأمريكية لتقييد الصادرات الإيرانية بعديمة الجدوى، محذرا: إذا كانت أمريكا تنوي حرمان إيران من بيع النفط فلن يستفيد أحد من النفط. القاهرة. من جديد، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المباحثات التي يشرف عليها وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع عدد من الفصائل الفلسطينية، ضمن الجهود الرامية للبحث عن مخرج جديد يضمن تطبيق خطة مجلس السلام الجديدة لتطوير اتفاق التهدئة بعد أن تعقدت الأمور خلال الأيام الماضية عقب الرد الإسرائيلي على تلك الخطة، والذي وضع شروطا تعجيزية جديدة. وعقد أول لقاء في هذه المباحثات الثلاثاء بعدما وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس لبحث تطوير اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو إن وفد الحركة يرأسه زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد النونو في تصريح صحفي أن الوفد يضع على رأس جدول أعماله وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة وجرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان التزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ. وأوضح أن هذه الجولة ستتضمن أيضا استكمال بحث خريطة الطريق التي أعدها ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف بالتعاون مع الوسطاء للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع.
تل أبيب. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب قررت تأخير الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بدعوى الانتظار حتى التوصل إلى آلية رقابة مشتركة مع بيروت. ونقلت الهيئة مساء الثلاثاء عن مصادر لم تسمها في المناقشات التي جرت داخل الجيش الإسرائيلي بشأن الخطة والتي اتفقت عليها لبنان وإسرائيل خلال محادثات نهاية الأسبوع. تم التوصل إلى استنتاج بأن الجدول الزمني لتنفيذها سيتأخر عن التقدير الأولي. وأضافت المصادر سيتأخر انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقتين اللبنانيتين زوتر وفرون في الجنوب، وادعت أن هذا التأخير يأتي إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية رقابة مشتركة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي تعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المنظم في الملحق الأمن السري للاتفاق بين الدولتين. وقال مصدر مطلع للهيئة من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على الشخصيات التي ستشارك في هذه الآلية، وذلك لضمان عدم وصول حزب الله إلى المعلومات الحساسة التي يتم تبادلها. وأضاف يعد هذا أحد الأسباب التي حالت دون نجاح الآلية السابقة التي أنشئت عام 2024. الدوحة. ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها جميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت تصريحات الشيخ محمد خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية. إسلام أباد. قال مسؤولون في خدمة الإنقاذ أن 14 طفلا لقوا حتفهم إثر انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور في شرق باكستان، وذلك في وقت تمهد فيه السلطات الطريق لإجراء تحقيق شامل محتمل في مسألة الإهمال. وذكرت خدمة الطوارئ في إقليم البنجاب أن فرق الإنقاذ عثرت على أطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 عاما تحت أنقاض المركز التعليمي الخاص، وتراوحت أعمار الأطفال الذين لقوا حتفهم بين 5 أعوام و 16 عاما، وكان معظمهم دون 9. وقال فيصل قمران المسؤول بالشرطة إن 8 أطفال آخرين أصيبوا أيضا ويتلقون العلاج في المستشفى، مضيفا أنه تم القبض على صاحب المركز التعليمي وشخص آخر. بغداد. أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أن الحملة التي تقودها حكومته لمكافحة الفساد تنطلق من دوافع وطنية بحتة ولا تستهدف تحقيق أي مكاسب أو أهداف سياسية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات التي كشفت بحسب الحكومة عن متورطين جدد في قضايا فساد وسط انقسام في الأوساط السياسية والنخبوية بشأن طبيعة الحملة وتوقيتها وآليات تنفيذها. وجاءت تصريحات الزيدي بالتزامن مع استمرار حملة اعتقالات طالت شخصيات يشتبه بتورطها في ملفات فساد، في حين شددت الحكومة على أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون والدستور وأن التحقيقات تتوسع بصورة متواصلة لكشف مزيد من المتورطين. ورأى أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن تصريحات الزيدي جاءت ردا على اتهامات بتسييس حملة مكافحة الفساد، مؤكدا أن ما تشهده البلاد من تفشي للفساد والانهيار المالي يتطلب إجراءات وطنية حاسمة. وأوضح أن الاعتقالات لم تستهدف جهة سياسية بعينها، مشيرا إلى أنها شملت شخصيات من محافظات وانتماءات مختلفة، وأن الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء تعتمد في إجراءاتها على الأدلة والاعترافات وليس على الانتماءات السياسية.
وردا على الانتقادات التي تتحدث عن استهداف قوى سياسية محددة، قال الشمري إن الاعتقالات طالت شخصيات من الصف الأول بينها رئيس تحالف عزم، إضافة إلى عدد من أعضاء ائتلاف الإعمار والتنمية المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، معتبرا أن ذلك يعكس توازنا في سير التحقيقات. تل أبيب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال مواطن أمريكي في إسرائيل قبل أسابيع بتهمة التجسس لصالح إيران وتصوير مناطق حساسة مقابل أموال. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بيان للشرطة الإسرائيلية قولها إن أجهزة الأمن اعتقلت مواطنا أمريكيا مقيما في إسرائيل مطلع الشهر الجاري للاشتباه في تجسسه لصالح إيران. وذكر البيان أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما يخضع للتحقيق بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتعريض أمن الدولة للخطر دون الكشف عن هويته. وذكرت الصحيفة نقلا عن تفاصيل التحقيق أن الشاب نفذ لصالح جهات استخبارات إيرانية مهام مختلفة شملت توثيق وتصوير مواقع حساسة. وحسب التحقيق تلقى المشتبه به مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات مقابل تنفيذ كل مهمة. وقالت الشرطة إنها احتجزت الرجل في 9 يونيو حزيران الماضي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي الشباك بعد بلاغات من أجهزة أمن دولية، ولم يتم الكشف عن وكالات الاستخبارات الأجنبية المشاركة. نيويورك. قال رئيس المخابرات السورية حسين سلامة إن بلاده تشهد مرحلة تحول نوعي تنتقل فيها من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام، وذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر المكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بنيويورك. وتحدث سلامة خلال كلمته في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة عن مستقبل سوريا الجديد وحكايتها التي تختلف تماما عن ماضيها، مشيرا إلى أن الدولة استعادت سيادتها وقرارها المستقل بعد التحرير وأعادت بناء مؤسساتها الوطنية وعلاقاتها الإقليمية والدولية. وأضاف أن السوريين والسوريات يعودون اليوم إلى وطنهم كملاذ آمن بدلا من الفرار عبر البحار خوفا وهربا من بطش الأجهزة الأمنية، مشددا على أن الممارسات الإجرامية للنظام السابق وتخاذل المجتمع الدولي شكلت منعطفا خطيرا حول سوريا إلى بيئة خصبة للتطرف والإرهاب. واستعرض رئيس جهاز المخابرات السورية أبرز أولويات حكومته في المرحلة الجديدة والتي تبدأ بحماية الأمن الوطني السوري والمساهمة في أمن الجوار والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مع التركيز على منع عودة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها وتعزيز التعاون الأمني والقضائي والاستخبارات مع الشركاء الدوليين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.

0: Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644 8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي، الرابطة، الجزء الثالث.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم صل على سيدنا محمد وارضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا يا كريم. اللهم إنا نسألك مما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا كثيرا في الأسابيع الماضية كيف يستطيع الإنسان أن يسرع في تزكيته إذا تعلم ذكر الله جل وعلا، وقد سبق وذكرنا أن الذكر هو روح العبادات كلها، فمن تعلم ذكر الله استحضر هيبة الله عز وجل في قلبه وفي نفسه، فإذا صلى صلى بخشوع، وإذا تصدق تصدق وهو يعلم أنها تقرب إلى الله عز وجل، وإذا حج عرف لماذا يحج. بعض الأشخاص يذهب إلى الحج ويؤدي المناسك جميعا ويعود ويقول لم أشعر بشيء خاص، والحقيقة أنه بذل جهده ولكنه لم يستحضر قلبه مع الله عز وجل قبل أن يبدأ بمناسك الحج، وهذا واجب على الذي يطوف بالناس ويعلم الناس. الذكر هو أس العبادات كلها وهو روحها، وهذا ليس من كلامنا نحن، إنه من صميم كلام الله جل وعلا في كتابه العزيز، بقوله تعالى للمصلين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا الذكر يسبق الصلاة، يستحضر العبد قلبه حين يقف في صلاته، وإلا يصلي ثم يشعر بشيء من الخجل من الله عز وجل أنه أمضى الركعات الأربع ولم يشعر بأنه تقرب إلى الله إلا بالكلام. وكذلك قول الله عز وجل في سورة طه وأقم الصلاة لذكري، وبالتالي الخطأ خطأنا، والخطأ في من لم يعلمنا من قبل ماذا علينا أن نفعل كي يتقبل الله منا العبادة. المشكلة عندنا، المشكلة هي في أن الذي تعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم العبادة وذاق السعادة، لأنه حين يقف يقف فعلا بين يدي الله عز وجل يشعر بقربه من الله جل وعلا، وكلما تقرب بطاعة أو بصدقة أو بأي عبادة شعر بأنه أصبح أكثر قربا لله جل وعلا. وكذلك في التسبيح، حتى لو الواحد يسبح، نعم، واسمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، بعد منها وسبحوه بكرة وأصيلا. حتى في التسبيح، يعني في واحد يقول له اذكر الله بيقول لك ذكرت الله ولو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عم يعد على الصبيعة وعلى المسبحة، جزاك الله خيرا، الله يتقبل منا ومنك. عقلك وين كان أنت عم تسبح؟ أين كنت؟ المسبحة عم تطقطي والعقل في مكان واللسان يذكر الله سبحانه وتعالى أو يسبح الله جل وعلا. في غلط. الغلط مين سببه؟ لم نستحضر قلوبنا قبل القيام بأية طاعة وبأية عبادة. من تعلم ذكر الله ثم تعود على ذكر الله صارت حياته أنسا بالله، عند ذلك يستطيع الإنسان منا أن يقول أنا أعيش مع الله، قول لقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. الله بجلال قدره وعظيم سلطانه يقول أنا جليس من ذكرني. المجالسة هنا هي شعور خفي قلبي عند العبد بأنه يشعر بحضوره مع الله جل وعلا. هذا هو سر ذكر الله جل وعلا. وقد ذكرنا من قبل أن الذكر يتطور من حال إلى حال. يبدأ الإنسان أولا بتعلم ذكر الله باللسان، ثم بعد ذلك يرافق هذا الذكر فكره، يعني بالأول لسان ذاكر، ثم بعد مع اللسان الذاكر يبدأ الفكر الذي يعيش مع اللسان الذاكر. تقول سبحان الله، تقول لا إله إلا الله، وبماذا تفكر؟ موضوع مهم جدا. لما واحد بيقول بالصلاة، لما بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، بماذا تفكر في هذه اللحظة؟ أحيانا الواحد منا بيكون عم بيصلي بيوصل ولا الضالين
قلنا شو كنت عم أقول؟ شو كنت وين كنت سارح أنا؟ شو السبب؟ لم يستحضر القلب قبل البدء بالصلاة حتى يستطيع العبد بعد ذلك أن يشعر بقربه من الله جل وعلا. نناجي الله في الصلاة، وأنا كلمة بالتام، حين يعرض الإنسان منا صلاته على ما ينبغي أن تكون يشعر بالخزي والعار، إن والله أنا ما عرفت صلاة، يا دعانا الأربع ركعات يا رب الله يتقبلهم. ولذلك تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر بعد الصلاة. ليش بيستغفر الواحد؟ على ما غفل فيه خلال هذه الصلاة. وبالتالي نرجع من الأول، اللسان يذكر أولا، هيك بيعلمه، يعني كأنك عم تتدرج، كأنك عم تعلم ولد. اللسان يذكر أولا، ثم بعد ذلك يرافق اللسان التفكير، يرافق اللسان التفكير، ثم بعد ذلك يرافق القلب العقل واللسان بالذكر، ثم يختفي ذكر اللسان ويبقى ذكر القلب مع الله عز وجل. الشعور بأنك أصبحت في مكان منقطع فيه عن كل شيء وأنت مع الله جل وعلا، مصداقا لقوله تعالى في سورة المزمل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل هو الانقطاع عن كل ما سوى الله جل وعلا. ما بيمشي الحال الواحد منا، هذا منه كلام، يعني أن يقول أنا أذكر الله عز وجل وأتبتل إليه تبتيلا ومغمض عيونه ويقول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وعقله في الدكان، وعقله سيارة خرباني كيف بدنا نصلحها وين بدي أخذها، معناته مش ماشي الحال. وبالتالي كيف أستطيع أن أنقطع عن كل شيء وأن أنصرف وكأني فعلا أعيش مع الله جل وعلا هذه اللحظات؟ حين يتذوق الإنسان منا طعم الذكر لا يستطيع بعد ذلك أن يتخلى عنه أو أن يهمله. فاحفظوها، إذا ما عرف طعم الذكر يلا كله عند العرب صابون، يعني طاعة من هذه الطاعات وأهلا وسهلا. فكيف نتعلمها وماذا نقول فيها وكيف ينبغي أن تكون؟ مرت علينا جلستان من قبل تحدثنا فيها عن الرباط أو الرابطة، كيف يستطيع الإنسان أن يربط قلبه بالله جل وعلا، أن يستمد من الله جل وعلا هذا القرب، هذه الخشية، هذه الطاعة. الآن والرابطة هي جزء مؤقت من الذكر، لأن الهدف منها أن تكون الشرارة التي تستطيع أن تجذب العبد ليبقى ذاكرا لله عز وجل مستحضرا قلبه مع الله. حكيت كثير كلام نظري، دعونا الآن نتعرف كيف يمكن أن يكون هذا الأمر. نبدأ شيئا فشيئا. ذكر الله عز وجل في كتاب الله عز وجل ذكر كثيرا. الذكر الذي نتكلم عنه اليوم كلكم تعرفوا، ذكرنا من قبل الذكر الجهري لا إله إلا الله، وتعاهدنا معا أن تكون لنا في كل يوم على الأقل 100 مرة لا إله إلا الله حتى يشعر الواحد، وأن يخلو الإنسان بها في معها بنفسه، يعني ما يكون عم يعملها وقاعد عم يسوق سيارة ولا عم يطحنك قاعد بجنانة أو شيء من هالنوع. لا، بده الإنسان يتبتل إلى الله تبتيلا، تصلي صلاة الصبح بتخلص تمسك مسبحتك تقعد بقرنة، جعلوا من بيوتكم مساجد ولا تجعلوا من بيوتكم قبورا. فدك 10 دقائق ربع ساعة قاعدك شي بقرنة من البيت، كنبي اللي بتنقيها، المحل اللي بتصلي فيه أتسترا، وبتمسك مسبحتك 100 مرة لا إله إلا الله. وتعلمنا كيف لا إله إلا الله، حنعيدها إن شاء الله تعالى اليوم حتى للتذكير بها. هذه ما هي إلا البداية. ذكر الله عز وجل، يقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك. هديك ذكر لا إله إلا الله اسمها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كله قرآن كريم، ما هي درجات كمان، ما فيك تجيب الواحد دغري وتقول له أنت دكتوراه، بتبلش معه ابتدائي وبعدين تكملي ثانوي وبعدين جامعي وبعدين بتبلش في دراسات عليا. وهكذا المؤمن وهكذا المسلم لما بيكون ما بيعرف شيء، ما فيك تعلمه ذكر. واحد غافل عن الله عز وجل، واحد عنده ابن ضال، واحد عنده جار عم يقول له شو الدين، تعال علمك ذكر الله يا عمي. هذا ذكر الله عز وجل للمنتهين وليس للمبتدئين. بده الانسان منا يعرف طعمتها، بيقف بالصلاه بينقهر على حاله بيقول تعال يا اخي علمني كيف استطيع ان اتذوق طعم الصلاه كما ينبغي، ساعتها بتقول له. فالذكر هو حلقه للمنتهين. مين المنتهين؟ مش اللي ماتوا، المنتهين الذين مضى عليهم وقت وهم يطيعون الله عز وجل ويريدون المزيد. ولدينا سورة قاف، ولدينا مزيد. فإذا هذا هو الأمر. أبدأ أولا قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك. في نفسك شو صار بقى؟ وين الجهر صار؟ اختفى الجهر في نفسك جوا. فإذا عندك تعود حالك من داخلك أن تذكر الله جل وعلا في أعماقك، ما بيعود يسمعك حدا، وهو الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي.
وأفضل الذكر الذي لا تسمعه الحفظة. هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، الحفظة ملائكي لا تسمع منك إلا همهمة، هذا معنى الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا، والتضرع يعني الخشوع، تضرعا وخيفة، ففي جلسة خشية وخشوع وخضوع بين يدي الله عز وجل. وخيفة، الخيفة منها بين التضرع والخيفة، وكأن الأمر ليس للذكر طعم واحد. شوفوا الله سبحانه وتعالى جعل الأمر بين طرفين، يعني إما أن يكون الإنسان متضرع لله عز وجل وهي منتهى القرب من الله سبحانه وتعالى، تضرع خضوع خشوع بين يدي الله، وإما أن تكون خيفة من الله عز وجل. هذا الحلين الأقصى، وانت بينتهم بقى وفقا لحالتك. الإنسان منا لما بيجلس بين يدي الله عز وجل مش كل يوم بيكون بنفس الحال، مش كل يوم. أحيانا بتقرأ بصلاة الفجر آية بتلاقي قلبك خشع بتقول لا إله إلا الله، والله الله بينحب. وبعد الأحيان تقرأ آية أخرى تخاف منها من الله جل وعلا، بصير فيها خيفة، بصير فيها خشية من الله عز وجل. شو معنى خشية من الله عز وجل؟ الخشية هي خوف مقرون بالتعظيم. أنا بخاف من واحد يقوم يضربني، هذا خوف، لكن الخشية من الله هي خوف مقرون بتعظيم الله جل وعلا. فالإنسان بين تضرع وخيفة عد أدب بتكون. هذه كل الحالات الروحية التي يمر بها الإنسان هي بين هاتين الحالتين الطرفين، يعني تضرعا وخيفة. وهذه بسورة الأعراف، ودون الجهر من القول. إذا كان ما فهمنا شو معنى واذكر ربك في نفسك، إيش التأكيد عليها؟ ودون الجهر يعني صوت ما فيه. فإذا هذه للمنتهين، هذه لما بشيل الإنسان منه بقى أصبح على مرتبة عالية. ودون الجهر من القول، والتوقيت تبعها في الغدو والآصال، عبكرة وعشية. ولا تكن من الغافلين. شوفوا الملاحظة الأخيرة، وكأننا يعني شو بدنا نفهم بقى من الآية؟ إن لم تفعل ذلك فأنت منا، نسأل الله السلامة. لكن كم مسلم غافل بهالأيام، ونسأل الله عز وجل النصر. لسنا مع الله، الغافل ليس مع الله عز وجل، الغافل قلبه عن الله. الغفلة ليست بالعقل، والغفلة ليست باللسان، الغفلة هي غفلة القلب. فمن غفل عن الله عز وجل بتتذكر شو عندك مصاري، بتتذكر شو بدك تسوي، وبتتذكر الفيتيس إذا منزوع بالسيارة، وبتتذكر موعدك مع مين، كله بتتذكره. لكن مع الله عز وجل كيف حالك؟ هلأ سأل كيف أنا مع الله؟ شغلي بتخوف. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر ما منزلة الله عندك. فضيحة. إذا أردت أن تعرف ما منزلتك عند الله فانظر ما منزلة الله عندك. إذا جلست بين يديه منقطعا عن كل شيء، هذا يدل على أنك جليس الله جل وعلا. أنا جليس من ذكرني، ومن غفل عن الله غفل. شو الله سبحانه وتعالى، شو نحن نقرر علاقتنا بالله، شو الفضل العظيم. مخلوق يقرر علاقته بخالقه وبربه، لأن هذا الأمر يتطلب فعل إرادة، يتطلب فعل إرادة. على هذا يجازى الناس، الغافل والذاكر. شو عكس الذاكر؟ شو عكس الذاكر؟ غافل. يا غافل يا ذاكر. فالإنسان منا يجازى على قدر، مش على قدر طوله وعرضه وقوته. هذا كله هذا مثل بضل في أنت قوي في أقوى منك، أنت عندك عضل في إنسان عنده عضل أكثر منك. بماذا نتفاخر؟ نتفاخر بقربنا من الله جل وعلا. هذا يوم التغابن، يوم القيامة هذا يوم التغابن، لما الواحد منا يقول آه الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. وبالتالي نعيد الآية، وهذه الآية هي الشعار، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بالحديث الشريف، هذا كمان السند حتى الواحد منا يعرف، في سنة القولية قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هودي بسموه ركعتين الإشراق أو الضحى، بسموه الإشراق. أول ركعتين يصلوا بالضحى اسمه الإشراق، بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة أو أقل، أكثر قليلا. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. والله كثير، والله كثير. يعني عملية كلها سوا على بعضها لما تطلع ساعة ونص ساعتين، لكن النتيجة طبعاً شوية أجرها، مش إنه بطل يقدر يحج، صار معفى من الحج. الأجر الثواب تبعها يعادل الثواب قديش بيكلف الواحد يروح على الحج والعمرة. كانت له كأجر حجة وعمرة.
قال عليه الصلاة والسلام تامة تامة تامة، كررها ثلاثة مرة. بالسنة الفعلية نأخذها من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول سيدنا علي عن صلاة رسول الله وعن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلاته ناداه رجل متى الساعة؟ قال فزجره رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة كأنه لا يعرف أحدا، بابا في حكي في استحضار القلب مع الله جل وعلا، هذا قبل الصلاة. بعد الصلاة شوفي جاء وقت ذكر الله جل وعلا، قبل وبعد في لحظات يعيشها الإنسان مع ربه، نصها بالصلاة في استحضار قلب، وفي بعد منها شو؟ مجالسة الله جل وعلا بعد الصلاة. فزبره هي جتة باللغة العربية، فزبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره نهره وقال اسكت. قال حتى إذا أسفر، أسفر يعني طلع الضوء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء. أي ساعة على رأسه؟ أي ساعة على رأسه؟ لما انطلعت الشمس وارتفعت فوق الأرض. معناته وين كان رأسه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا وصف سيدنا علي، معناته كان مطرق الرأس يذكر الله سبحانه وتعالى. جاي الشرف رفع طرفه إلى، لأن طرفه يعني جنبه، طرفه يعني طرف العين، رأس يعني النظر بصره. فقال تبارك رافعها ومدبرها، عم يحكي عن السماء جل وعلا. ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال تبارك داحيها وخالقها، تبارك داحيها وخالقها. ثم قال أين السائل عن الساعة؟ شوفوا أنت ندوروا بالحكي، أين السائل عن الساعة؟ فجث الرجل على ركبتيه، عرف حاله مغلط، فقال أنا بأبي أنت وأمي، عم يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سألتك. فقال ذلك عند حيف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر إلى آخر من علامات الساعة، ولا هذا موضوعنا اليوم. الموضوع المتعلق اليوم بنا أو الذي نبحث فيه هو كيف يكون الصمت سائدا في مثل هذا الوقت، وكيف لا يصدر عن أي من الموجودين أي حركة، الكل يفكر بالله جل وعلا ويذكر الله سبحانه وتعالى. حديث آخر عن سيدنا علي يكشف لنا الموضوع، عن أبي أراكة وهو من أصحاب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول صليت مع علي رضي الله عنه صلاة الفجر، فلما انفتل عن يمينه خلص مكث كأن عليه كآبة، رهبان في الليل فرسان في النهار، قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مكث كأن عليه كآبة. وما هي بكآبة؟ ما حد يفكر سيدنا علي ديبرست ولا معه انهيار عصبي. يا جماعة هذا حال كل مؤمن بعد فراغه من صلاته، صلى وهو يخشى أن لا تكون مقبولة، صلى وهو يرجو الله عز وجل أن يتقبلها، صلى وهو يفكر بتبعات عمره كله. حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد أسفرت مصارع أيام النبي عليه الصلاة والسلام قيد رمح، صلى ركعتين ثم قلب يده فقال، عم يحكي لمين؟ عم يحكي لأصحابه الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد، اسمعوا يا جماعة كيف كان الذكر على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم. فهيدة الأيام، قال فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا والوجه شاحب من قيام الليل، شعثا غبرا بين أعينهم، الغبرة كأنه يعني في نوع من الوجوم لأنه عم يتعبد. قال كأمثال ركب المعزة، مين ممكن شايف معزة عم ترتاح بعد ما يكون الراعي أخذها مش حط فيها الدنيا كلها، توصل على تلي معيني أو شيء من النوع بيريحهم، شو بيقعدوا المعزيين كلهم بيقعدوا بيبرموا وجهن على الهواء اللي طالع من الوادي، فبيقعدوا المعزيات وجهن على الوادي لحتى ياخذوا هواء نظيف وبيربخوا، ولا معزية تشبه الثاني، واحد طاجي على اليمين واحد طاجي على الشمال، واحد لقدام واحد لورا، هي ركب المعزة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح كيف منظرهم بسيد؟ كل واحد مطعوش شكل وكلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. فما أرى كأمثال ركب المعزة، قد باتوا لله سجدا قياما يتلون كتاب الله عز وجل، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر. كيف الهواء بس يكون ضارب على هذا، كل واحد مطعوش شكل كأنه مرق الهواء وطاعج الشجرة. هذا حال أصحابي
نبينا صلى الله عليه وسلم: مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح هملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله فكأن القوم اليوم باتوا غافلين. تغيرت الأيام. إذن هي سنة وقد فعلها رسول الله وفعلها أصحابه الأوائل، وبعد ذلك جاء وقت لم تعد هذه السنة معروفة عندنا. شو السبب؟ دعونا نشرح هذا الأمر أيضا. لماذا اختفى الذكر من المساجد وبقي الناس يقومون بذلك على عاتقهم في بيوتهم حتى نسي الناس؟ يعني إذا واحد تعلم من أبوه وما عاد نفذ راحت بالجامع، بيتعلم منك ابن الجيران، بيتعلم منك ابن الحارة، بيتعلم منك ابنك ببيتك إذا أنت مارست، آخر شيء إذا ابنك ما نفذ راحت. هكذا تندثر السنة. طب لماذا ذهبت؟ حينما كثر القتل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر اغتيل، سيدنا عثمان اغتيل، سيدنا علي اغتيل، هولي شو؟ الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين ثلاثة من أصل أربعة. فإذا صار في خوف، والمساجد كانت ما في إلا إنارة، كانت المساجد ظلام. وسيدنا عمر لما اغتيل ما حدا عارف، فكر كلب عقره، أكل ثلاث سكاكين ببطنه وفكر كلب عضه. ما فلذلك الناس تخاف على أنفسها، وبدأت المؤامرات وبدأ تطويق المساجد. طوقت المساجد، المسجد النبوي الشريف منع سيدنا عثمان من أن يصلي إماما بالناس في المسجد النبوي بعيد عن بيته، ثم منع من خروجه من بيته. فالناس صارت تخاف، حتى أصحاب النبي صاروا يصلوا ببيوتهم. هذا الذي جعل هذه السنة شو صارت منقرضة شيئا فشيئا، أو نادرة إذا صح القول. ما عاد الناس إليها إلا بعد مئات السنين، 200 و300 سنة صار الناس يعودون فيها إلى المساجد، وصاروا يقولون عنهم هؤلاء مجانين. إذا بيجي واحد ما بيعرف فيها ولا سمع ولا قالي، شو بيقول عنها؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا الله حتى يقولوا مجنون. إذا هيك التهمة منيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها. فأكثرنا من البحث عن أسانيدها حتى نبدأ الآن بتعلمها، يعني كيف يكون ذلك. يقول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فكيف يكون التبتل أي الانقطاع؟ كيف بدنا نعمل لحتى ننقطع؟ كل عصر له طريقة في تبتله. اليوم الواحد منا بالأول كان عنده بيت بالضيعة، حتى ببيروت كان فيه يبقى بيت وبستان حوله، منه هيك أنا ربيت عن بيت جدي، بيوت بعيدة عن بعضها. فلو خرج الإنسان إلى بستان جده وجلس عند الشجرة وذكر الله عز وجل ما حدا بيشوفه، ففيها انقطاع. الآن البيت بزء البيت والشقة بزء الشقة، أصبحنا بحاجة لأن نتخذ لأنفسنا زاوية صغيرة في بيتنا فقط لكي ننقطع فيها عن الدنيا. هذا اللي فينا نعمله، هذا هو التبتل. كيف يكون ذلك؟ دعونا كذلك نذكر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، ثم نطبق هذا الأمر على طريقتنا، يعني بطريقة كل واحد منا ببيته صار بيقدر يعمل شيء مختلف عن الآخر. يعلى ابن شداد رضي الله عنه يقول، هو من التابعين، يقول: حدثني أبي شداد وعبادة ابن الصامت، اثنين من الصحابة، حاضر يصدقه، صحابي عم يحكي والتاني عم يأمن على كلامه. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كنا بالمسجد، جلسة خاصة. قال: هل فيكم غريب؟ هل فيكم غريب؟ شو يعني هل فيكم غريب؟ مين غريب بالإسلام؟ من غير المسلمين، مشرك. ما في غريب يعني من العيلة، هذا ما في منها بالدين، المسلم أخو المسلم. هلا بيطلع الواحد فيكم بيسأل بصراحة، في يكون حدا منه ما بيؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا في واحد ما بيؤمن بيقول يرفع إيده، خير أنا ما بيؤمن، يقوله: هل فيكم غريب؟ قالوا: لا. يقصد بالغريب فإذا مين؟ غير المسلمين. قلنا: لا يا رسول الله. قال: اغلقوا الباب، اغلقوا الباب. مين في على الباب؟ مين في على الباب يا جماعة من الشباب؟ غلقونا الباب إذا فيه مشو. قال: اغلقوا الباب. هاي وحدة، هذا التبتل، هاي أول إشارة. ثم قال: ارفعوا أيديكم. فرفعوا أيديهم وقال: قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: فرفعنا أيدينا ساعة، ساعة يعني مش ساعة، ساعة يعني عبل ما النبي يقولها. قال: ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده فزلها، ثم قال، هذا عهد بينه وبين أصحابه لما ارفعوا أيديكم، ثم وضع يده ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال:
ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم. بس هذا العهد ماذا يعني؟ يعني أن الذي يعاهد على هذا العهد عليه أن يحفظ لا إله إلا الله، عليه أن يحافظ عليها، مش أنه مش الحال يا با منا سيرتيفيكات شهادة بنحطها على الحيط وخلصنا. هذه تتطلب منا تعهدا لا إله إلا الله، بتضل بالقلب لا إله إلا الله، بتضل تتكرر حتى تحفظ عليك دينك، حتى لا يغفل قلبك عن الله. لا إله إلا الله يجب أن تبقى، أن تعيش معها ليلك ونهارك، أنت متيب أنصت إلى قلبك واسمعه يقول الله الله. هذه الفكرة فيها، وإلا القصة مش كلام، الكلام مطرحه كلام، مثل ما بيجي مثل ما بيروح. فأيها الأحبة، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرر اسم الله عز وجل مرارا حينما يحزونا أمر. لما الواحد منا بيتعب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بيته، شوفوا هالعلم هذا معظمه عم بيكون للمقربين، قال لأهل بيته: إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل 7 مرات: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تكرار اسم الله عز وجل يغسل القلب. اللي بده يتعلم، هذا هو الأمر بين أيديكم، هذا هو السبب. قال سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. دائما دائما العودة

الله سبحانه وتعالى. فإغلاق الباب كما سمعتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التبتل، يعني انقطاع عن كل يعني مطويات وسيارات وإلى آخره، هذه معناتها الواحد بيقدر يغلق على نفسه هذا الأمر، هذا معنى الخصوصية واجتناب الغرباء. ففي إغلاق الباب معنى الخصوصية والابتعاد عن الغرباء والابتعاد عن غير المسلمين. في إغماض العينين النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ارفعوا أيديكم، إغماض العينين سببه كمان الانقطاع والتبتل. لذلك هناك عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه حتى يتذكر الإنسان. هلأ إذا واحد قال والله أنا عجبني الدرس إن شاء الله أنا بدي أحاول أذكر الله سبحانه وتعالى، اتفقنا اتفقنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. الإنسان منا نسى، سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه، فشو الحال؟ حل أن يؤخذ العهد عليه حتى يذكر أنه عليه أن يفي بالعهد. هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أكفيكم غريب ارفعوا أيديكم وقولوا، وعاهد أصحابه عليه. طبعا هذا هو التلقين الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بعد ذلك لحد سنة 500 وشوي هجرية والناس تخشى أن تذكر الله عز وجل في المساجد. إذا الواحد بيراجع تاريخ المسلمين والله ما ريحونا لليوم، صرنا كنا إرهابيين وصار 80 راية هجمة علينا، وكل ما تعب حدا بيبعث لنا واحد تاني بعده مريح، عم يريحوا بعضهم على ظهرنا. اللي بيرجع التاريخ القديم بيعرف انه ما ريحونا ولا بيوم من الايام، ابليس ما بيريح، ونحن على الرغم من ذلك صامدون ما يعذب حاله. دين الله سبحانه وتعالى بيظهره على الدين كله. قديش صار قديش اجتيحت بلادنا كم مره، والله انتوا اللي قاعدين فيها هذه المدينه اللي انتوا قاعدين فيها، الفرنج اخذوها مرتين ثلاثه ورجعوا المسلمين استردوها منهم مرتين ثلاثه، وكل مره يطلعوا الفرنج يذبحوا كل المسلمين اللي فيها رغم العهد، وكل مره يرجعوا المسلمين يستردوا بيروت هذه والله تاريخها موجود، يعفوا عنهم للجماعه ويقولوا يلا روحوا على صور. كانت صور هي مقر القياده العامه للفرنج اللي جايين من فرنسا. هذه الدنيا ما تغير شيء علينا، مره بيجوا على حلب، مرة بيجوا المغول، مرة بيجوا، احنا ماشيين. دين الله سبحانه وتعالى لن يتغير، ما حدا يعذب حاله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحن آخر الأمم. حضارة ما حضارة ما دارة ما حينفع. نحن آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم، نحن الآخرون الأولون. قالوا كيف يا رسول الله؟ آخر أمة تظهر من على التاريخ، على ساحة التاريخ، وأول أمة تدخل الجنة. الموضوع يعني ما حدا يعذب حاله. وإذا نحن تعبنا في غيرنا بيقوم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. فما حدا يعذب حاله. خلينا نشتغل شغلتنا، خلينا نرجع نتعلم ونعلم أولادنا كيف الصمود بين يدي الله عز وجل أولا حتى ينصرنا الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم. المهم في الذكر يا جماعة، إذا لاحظتوا هذا كل هذا الترتيب الهدف منه أن يبقى الإنسان صاحب لسان رطب بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. طب يعني أنا بضلني أقول الله الله الله من عبوك العشي؟ لا يا حبيبي، مش هذا المطلوب. المطلوب أن يكون أول ما يتلقن في رأسك وفي ذهنك هو اسم الله عز وجل صباحا، ثم تعيد الأمر عليه مساء، فيبقى اسم الله في قلبك هو الذي يردد لك اسمه كل النهار. اللي ما جرب ما بيعرف شو معناته اللي أنا عم بقوله. لما بتكون بعدك فرش على بكره ما تدخل تحط لك غنيه هواره ولا شغله على بكره، لانه هذه خلاص اصبحت الموسيقى التصويريه في ذهنك حتى ياتي المساء. حق علينا. شو بتسمع؟ شو اول شيء بتسمعه يبقى لك كل النهار حتى تغمض العينين. فاذا عرفت كيف تزرع اسم الله في قلبك صباحا ببضع دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقه، 12 دقيقه، اللي الله بيقدرك عليه، يبقى هذا القلب ينبض باسم الله طيله النهار. فإذا حل المساء عند المغرب أو غير ذلك كمان 10 دقائق تخلو بها بعد صلاة المغرب أو العشاء، تلقن اسم الله في قلبك، يبقى هذا الأمر لك حتى صلاة الصبح. هذه حياتك. فأنت تعيش مع الله يعني مثل واحد بدور المانيفير تبع موتور، بيضرب مارش مرة على بكرة ومرة على عشية، والموتور بيدور لحاله. بمرتين أنت بتطلب خلال بضع دقائق، أنت تطلب الله عز وجل والله يطلبك طيلة النهار. ما رأيك؟ والله منيحة. تجزى على القليل بالكثير، تجزى على القليل بالكثير. كيف يعني بيصير الله معك كل النهار؟ هذا القلب إذا لقنته. خليني أقول شو هني مراحل التلقين وبنحكي بعدين. مراحل التلقين ثلاثة. الأولى تعلمناها معا أن يقول العبد لا إله إلا الله، وأن يود لا إله إلا الله، وكأنه يخرج كل محبوباته من قلبه.

شو معلق في ناس والله يا حرام معلق بالأرجيلي بس مع بكرة العشية والأرجيلي وين الراس غير الراس جيبي معسل جيبي تفاح جيبي كذا عالم هالقد حياته هالقد في واحد عم معلق بالواتساب كل خمس دقايق بده يطول شو صار كأنه هو وكيل الشركة تبع الواتساب مرض أمراض هذا تعلق القلب هاي التعلقات في شيء تعلق بالفكر في شيء تعلق اللسان في شيء تعلق القلب كل شوي بيطلع على البلكون شوف سميحة نشرت سميحة طلعت سميحة لبست سميحة نامت مبتلى قلبه وين معلق سميحة نيه فيا جماعة الفكرة هي تعلقات هل تستطيع أن تخرج هذه التعلقات من القلب هل تستطيع أن تعيش مع الله كلها عشر دقائق ربع ساعة فأين أخرجتها وغرست اسم الله في قلبك بقي اسم الله عز وجل ينبض باسمه في القلب إلى المساء تجربة حدا في يخسر شيء منكم بالتجربة فأول مرحلة من ذكر الله لتعلم ذكر الله أن نقول لا إله إلا الله هذا اسمه بلغة أهل الله مقام النفي والإثبات نفي أن لا إله والإثبات إلا الله وبالتالي حينما يقول لا إله إلا الله وهو يفكر بما يفعل تبعنا ما قلنا لسانه ذكر لسانه فكر هذا أول مرحلة اللسان مع الفكر شو فكر لا إله أخرج من قلبي كل المحبوبات ولا يبقى فيه إلا اسم الله فلا إله إخراج كل المحبوبات سوى الله عز وجل من القلب إلا اعتبرها مطر أو زميل وتغرف اسم الله هذه الإلا إلا عم تخبط الله وكأنك تثبت اسم الله في قلبك هذه المرحلة الأولى لسان وفكر المرحلة الثانية لا إله إلا الله هي نفسها بتبلش فيها باللسان والفكر ثم شيئا فشيئا تبدأ بأن يختفي الصوت بينزل الصوت بينزل بينزل بينزل حتى لا يسمع هذه العبارة إلا خالقها إلا الآمر بها وهو الله جل وعلا بصير لا إله إلا الله وين موجود بقى عم تنقال بالقلب فأنت بتهمهم فيها يعني على سبيل المثال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبيبلش بقى يختفي الصوت لا إله إلا الله لا. بعدين بصير القلب يقول لا إله إلا الله بصير يحس حاله عم يطلع وينزل عم يطلع مخرجا ما سوى الله ويدخل ويثبت اسم الله في القلب المرحلة الثالثة وهي الأهم هي أن يذكر اسم الله وحده واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا فإذا شعرت بأنك أصبحت قريبا ليس في القلب إلا اسم الله وحده اسم الله هذا الاسم بتحاول أنت خلال العشر دقائق أن تلقن قلبك اسم الله الله الله الله الله لكن العجيب أنك حينما تخرج إلى الناس وتخرج إلى حياتك متى أصغيت إلى قلبك وأحيانا بدون ما تصغيره طبعا تسوق السيارة بس يهدأ بس تهدأ العجقة أو العين أو تقف على إشارة حمراء أو تقعد بمكتبك أو تقعد بدكانتك تطلع هيك شو عم بيقول بتحس القلب يضرب ويقول الله الله يعني أنت بتعلم عشر دقايق وبتقطف حقها كل النهار هيدا علم هيدا علم وهيدي تجربة والمؤسف أنه إجتنا من ألمانيا والله شيء بزعل من عنا منا مقبولة من ألمانيا بتصير كل فرنجي برنجي بمستشفيات ألمانيا اللي بيعانوا من أمراض نفسية بيطلعوهن على الساعة 5 صباحا بيقعدون بالجرين في برد بألمانيا بيقعدون بالجرين إزاز والحشيش والنبات والشجر من وراء الإزاز مدفئينهم بالبيجامات زي ما هن بيقعدوا وبيقولوا ما بدنا منك شيء ريلاكس ما بيشربوا نقطة مي ولا بيعطوا فنجان شاي ولا فنجان قهوة ولا من يهزموا بالبداية أول شيء حتى العقل وين ينشغل ما ينشغل بشيء وين السكرات أنا ما بياخذ سكر أنا بياخذ مدري شو هذا فركتوز أبدا ولا شيء ما بيعطوا شيء أبدا عقله وين بيكون بلحظة مديتيشن تبعيته هاي اللحظة بيقعد بيفهمه حتى فكر بشيء قوي كثير أنت تستند له وإذا ما بتعرف شيء نحن بنعلمك قول 1111 واحد واحد واحد واحد نحن شو بنقول أحد أحد الله الله هي ذاته أنا بقول صار إنا من عنا فالإنسان منهم بيصير يتعافى شوي شوي كل يوم أحسن من يوم لحتى يتمالك نفسه هول بيكونوا ديبرست على الآخر عم بيعالجوهم فيها لذلك المؤمن قوي يا جماعة المؤمن قوي بنفسه الإنسان قوي بالله المؤمن قوي بالله عز وجل لما بتصير تعرف إنه الله معك وتشعر بأنك من رجال الله عز وجل ساعة ما تقدر تخاف من شيء وهذا الذي أتعب كل المستعمرين من أيام زمان إلى يومنا هذا شو الشعب اللي نطحنه ما بيغير دينه في كل بلاد العالم الناس على دين المستعمر الناس بتغير بتفوت على سنغافورة بصير سنغافورة كله مسيحية بيفوتوا المغول على كل بلاد العالم قلبوا كل بلاد العالم صاروا مغول فاتوا المغول على بلاد المسلمين أسلموا

صارت تروح الدراسات والتقارير اللي عند البابا بفرنسا انه هذول فرسان الهيكل حبيبي غيروا دينهم واصبحوا مسلمين، وفي منهم الناس حول المسلمين ممنوع يتجوزوا، قالوا عم يتجوزوا كمان معروف، وصار في محاكمات واعدم عدد كبير من رؤسائهم بسبب هذا الامر. ما راح حدا على بلادنا، اذا بقوتنا نحن بنعرف حالنا، نحن اضعف خلق الله عز وجل، لكننا بالله اقوياء. الانسان منا هذا عمر المختار، هذا عمر المختار، ما بدنا منك شيء، بس طلب منهم لجماعتك يوضعوا الاسلحه ونحن بنسامحك. قال له شو بقول له لربنا؟ بقول له انا بطلت القتال كرمال لحتى انا ضل شنو عم شنو؟ شنو عم شنو؟ هذا ديننا. فاذا هذه القوه هي من الذي تجالسه. انا جالسه من ذكرني. هذه جلستنا اليوم. يعني اذا بدي بعد اكثر من هيك نجي بقى نبدا كيف يكون الذكر؟ قبل الذكر واثناءه وبعده. نبدا بذكر لا اله الا الله علنا ولسانا، ثم ذكر لا اله الا الله قلبا، ثم بعد ذلك الله الله الله قلبا. حتى نساعد على هذا الموضوع كيف يستطيع الانسان منا، هذا بقى صار تكنيك. اذا بتسمعوا في الطريق القادري والطريق الرفاعي والطريق النقشبندي والى اخره، قد ما بدكم في طرق كلها تدور حول نقطه واحده، ان يعلم الانسان كيف يستطيع ان يخلو مع الله بنفسه. هذه كل واحد له طريقه والناس احرار. لما سألت شيخي اللي رباني قلت له كم طريق فيه، كم طرق هاي الطرق هذه، قال لي الطرق بعدد أنفاس الخلائق، عدد الطرق بعدد أنفاس الخلائق. هلا إذا أجا واحد قال لي خي أنا ما عجبتني طريقتك، أنا بدي أذكر الله على طريقتي، شو بقول له؟ بقول له لا، أنت أثمت وكفرت ونفقت، لك هلا أنا أتركه خلص زلم يدبر حاله. شو كيف بده يذكر الله سبحانه وتعالى؟ فليذكر الله كما يشاء، بس يطبق دين الله عز وجل، ما قوم لاقي معربش على شجره وقاعد فوق والهواء عم ياخذه ويجيبه، ما في هبل، بده يفتش على شيء مذكور في كتاب الله عز وجل، بالاخر كل الدروب بتوصل على الطحن، هاي الفكره. بعض الناس يذكر اللطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يريد ان يتلطف الله به في حياته الدنيا، والله رأيتها في أناس أعرفهم، والله الله تلطف فيهم وتعهد الله باللطف بأولادهم. عنده ابن شقى أرضه طالع منها، والله الله حفظه، تعرض للموت كذا مرة. اللي بدي أوصل له، الذي تمسك باسم اللطيف بيعرف شو عم يعمل، والذي تمسك باسم العليم، والذي تمسك باسم الغني، وأفضلها أن يتمسك الإنسان بالاسم الذي يحوي الأسماء كلها. شو هو؟ هذا الاسم الله. طيب واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذه هدية اليوم مني لكم، من النبي لكم شخصني، أنا عابر سبيل. ما رأيكم أن تتعلموا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وسئل به أعطى هو عندما تقول الله وأنت موقن بأن الله قدير، الله وأنت موقن بأنه خالق السماوات والأرض. هلا هيك شو صايرة؟ هلا الواحد طفوا لنا الضوء، ما بيطفوا الضوء، يا الله هيدي شو هذا؟ أي ذكر هذا؟ هذا تأفف، عم يستعمل الله للتأفف، هذا حكي ما بينفع. أن نذكر اسم الله عز وجل ونحن موقنون بقدرة الله جل وعلا، هيدي السر فيها. ولذلك أن يذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الاقتناع، ذكر العلم، ذكر التفكر، هذا اللي بيخوف. ساعتها كلمتك ما بتصير اثنين، ساعتها بتصير من الذين إذا رؤوا ذكر الله لرؤيته، ساعتها بتصير إن لله رجالا إذا أرادوا أراد، ساعتها كلمتك ما بتنزل على الأرض. إذا قلت إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى بده يعطيك، بيعطيك. منك أنت اللي أنت، لأنك تستعين بمن؟ مش عم تقول له إياها بقول لك دعي لي، بتقول له إن شاء الله، يعني إن شاء الله ما بدي أدعي لك، ما هذا ما بينفع. بس إذا تعمدت وأنت واثق من الله عز وجل أنه على كل شيء قدير، وقلت له أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجيك من الغم الذي أنت فيه، إن الله على كل شيء قدير. ليش لا؟ لأنك سألته باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم الدين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم وفقنا لمحاب الأعمال إليك. اللهم اهدنا واهد بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل خشيتك تقر في قلوبنا يا رب العالمين، حتى لا نخشى أحدا سواك. أنت الله، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، أنت الرزاق وأنت

كريم وأنت على كل شيء قدير، أنت المحيي وأنت المميت، بيدك ملكوت كل شيء وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

ولله جنود السماوات والأرض.

قبل فسيقولون بل تحسدوننا

وكان الله بكل شيء عليماً.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

فكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 1 يوليو لعام 2026. جنوب لبنان. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله لم يعد يحتفظ سوى بنحو 8% من مخزون صواريخه، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي صفى 9000 من مقاتلي الحزب خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة في مناطق من جنوب لبنان لا تزال تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، حيث قال على حزب الله أن يرحل ولا مكان له في جنوب لبنان، وتعليماتي هي الرد على أي تهديد بشكل فوري. وأضاف نتنياهو وجهت بتدمير كل ما كان يستخدم للهجوم علينا كالأنفاق والقرى الإرهابية على حد تعبيره. وتابع نتنياهو نقول لإيران ولحزب الله اخرجوا من هنا، لا شأن لكما هنا، هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان صنع السلام بينهما وتريدان إعادة الأمن والازدهار إلى سكان الشمال وكذلك إلى سكان لبنان، عليكم أن تخرجوا. وعلى صعيد آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 كيانات مالية و16 مسؤولا بارزا ضمن البنية المالية لحزب الله. وقالت الوزارة إن الكيانات والأفراد الذين شملتهم العقوبات هم القرض الحسن، بيت المال، الخبراء للمحاسبة والدراسات، شركة تسهيلات، المحاسبون في شركة إبراهيم ظاهر، إبراهيم علي ظاهر، عادل محمد منصور، أحمد محمد يزبك، سامر حسن فواز، وعلي محمد قرنيب، وعباس حسان غريب، ومصطفى حبيب حرب، وعزة يوسف عكر، حسن شحادة عثمان، نعمة أحمد جميل، عيسى حسين قصير، علي أحمد كرشت، ناصر حسان نسر. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة كهربائية جنوب قطاع غزة. وأوضحت مصادر طبية أن فلسطينيين 2، أحدهما طفل، استشهدا وأصيب 17 آخرون إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة كهربائية في شارع أصداء بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار الاستهدافات الميدانية التي تطال مناطق مختلفة من القطاع، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. وفي شمال القطاع، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف سطح منزل في محيط دوار أبو شرخ بمنطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. كما أصيب فلسطيني آخر بجروح خطيرة إثر قصف مماثل استهدف سطح منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وفي وقت سابق، انتشلت طواقم الإسعاف جثمان فلسطيني استشهد في قصف إسرائيلي سابق بمحيط دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونقل إلى مستشفى المعمداني بحسب مصادر طبية. نيويورك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ $100 مليون تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مشيرا إلى أن الوكالة تقترب من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات. وقال غوتيريش في اجتماع طارئ للجمعية العامة بشأن مساهمات طوعية إن وضع الأونروا يتأزم بسبب قيود شاملة مفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تحول دون مواصلة عملها، فضلا عن النقص الكبير في التمويل.
وتعمل الولايات الوكالة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، إذ تقدم المساعدات والتعليم وتوفر الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما توفر المأوى لنحو 2.6 مليون فلسطيني. وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا، لكنها قطعت تمويلها في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023. كما قطعت السويد تمويلها لعام 2025، وعلق مانحون كبار آخرون تمويلهم للأونروا لحين التحقيق في الاتهامات، لكن معظمهم استأنفوا تبرعاتهم. طهران. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني: نحن ماضون في الحوار، لكن إذا لم ينفذ الحوار فنحن مستعدون أيضا للحرب وسنرد وفقا لذلك. وأضاف قاليباف أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان، ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر المضيق محدد بستين يوما فقط، بما يتوافق مع مذكرة التفاهم. وعلى الصعيد الإقليمي، كشف قاليباف أنه تقرر إنشاء لجنة مشتركة تضم كلا من إيران والولايات المتحدة ولبنان للإشراف على إنهاء الحرب الدائرة في لبنان. كما أشار إلى أن بلاده تواصل بنشاط تبادل وجهات النظر وتطوير العلاقات مع دول الخليج. واقتصاديا، أعلن قاليباف عن نجاح بلاده في تصدير أكثر من 40 مليون برميل من النفط منذ انتهاء الحصار البحري، كاشفا أن إيران تبيع نفطها حاليا بسعر أعلى بنسبة 20% مما كان عليه في السابق. ووصف المحاولات الأمريكية لتقييد الصادرات الإيرانية بعديمة الجدوى، محذرا: إذا كانت أمريكا تنوي حرمان إيران من بيع النفط فلن يستفيد أحد من النفط. القاهرة. من جديد، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المباحثات التي يشرف عليها وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع عدد من الفصائل الفلسطينية، ضمن الجهود الرامية للبحث عن مخرج جديد يضمن تطبيق خطة مجلس السلام الجديدة لتطوير اتفاق التهدئة، بعد أن تعقدت الأمور خلال الأيام الماضية عقب الرد الإسرائيلي على تلك الخطة، والذي وضع شروطا تعجيزية جديدة. وعقد أول لقاء في هذه المباحثات الثلاثاء بعدما وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس لبحث تطوير اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو إن وفد الحركة يرأسه زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد النونو في تصريح صحفي أن الوفد يضع على رأس جدول أعماله وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة وجرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان التزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية وتنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ. وأوضح أن هذه الجولة ستتضمن أيضا استكمال بحث خريطة الطريق التي أعدها ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف بالتعاون مع الوسطاء للمرحلة الثانية من الاتفاق، ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع.
تل أبيب. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب قررت تأخير الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بدعوى الانتظار حتى التوصل إلى آلية رقابة مشتركة مع بيروت. ونقلت الهيئة مساء الثلاثاء عن مصادر لم تسمها في المناقشات التي جرت داخل الجيش الإسرائيلي بشأن الخطة والتي اتفقت عليها لبنان وإسرائيل خلال محادثات نهاية الأسبوع. تم التوصل إلى استنتاج بأن الجدول الزمني لتنفيذها سيتأخر عن التقدير الأول. وأضافت المصادر سيتأخر انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقتين اللبنانيتين زوتر وفرون في الجنوب، وادعت أن هذا التأخير يأتي إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية رقابة مشتركة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي تعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المنظم في الملحق الأمن السري للاتفاق بين الدولتين. وقال مصدر مطلع للهيئة من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على الشخصيات التي ستشارك في هذه الآلية، وذلك لضمان عدم وصول حزب الله إلى المعلومات الحساسة التي يتم تبادلها. وأضاف يعد هذا أحد الأسباب التي حالت دون نجاح الآلية السابقة التي أنشئت عام 2024. الدوحة. ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها جميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت تصريحات الشيخ محمد خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية. إسلام أباد. قال مسؤولون في خدمة الإنقاذ أن 14 طفلا لقوا حتفهم إثر انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور في شرق باكستان، وذلك في وقت تمهد فيه السلطات الطريق لإجراء تحقيق شامل محتمل في مسألة الإهمال. وذكرت خدمة الطوارئ في إقليم البنجاب أن فرق الإنقاذ عثرت على أطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 عاما تحت أنقاض المركز التعليمي الخاص، وتراوحت أعمار الأطفال الذين لقوا حتفهم بين 5 أعوام و16 عاما، وكان معظمهم دون 9. وقال فيصل قمران المسؤول بالشرطة إن 8 أطفال آخرين أصيبوا أيضا ويتلقون العلاج في المستشفى، مضيفا أنه تم القبض على صاحب المركز التعليمي وشخص آخر. بغداد. أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أن الحملة التي تقودها حكومته لمكافحة الفساد تنطلق من دوافع وطنية بحتة ولا تستهدف تحقيق أي مكاسب أو أهداف سياسية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات التي كشفت بحسب الحكومة عن متورطين جدد في قضايا فساد وسط انقسام في الأوساط السياسية والنخبوية بشأن طبيعة الحملة وتوقيتها وآليات تنفيذها. وجاءت تصريحات الزيدي بالتزامن مع استمرار حملة اعتقالات طالت شخصيات يشتبه بتورطها في ملفات فساد، في حين شددت الحكومة على أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون والدستور وأن التحقيقات تتوسع بصورة متواصلة لكشف مزيد من المتورطين. ورأى أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن تصريحات الزيدي جاءت ردا على اتهامات بتسييس حملة مكافحة الفساد، مؤكدا أن ما تشهده البلاد من تفشي للفساد والانهيار المالي يتطلب إجراءات وطنية حاسمة. وأوضح أن الاعتقالات لم تستهدف جهة سياسية بعينها، مشيرا إلى أنها شملت شخصيات من محافظات وانتماءات مختلفة، وأن الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء تعتمد في إجراءاتها على الأدلة والاعترافات وليس على الانتماءات السياسية.
وردا على الانتقادات التي تتحدث عن استهداف قوى سياسية محددة، قال الشمري إن الاعتقالات طالت شخصيات من الصف الأول بينها رئيس تحالف عزم، إضافة إلى عدد من أعضاء ائتلاف الإعمار والتنمية المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، معتبرا أن ذلك يعكس توازنا في سير التحقيقات. تل أبيب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال مواطن أمريكي في إسرائيل قبل أسابيع بتهمة التجسس لصالح إيران وتصوير مناطق حساسة مقابل أموال. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بيان للشرطة الإسرائيلية قولها إن أجهزة الأمن اعتقلت مواطنا أمريكيا مقيما في إسرائيل مطلع الشهر الجاري للاشتباه في تجسسه لصالح إيران. وذكر البيان أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما يخضع للتحقيق بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتعريض أمن الدولة للخطر دون الكشف عن هويته. وذكرت الصحيفة نقلا عن تفاصيل التحقيق أن الشاب نفذ لصالح جهات استخبارات إيرانية مهام مختلفة شملت توثيق وتصوير مواقع حساسة. وحسب التحقيق تلقى المشتبه به مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات مقابل تنفيذ كل مهمة. وقالت الشرطة إنها احتجزت الرجل في 9 يونيو حزيران الماضي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي الشباك بعد بلاغات من أجهزة أمن دولية، ولم يتم الكشف عن وكالات الاستخبارات الأجنبية المشاركة. نيويورك. قال رئيس المخابرات السورية حسين سلامة إن بلاده تشهد مرحلة تحول نوعي تنتقل فيها من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام، وذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر المكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بنيويورك. وتحدث سلامة خلال كلمته في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة عن مستقبل سوريا الجديد وحكايتها التي تختلف تماما عن ماضيها، مشيرا إلى أن الدولة استعادت سيادتها وقرارها المستقل بعد التحرير وأعادت بناء مؤسساتها الوطنية وعلاقاتها الإقليمية والدولية. وأضاف أن السوريين والسوريات يعودون اليوم إلى وطنهم كملاذ آمن بدلا من الفرار عبر البحار خوفا وهربا من بطش الأجهزة الأمنية، مشددا على أن الممارسات الإجرامية للنظام السابق وتخاذل المجتمع الدولي شكلت منعطفا خطيرا حول سوريا إلى بيئة خصبة للتطرف والإرهاب. واستعرض رئيس جهاز المخابرات السورية أبرز أولويات حكومته في المرحلة الجديدة والتي تبدأ بحماية الأمن الوطني السوري والمساهمة في أمن الجوار والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مع التركيز على منع عودة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها وتعزيز التعاون الأمني والقضائي والاستخبارات مع الشركاء الدوليين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه محاضرة في الموسم الثقافي السابع في دار الحديث في مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله تعالى، ومجموع المحاضرات في محورين هو المعالم الحضارية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعنوان محاضرة اليوم أيها الإخوة والأخوات: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية. الهدف من المحاضرة أن تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فربما صليت عليه مرة واحدة فكانت سبب سعادتك في الدنيا والآخرة مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم. الصلاة من العبد دعاء، لكن الصلاة من حضرة الله تعالى أن ينقلك من الظلمات إلى النور، من القلة إلى الكثرة، من الضيق إلى السعة، من الكرب إلى الفرج، من العسر إلى اليسر. الصلاة من حضرة الله تعالى أن يسعدك في الدنيا والآخرة. هدف هذه المحاضرة أيها الإخوة أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الهدف الثاني أن نعرف تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاته المالية، لأجل أن نتأسى به ونتبعه. فإذا اتبعته صحت النسبة بينك وبينه، فمن تبعني فإنه مني. إذا اتبعته صحت النسبة بينك وبينه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى: وإنك، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتهدي إلى صراط مستقيم. بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة، بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة، باقي القطع منحنية أو منعرجة أو منكسرة، أو أنها لا تصل بين النقطتين. أما الذي يصل بين النقطتين بخط مستقيم قطعة واحدة، هي الصراط المستقيم الذي ندعو الله تعالى في كل صلاة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام النووي في شرحه لمسلم لهذا الحديث: قوله خير الهدي هدي محمد جاءت الرواية بوجهين. الوجه الأول بفتح الهاء وإسكان الدال، هدي يعني خير الطريقة، يعني أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدي، أي حسن الطريقة والمذهب. في رواية ثانية وجه آخر للرواية، وهو بضم الهاء وفتح الدال، خير الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الدلالة والإرشاد. فصار إذن خير الطرق طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، خير السبل سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، خير النحو نحو محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الدلالة والإرشاد دلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال ابن منظور: فلان حسن الهدي هو حسن المذهب في أموره كلها، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أحسن الطريق والهداية والطريقة والنحو والهيئة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه المحاضرة كما سمعتم لتكثروا

كلما قلدت وتابعت وتأسيت برسول الله صلى الله عليه وسلم عم تروح نحو الكمال، وعكسه بعكسه، كل ما خالفت وعارضت ومشيت في طريق آخر 100% نحو النقص. وفي تطبيق سنته صلى الله عليه وسلم موافقته، وفي موافقته مرافقته. شرط المرافقة الموافقة. في تطبيق سنته صلى الله عليه وسلم موافقته، وفي موافقته مرافقته. ومن ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. تسمع بأن فلانا عارف بالله، شو يعني؟ يعني أنه يمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه وأفعاله وأخلاقه. فمهما التزم أحدنا بالسنة في معاملاته المالية، أو في عباداته الشعائرية، أو في مرافعاته القضائية، أو في سائر أموره الدنيوية أو الأخروية، فقد التزم طريق الحق وسلك جادة الهدى. لذلك أنت إذا سمعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية وأنت بتبيع وتشتري، هلا بدك تحفظ هذه المعالم عشان بكره مباشره بالمحل تبعك تطبقها. اذا انت بتستاجر وبتاجر، هلا بدك تلقط هذه المعالم، ليست كثيره معدوده، بكره فورا فورا مشان تطبق. لانك اذا التزمت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمت طريق الحق وسلكت جادة الهدى. إذا أنت موظف، إذا أنت مدير، إذا أنت غني، إذا أنت فقير، شوف ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته المالية، اعمل عمله. ومن أقام بمنزلة اتباع السنة ثبتت له النسبة والصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت له المعرفة بالله، وأصابته الرحمة، وأكرم بالجنة، وجمعه الله فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم الآن أيها الإخوة بعض المعالم في هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية، لنستن بسنته ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. وهذه المعالم أربعة. واحد، عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه إلى العمل. هذا أول هدي. سامحوني، كل واحد لا يعمل، النبي صلى الله عليه وسلم رايح به الاتجاه هو بالاتجاه الثاني. ما لم يكن معذورا، ولا لم يكن مريضا، يكون عاجزا. أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ودعا من وراءه للعمل، فهديه أن نعمل. طيب بيمشي الحال طالب علم؟ إذا كنت تعمل بالعلم 16 ساعة باليوم ماشي الحال، وتتعب كما يتعب الذي يعمل في البناء، ما هيك؟ عمال البناء بيعملوا وبيتعبوا ويعرقون ويكدون ويكاد أحدهم أن يغمى عليه. إذا كنت هيك أهلا وسهلا، هذا عمل. أما إذا كنت تحضر، سامحني، في محاضرات في الجامعة 3 ساعات ثم تقرأ لمدة ساعة أو ساعتين في البيت تسلية على سبيل التسلية، هذا ليس عملا. أنا أحب أن أخبرك أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنه يعمل ويأمر ويدعو من وراءه بالعمل. والكمال البشري هنا، فأنت إذا عملت فقد تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه أن تجمع

إلى طلب العلم العمل، أو أن يكون طلب العلم طلبا للعلم، طلب فيه كد وفيه تعب وفيه عمل جاد. باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وشراؤه أكثر من بيعه. أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره. وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكل. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الهدية وأثاب عليها. هي كل معاملات مالية، بيع، شراء، إجارة، استئجار، وكالة، توكل، هبة. ووهب واتهب، واستدان برهن وبغير رهن، واستعار، وشارك، ووقف أرضا في سبيل الله، واشترى بالثمن الحال والثمن المؤجل، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. معاملات مالية. إذا أنتم لم تعملوا في السوق أيها الإخوة، من الذي سيعمل؟ إذا نحن لم نبيع، لم نشتري، لم نؤجر، لم نستأجر، لم نشارك، لم نتاجر، لم نهب، من الذي سيفعل؟ لما عاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزوله إلى السوق وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما بيصير الرسول يمشي في الأسواق، خليه ينزل عليه أموال من السماء، خلي نزل عليه ذهب من السماء. رد القرآن الكريم عليهم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لا يوجد ولا طالب علم أفضل من الأنبياء، لذلك نحن بحاجة إلى أن نتبع الكمال البشري، نتعلم ونعمل. فالأنبياء عليهم السلام يتجرون ويحترفون ويعملون لعمارة الأرض. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن الله يحب المحترف ولا يحب البطال من عباده. يقول لهم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. يقول لهم: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه. وكان يحدثهم عن الأنبياء ويذكر لهم أعمالهم. فنوح وزكريا عليهم السلام عملا في التجارة، وآدم وأيوب عليهم السلام عملا في الزراعة، وإدريس في الخياطة، وداود في صناعة الدروع، وكان يوسف موظفا عند عزيز مصر. فمن أراد أن يستن بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليعمل لعمارة الأرض كما عمل لهذا الرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. وهذه أول معلم من معالم النبي صلى الله عليه وسلم، هديه في المعاملات المالية، عمل ودعا إلى العمل. 2، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلا أخلاق الإسلام وآدابه في عمله. الصدق في البيع والشراء، من الذي سيطبقه؟ المسلم المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيطبقه. الأمانة في الإجارة والاستئجار،
عقود وبيوع الأمانة، من الذي سيطبقها؟ التاجر المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء بالمواعيد في أثناء استلام ورشات العمل، من الذي سيطبقها؟ المسلم المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما نقرأه في القرآن والسنة بحاجة إلى تطبيق داخل السوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان متمثلا أخلاق الإسلام وآدابه في عمله، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة، وحسبكم أنهم لقبوه الصادق الأمين. محمد صادق لا يكذب، محمد أمين. إذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل قضاه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. كتر خيرك، والله فضلت علي، أنت دينتني، بعتني بالأجل، إلك علي فضل، جزاك الله تعالى خيرا. يشكره، يثني عليه، مو يقول أي واجبه مع مصاري كثير. شو واجبه مع مصاري كثير؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أحد أقرض النبي صلى الله عليه وسلم يشكره ويرد له ماله. وإذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجلين قضاه وزاده. روى الشيخان عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هل تجوز الزيادة في القرض في الدين؟ إذا كانت بشرط مسبق سابق لا تجوز، هي الربا. لكن إذا اقترضت 100 وطلب إليك أن تسدد له 100، هذا هو الشريعة، فأنت ترد 100 وتزيده إن كنت تملك زيادة، فإن لم تملك زيادة فاشكره، أثني عليه بين الناس بأن له فضلا عليك في هذا السلف. وربما أخطأ امرؤ مع النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وهذا يحدث، فحلم عنه وتلطف له، باعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضاه، فقال: لم يحل الأجل. فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابهم فنهاهم، ولم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها. بجوز يجيك زبون على المحل شان يفحصك، بجوز. هذا يهودي أراد أن يفحص النبي صلى الله عليه وسلم في السوق في البيع والشراء. بجوز يأتيك مستأجر يريد أن يختبرك، يجوز. ربما يأتيك شخص وأنت في مكان وظيفي معين يريد أن يمتحنك. القصة كاملة من قصة هذا اليهودي كما جاءت في دلائل النبوة للبيهقي. قال عبد الله بن سلام: إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا تزيده يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال: يا رسول الله، إن قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، فكنت حدثتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث، وإني أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم
إلى رجل إلى جانبه أراه عليا، يمكن سيدنا علي، قال ما بقي من شيء؟ قال ما بقي من شيء يا رسول الله؟ قال له عندنا يا علي شيء نعطيه؟ قال ما عندنا شيء يا رسول الله. قال زيد بن سعنة، زيد عم يتحين تلك الفرصة، الآن جاءت ومعه مال. قال فدنوت إليه، قلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. قال فقلت نعم، فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا. عطاشي 80 ليرة ذهبية على أساس يعطي النبي صلى الله عليه وسلم بأجل معين تمرا مقداره كذا. هذا اسمه بيع السلام. بيع السلام، أنا بعطيك المال الآن وأنت بتعطيني البضاعة بعد شهرين أو بعد شهر أو بعد 20 يوم بالاتفاق بيني وبينك، بحيث أنت تأخذ المال وتعمل به، لاحقا تأتيني بالبضاعة وتربح أنت وأربح أنا. فاليهودي قال هذه 80 مثقال من الذهب، أنت عطيني التمر، قال في الأجل الفلاني. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال وقال للرجل خذه وعجل عليهم وأغنهم بهذا المال. قال فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو 3 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه أتيته، هذا زيد، فأخذت بجوامع قميصه وردائه، يعني هون، ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت ألا تقضني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا لمطل، وقد كان لي بمخالطتكم علم. معرفكم من زمان تفعلون هذا. قال فنظر إلي عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. عمر وما أدراك ما عمر، شاف هيك وقعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم رماني بطرفه وقال يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر لضربت بسيفي رأسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم. بالله عليك تتخيل حالك أنت هلأ هيك، أنا حدا جاء هيك ماسكك من تلابيبك وعم بيقول لك أنت وعائلتكم كلياتكم مماطلون، وهو بيعرفكم، بيعرف أبوك وجدك قبل منك، والنبي صلى الله عليه وسلم في سكون وتؤدة وتبسم. ثم قال أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التقاضي. اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته. أعطيت تمرات وزود له ياهم كمان، لأنه هلأ هيك خوفته أنت لهذا زيد. قال زيد فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت ما هذه الزيادة؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. فقلت أتعرفني يا عمر؟ قال لا، فمن أنت؟ عمر مهزوز بدنه منه. قال أنا زيد ابن سعنة. قال الحبر؟ أنت حبر من أحبار اليهود؟ قال الحبر. قال فما دعاك أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ قلت يا عمر كل علامات النبوة قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا 2 لم أخبرهما، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد
خبرتهما، هلأ فحصه ونجح. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي نصف، فإني أكثرها مالا صدق على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أو على بعضهم، فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. قال: فرجع عمر وزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فآمن به وصدقه وتابعه وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا مشاهد كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل أخلاق الإسلام في عمله، فيسلم اليهودي من تمثله بأخلاق الدين، من تمسكه بآداب هذه الشريعة. أخرج أبو داود في سننه عن السائب ابن أبي السائب، وكان السائب شريك النبي صلى الله عليه وسلم في تجارته حينا. قال السائب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به، هذا الشريك القديم. قلت: صدقت بأبي وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك. والله أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت أحسن شريك، كنت لا تدارئ ولا تماري. معنى لا تدارئ يعني لا تخالف الحق ولا تمانعه، معنى لا تماري أي لا تجادل ولا تخاصم. تمثل بأخلاق الإسلام في المعاملات المالية. في البخاري في صفته صلى الله عليه وسلم: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرخ في الأسواق، ليس بسخاب في الأسواق، فقد تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق الإسلام وتأدب بآدابه في معاملاته المالية من صدق وأمانة ووفاء وحلم وهمة ورحمة للخلق وترك الغش وترك الحلف الكاذب. كيف لا؟ وهو الذي خرج يوما على أصحابه فقال: إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين. يا أخوان، لماذا تصلون كل صلوات الليل والنهار؟ لماذا تحفظون القرآن؟ لماذا تكثرون من ذكر الله تعالى؟ هل يوجد رتبة أعلى من رتبة أن تصحب النبيين؟ إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق. اتقى الله، اتقى المحرمات، وبر بقوله وبيمينه، وصدق في أقواله. فمن كان مستنا أيها الإخوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بهديه فليتمثل أخلاق الإسلام في عمله وليتأدب بآدابه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته المالية رقم واحد، احفظوا هذه الكلمات: عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من حوله، حث من حوله على العمل. وثانيا، تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق الإسلام وآدابه. ثالثا، لم تشغله صلى الله عليه وسلم معاملاته المالية عن واجباته الدينية. هل الإنسان الذي لا يعمل يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان الذي يعمل ويقصر في صلاته بحجة العمل، أو في بره لوالديه بحجة العمل، أو في حضور مجالس العلم بحجة العمل، مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسط. لا هو يترك عمله صلى الله عليه وسلم، ولا هو يترك واجباته الدينية.
لم تشغله صلى الله عليه وسلم معاملاته المالية عن واجباته الدينية. فكما أنه صلى الله عليه وسلم لم تشغله عباداته الشعائرية عن واجباته الحياتية، فكذلك لم تشغله معاملاته المالية عن واجباته الدينية. لم يترك آخرته لدنياه، ولم يدع دنياه لآخرته، بل علم أتباعه كيف يجمعون بينهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فها هو صلى الله عليه وسلم يذكر الله كلما دخل السوق. هل تحفظون دعاء دخول السوق؟ صحيح؟ الذكر مو فقط في المسجد، الذكر في السوق. حتى لو كنت أبيع وأشتري، في دعاء علمني إياه النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والحاكم عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. دعاء دخول السوق. بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشغله عمله في السوق عن واجباته الدينية، وها هو صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في السوق. واجب ديني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق على صبرة طعام، كومة من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. يبدو مادة من النواشف من البزوريات لازم تكون ناشفة، لكن في العمق هيك أصابته بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، والله نزلت مطر قبل الشريفة بلبلوا. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. شايف، في أمر بالمعروف وفي نهي عن المنكر داخل السوق، بالمحل، بالمكتب، بالعيادة، بالدائرة، بالوظيفة، بالسيارة، بالسرفيس. واجب ديني هذا. وها هم الصحابة الكرام يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، فلا تصدهم أموالهم عن صلواتهم. أخرج النسائي عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر على المسجد فنصلي فيه. لكن أنا وإن كنت أعمل، إذا أذن المؤذن سأذهب أصلي، واجب ديني. قال: والله عم بشتغل أنا، العمل عبادة. لا، الآن صار العمل معصية، لأنه صدك عن واجباتك الدينية. لو حافظت على صلاتك وعلى عملك، نعم العمل عبادة. يا رجل، أنت لم تزر والدتك منذ 20 يوما. قال: والله عمل، عمل، عم بشتغل، موسم شغل. العمل عبادة. لا، العمل معصية، لأنه صدك عن واجباتك الدينية، عن بر الوالدين. يا رجل، أنت لا تأتي إلى مجلس علم لتتعلم أمور دينك. العمل عبادة. لا، العمل عبادة عندما لا يصدك عن فرائض الله تعالى. كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر على المسجد فنصلي فيه. فمن أراد الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، فلا يمنعنه ماله عن فرائض الله. هذه الثالثة. رقم واحد: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويحث أصحابه على العمل.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل أخلاق الإسلام وآدابه في أثناء عمله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصده عمله عن فرائضه الدينية، عن واجباته الدين. رقم أربعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه حلال الكسب من حرامه، ويرغبهم بالحلال ويحذرهم من الحرام. أما حلال حرام هذا مو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما حلال على الشاطر هذه ليست آية من القرآن الكريم. أما الكذب ملح للرجال هذه ليست من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب هذا ليس حديثا نبويا. أما خورف أحسن ما يخورفك هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه حلال الكسب من حرامه، ويرغبهم بالحلال ويحذرهم من الحرام. هل سمع أحدكم بالإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب صحيح البخاري؟ هل سمع به أحد؟ قل لي هل يوجد في الدنيا أحد لم يسمع بالإمام البخاري محمد بن إسماعيل؟ أبوه إسماعيل وهو في سكرات الموت جعلت ابنته تبكي، فتح عينيه قال يا بني لم تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. يا بابا ليش عم تبكي؟ والله البيت ما فات لقمة حرام عليه 60-70 سنة، لا تبكي، الآن سأذهب لآخذ أجر ما فعلت، عرض علي مال حرام، بس أنا من أتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية، يعلم أصحابه حلال الكسب من حرامه، يرغبهم بالحلال وينثرهم يحذرهم من الحرام. أكرمه الله تعالى، رزقه الله بمحمد، صار أمير الدنيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شو رأيكم بهالرزق؟ ما رزق جميل، بس هذا بده مال حلال. من سقى غرسه ماء طيبا خرج النبت طيبا، ومن سقى غرسه ماء نتنا خرج النبت آسنا. هل أكل أحدكم الدراق الذي يأتينا من الزبدان أو مضايا؟ إنه لذيذ جدا لأنه سقي بماء طيب. هل أكلتم التفاح الرنكوسي؟ إنه لذيذ جدا لأنه يسقى بماء الثلج. هل رأيتم الجوز تبع عين التينة والتين في عين التين؟ إنه لذيذ لأنه يسقى بماء طيب. هل أكل أحدكم خيار سقي بماء المجارير الصحية؟ إنه كريه مقيت بغيض عليه عيون سوداء هكذا لأن الماء آسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه حلال الكسب من حرامه، ويرغبهم بالحلال ويحذرهم من الحرام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، بس أنا لا أشربها فقط أبيعها، حرام. البيرة حرام، بس أنا لا أشربها فقط أنقلها من مكان لمكان، حرام حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام، وحرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ونهاهم عن بيع فضل الماء وعسب الفحل، وعن بيع الحصات والملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما لم تملك، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الدين بالدين، وعن بيع الحاضر للبادي، وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. حذرهم من النجش
وتلقي الركبان والغش والاحتكار. لعن آكل الربا ومقيله وشاهديه وكاتبه، وبين لهم أنه يجب بيان العيب في المعقود عليه، وتجب النصيحة لكل إنسان. طبعا هذه أيها الإخوة عناوين، لكن أنت مطلوب إليك أن تذهب وتتعلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، قبل أن تدخل في شركة جديدة أنت لا تعرف حكمها الشرعي. سل أهل العلم، احضر مجالس العلم، تسأل هل يجوز، هل لا يجوز، هل يحل، هل يحرم. إذا يحل خذه، بس إذا يحرم اتركه. ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغمر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وأخبرهم فيما رواه الإمام أحمد قال لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. يا لطيف، المال الحرام إذا أنفقه ما فيش بركة، وإذا تصدق الله ما بيقبله، وإذا بيخليه وراء أولاده وهو بيموت الله عز وجل يجعله زاده إلى النار، نسأل الله السلام. ذلك يا أخوان، أما الحرام فالممات دونه، يا أخوات أما الحرام فالممات دونه. ووالله لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال، لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال، فما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، فلا تخف لا تخف. وقبل أن تولد قدر رزقك، وإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجمل في الطلب، ما تفزع ولا تجزم. وهكذا أيها الإخوة، فهديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية ترك الحرام وأخذ الحلال. وبعد أيها الإخوة والأخوات، هذه أربعة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية، وإنها أربعة للعمل وليست لمجرد السماع والعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ويدعو أصحابه إلى العمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلا أخلاق الإسلام وآدابه في عمله. لم تشغله صلى الله عليه وسلم معاملاته المالية عن واجباته الدينية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه حلال الكسب من حرامه، ويرغبهم بالحلال ويحذرهم من الحرام. فليجتهد كل منا أيها الإخوة في عمارة الأرض، العمل الصالح والعلم النافع. فليجتهد كل منا أيها الإخوة في عمارة الأرض. هذه البلد تحتاج إلى عمارة، هذه الأرض تحتاج إلى عمارة، عمارة بالعلم الصالح، بالعمل الصالح، وبالعلم النافع. وليتمثل كل منا أخلاق الإسلام وآدابه في عمله، ولا تشغلنه معاملاته المالية عن واجباته الدينية، وليجتنب الحرام وليأخذ الحلال. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها، وأنت على كل شيء قدير.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اكرمنا جميعا بعمل صالح وبعلم نافع. اللهم اجعلنا من الذين يتمثلون أخلاق الإسلام وآدابه في أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تشغلنا معاملاتنا المالية عن واجباتنا الدينية. اللهم اجعل رزقنا حلالا صرفا مباركا فيه، ونعوذ بك من المال الحرام، ونعوذ بك من العمل الحرام، ونعوذ بك من الكسب الحرام. اللهم عجل للشام بالفرج ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عجل لنا بالفرج واجعله محفوفا بألطافك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء، وردنا إلى دينك العظيم ردا جميلا نحن وجميع المسلمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. اللهم وكما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قريبا غير بعيد، واجمعنا على حوضه الشريف، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين، واجمعنا في الآخرة في زمرته، وأدخلنا الجنة واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين حوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون
1: النمل
2: الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد عالج كثير من العلماء عددا من جوانب الإعجاز القرآني، لكن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لم تتضح لنا جوانب

0: جوانبه الكثيرة كما اتضحت في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه في هذه الأيام، فأصبح أسلوبا فريدا في الدعوة إلى دين الله في زمن فتح الله على الإنسان بالعديد من أبواب العلم بالكون ومكوناته، وفتن الناس فيه بالعلوم الكونية ومعطياتها فتنة كبيرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمر مع هذه الحلقات ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم.
1: بكم يا سيدي.
0: فضيلة الدكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن الطب في الإسلام. لقد سمعنا الكثير عن ابن النفيس وابن سينا والرازي كأطباء، ولكن هل كان هناك من يقوم مقام الطب في صدر الإسلام، وكيف كان ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. حينما قال الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هناك ملمح لطيف في هذه الآيات. فالذي خلقني، نسب الخلق إلى الله عز وجل فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، نسب الإطعام والسقيا إلى الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض إلى الإنسان، لأن أصل المرض خروج عن منهج الله عز وجل، وكأن الإنسان مصمم ألا يمرض، فإذا خالف منهج الله في طريقة حياته وفي طعامه وشرابه وفي وضعه النفسي، ربما كانت هذه المخالفات في مجموعها تسوق الإنسان إلى خلل في صحته. فالإسلام دين الفطرة، يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس، ويوازن بين المادة والروح وبين الحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة، لأن الأولى مطية الثانية. إن صحة الجسد مرتكز لسلامة النفس وسموها، ومنطلق لصحة العقل وتفوقه، فالله سبحانه وتعالى جعل صحة الجسد وقوته ورجاحة العقل واستنارته علة الاصطفاء، فقال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قالت: يا أبت استأجره، في قصة سيدنا موسى مع سيدنا شعيب. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. ولكن هناك البعض من يفسر هذا الحديث النبوي الشريف على أن الله هو الذي خلق هذا القوي، فلماذا يميز الله سبحانه وتعالى القوي عن الضعيف؟
1: نحن نفرق بين قوة مكتسبة وبين قوة من قضاء الله وقدره، وبين ضعف مكتسب وبين ضعف من قضاء الله وقدره. فالغنى قوة، والعلم قوة، وأن تكون في مركز دقيق قوة. فهذه الأشياء قد تكتسب بالسعي والجد، وقد لا تكتسب. فإذا تحدثنا عن فضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف، فالمقصود بالقوة التي هي من كسب المؤمن. أضيف إلى ذلك: إذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله، يجب أن تكون غنيا، لأن خيارات الغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق الغنى محفوفا بالمعاصي والآثام والنفاق والكذب والدجل، فمرحبا بالفقر، فهو وسام شرف في صدر الإنسان. الطب أستاذ عبد الحليم أنواع عديدة، منه الطب الطبيعي، فشخصية المسلم مرتكزة على العطاء لا على الأخذ، مرتكزة على بذل الجهد لا على استهلاك جهد الآخرين، مرتكزة على العمل لا على الأمل، على الإيثار لا على الأثرة، على التضحية لا على الحرص، على إنكار الذات لا على تأكيدها. إن بذل الجهد في حد ذاته صحة وأية صحة. ففي بعض المؤتمرات الطبية التي عقدت للبحث في أمراض القلب اتفق المؤتمرون على أن صحة القلب في بذل الجهد وراحة النفس، وأن طبيعة العصر الحديث تقتضي الكسل العضلي والتوتر النفسي، والكسل العضلي والتوتر النفسي وراء تفاقم أمراض القلب في معظم البلاد المتقدمة تقدما ماديا. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر كان معه 300 راحلة وأصحابه يقتربون من 1000، فأعطى توجيها وقال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب النبي نوبته في ركوب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، يعني رسول الله قائد الجيش زعيم الأمة، فقال قولة تكتب بماء الذهب، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. أنا أقول بذل الجهد في حق ذاته صحة للجسم. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. لمجرد أن تبذل جهدا يؤكد إنسانيتك وتواضعك وإحساسك أنك كغيرك من الناس، لست مستعليا عليهم ولا متغطرسا عليهم، هذا بحد ذاته صحة وأدب وأخلاق. فبذل الجهد هو الطب الطبيعي. أكثر أمراض القلب في هذه الأيام بسبب الكسل العضلي، يعني عدم بذل الجهد، والتوتر النفسي. وصحة آبائنا وسلفنا الصالح بسبب أن عندهم جهدا عضليا كبيرا هو أحد أسباب صحتهم، وعندهم راحة نفسية عالية أساسها التوحيد.
0: فضيلة الدكتور محمد، بما أنك ذكرت لنا المرض النفسي في حديثك، هل ذكر الطب النفسي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة؟
1: يعني الحقيقة أنه الطب النفسي أساسه التوحيد، والأمراض النفسية أساس الشرك. يعني أنت حينما توقن يقينا قاطعا أن أمرك كله بيد الله، وأن الله يعلم ويرى ويسمع، وأنه على كل شيء قدير، وأن كل ما في الكون بيده، وأنه عادل، وأنه رحيم، وأنه غني، وأنه قدير، وأنه يستجيب لك إذا دعوته، وأنه يسمع نداءك، هذه المعاني التوحيدية في حد ذاتها صحة نفسية. بينما إذا توهمت أن هذا الإنسان لا يحبك ويتمنى أن يقضي عليك وهو أقوى منك، هذه المشاعر وحدها تسبب أمراض نفسية وأمراض في الجسد لا يعلمها إلا الله. الطب النفسي يمكن أن نقول عنه إن هناك أمراضا كثيرة بعضها عضال وبعضها مميت، كأمراض القلب والشرايين، وأمراض جهاز الهضم والكليتين، والأمراض النفسية والعصبية، إنما ترجع أسبابها الرئيسة إلى أزمات نفسية يعاني منها إنسان الشرك في هذا العصر. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا.

0: الله وقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه المعاني التوحيدية تهب الإنسان صحة نفسية، والصحة النفسية أساس صحة الجسد، فالتوحيد صحة والشرك مرض. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. هذا هو الطب النفسي، أن تكون مع الله، وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك كان معك كل شيء. ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذه المعنويات العالية للمؤمن تحقق له هذه الصحة النفسية التي هي صحة للجسد. أنا أعتقد أنه كلما تقدم العلم كشف أن معظم الأمراض ترجع في أسبابها الحقيقية إلى شدة نفسية، ثم إنني أرى أن هذه الشدة النفسية أساسها ضعف الإيمان بالله، وأساسها ضعف التوحيد، وأساسها حجب كثيفة بين العبد وبين ربه بسبب المعاصي والآثام التي يرتكبها.
1: فضيلة الدكتور، ما دمنا تحدثنا عن الطب النفسي في الإسلام والطب الطبيعي، ولكن هناك طب حديث نوعا ما لا أعلم إن كان تحدث عنه الإسلام، فهناك الطب الوقائي مثلا، أن يزيل أسباب المرض قبل وقوع المرض.
0: حدثني صديق أنه كان في ألمانيا فرأى مستشفى من أضخم المستشفيات كتبت عليها باللغة الألمانية هذه العبارة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. تحت هذه العبارة كتب: محمد بن عبد الله. وعد هذا الحديث أصلا في الطب الوقائي، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. فليس من السهل أن تعالج مرضا، لكن من السهل جدا أن تتقيه، وهذه حقيقة مهمة جدا. من الطب الوقائي النظافة، فقد قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من الطب الوقائي أن يكون الإنسان نظيفا، ومن الطب الوقائي أن يقوم ويتوضأ ويصلي. يعني هناك أمراض كثيرة مثلا تصيب النساء، من هذه الأمراض انقلاب الرحم. هذا المرض قل ما يوجد في العالم الإسلامي، لأن علاج هذا المرض حركات تشبه الصلاة تماما. أمراض القذارة، 300 مليون إنسان بالأرض مصاب بأمراض القذارة. هذه الأمراض معظمها ليست موجودة في العالم الإسلامي بسبب الوضوء والمبالغة في التطهير. يعني هناك أمراض كأمراض الجرجرين الموات تصيب أناسا كثيرين، لكن لأن المسلم مكلف أن يتوضأ كل يوم 5 مرات وأن يخلل بين أصابعه، هذا من أجل تنشيط الدورة الدموية. الحقيقة أن هناك أمراض كثيرة جدا بسبب مخالفة منهج الله عز وجل. يعني مثلا أنت حينما تسجد، ما الذي يحصل؟ ينطلق الدم إلى الرأس بالسجود فتحتقن الأوعية، فحينما ترفع ينخفض ضغط الدم، حينما تسجد يرتفع ضغط الدم. من هذا الارتفاع والانخفاض المتتالي ينشأ ما يسمى بمرونة الأوعية في الدماغ. هذه المرونة تحتمل ضغطا مرتفعا. لو فرضا إنسان يصلي وارتفع ضغطه إلى رقم كبير جدا، يعني الأوعية الدموية في الدماغ لمن يصلي تتحمل ضغطا مرتفعا، بينما أوعية دموية في دماغ من لا يصلي لا تحتمل الضغط المرتفع. فالحقيقة أداء الصلوات الخمس وتطبيق تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام هو في حد ذاته طب وقائي.
1: أتينا هنا لتعاطي الدواء وهو الطب العلاجي، هل ورد شيء من ذلك؟ حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أو الله سبحانه وتعالى في كتابه؟

0: نبيه الكريم.
1: يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا قال تداووا، وهذا أمر، تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أستاذ عبد الحليم، هذا الحديث يمكن أن تكتب عنه كتب. لو سمع مريض هذا الحديث بماذا يشعر؟ أنه ما من داء إلا وله دواء، ترتفع معنوياته، وإذا ارتفعت معنويات المريض استطاع أن يقوى على عوامل المرض. فالنبي الكريم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء. هذا الحديث يرفع معنويات المريض، طبعا إلا مرض الموت هو بوابة الخروج، لا بد من مرض لا يشفى هو بوابة الخروج. وإذا سمع الحديث طبيب بماذا يشعر؟ أنه مقصر، ما دام النبي الكريم وهو مبعوث العناية الإلهية يؤكد أن كل مرض له دواء، فهذا يدعوه إلى المسارعة. فإن التداوي وأخذ الدواء هو من الدين، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. هناك حقيقة ينبغي أن تكون واضحة في هذا الحديث، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، لكن مهمة الطبيب أن يحسن تشخيص الداء ووصف الدواء. لكن لو أن الطبيب نجح في تشخيص الداء ووصف الدواء، الدواء لا يكون فاعلا إلا إذا سمح الله له، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. إذا نحتاج نحن إلى أخذ بالأسباب ثم توكل على رب الأرباب.
0: إذا فضيلة الدكتور، طبعا نشكرك لهذا الإيضاح عن الطب في الإسلام بشتى أنواعه، إن كان طبيعيا أو وقائيا أو نفسيا. نعم. فقد كلمنا الله سبحانه وتعالى وكلمنا النبي عليه الصلاة والسلام وحثنا على التداوي. نعم. وليس التواكل في. نعم. هذا الأمر، يتوكل الإنسان على الله ولكن يسعى للحصول على الدواء. إذن أيها الإخوة والأخوات، نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من هذا البرنامج، ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، الكواكب، دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قباني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بيجي يلا هو مثلا بده يخطب بنتك، شو بيقول لك؟ معه ليسانس تجارة، بيشتغل الشغلة الفلانية، ناله إيه؟ وبصلي. اليوم الهدية النبوية أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. المصلين كتار، الخاشعين قلال. في واحد صلى أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال له قم فصلي فإنك لم تصلي. رجع عاد الصلاة، قال له قم فصلي فإنك لم تصلي. أردنا عاد الصلاة، قال له قم فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال يا أبا بكر قم فعلمه الصلاة، علمه خشوعها. قديش اللي بيصلوا؟ ليش الصلاة؟ إذا الصلاة مشان هالحركات هي الركوع والسجود، ليطمئن قلبك وتتصل بالله عز وجل. هلا بيجي بيقول لك ما في شبكة، معناتها ما حتحسن تتصل. هي الصلاة صلة، الصلاة دعاء. شو الصلاة؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. لذلك سورة في القرآن الكريم، سورة المؤمنون، أول آية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع شو معناته؟ الخشوع الصلة بالله. ما في صلاة؟ هلا الواحد بالصلاة بيحل مشكلة الشرق الأوسط، بيجيب معروك ويطلع هلا وكذا، وهي والسيارة برا، بيجيب ليس. بدك نشوف هلا شو الطريقة حتى تزبط صلاتنا. هي الصلاة اللي عم نصليها مو ليس كل مصل يصلي، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يقول سيدنا حذيفة بن اليمان أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، حتى لا تجد مصل واحدة. الخشوع، فقد الخشوع، وين الخشوع؟ الله يرحم صلاة جدي وستي، يقعد هيك ويشخص بالسماء تنزل دمعته. الله يرحم أبوك لما كان يصلي، كان في أخ يصلي عنا لك اشتهي الصلاة هيك، طيب ما في شيء، عم يبكي يحببك بالصلاة. وكأنه نحن وصلنا للزمان، يعني مو موضوع الخشوع، ما عاد رأيت مصلي. بيجي يلا هو مثلا بده يخطب بنتك، شو بيقول لك؟ معه ليسانس تجارة وبيشتغل الشغلة الفلانية، ناله ايه؟ وبصلي. كأنه الصلاة ميزة، ما هي الصلاة مربوطة بالإيمان وبالإسلام. دير بالك اللي بيقول لك انه هذا فلان بيصلي، شو يعني؟ يعني الناس ما صليت، الناس ما صليت. والآن لا ترى خاشعا. والخشوع هو روح الصلاة، ما في خشوع ما في صلاة. الصلاة هلا كنقر الديقة، نقر الديقة. لأولادنا شو الصلاة؟ عم يعذب حاله، عم تكبس المصعد، زر المصعد، وما معك هذا الجهاز الريمون، عود من هون لبكرة، ركع نزل طلع سجود، ما عم يفهم. مو هيك؟ مرة كنت مسافر على جدة بمطار بيروت، واحد عم استنى وانت عند البوابة، انت بدأ تطير الطيارة، وين الناس اللي لابسين احرام؟ سبحان الله، بقيان ثلاثة اربعة ساعة لتطير الطيارة وما كان يدخلونا. بعدين هيك الله ألهمني، رحت إنسان هيك قلت له طيارة جدة وين؟ قال لي وين يا أستاذ؟ قال لي طيارة جدة حتطير. قلت له وين البوابة؟ قال لي البوابة بالجنب الثاني. انت واقف الباب الغلط. نحن هلا واقفين بالباب الغلط. الصلاة مو للعب. هلا شو الصلاة؟ ما في شيء عم يصير بهذا الزمان بيجعلك خاشع. المشكلة انك شو بدك تضبط لتضبط؟ هاد بيرن جواله والتاني بده يعمل إمام. من يومين كان في أخ على صلاة الظهر. لا تزعلوا مني أنا بدي أحكي لكم الحقيقة. يعني هلا مثلا نحن هي الجامعة شو مساحته هون حوالي 1000 متر. اللي جاي يصلي إمام ومتأخر بدأ الله أكبر، وين فكر حالك أنت؟ نزع علينا، نزع المجلس، نزع خشوع مجلس العلم. لذلك يعني اللي بيقدر انه يعني يسكر باب بيته على حاله ويتعبد الله برمضان، الله وكيلكم، هذا الله رضيان عليه. وين ما رحت الناس متعبة متعبة، ما بيخليك الواحد تخشع. وهالجوال اللي اجى للناس هاد صرف الناس عن الله. هاد بيشكي لك همه، وهاد بيشكي لك غمه، وهاد بده عملي، وهاد بده. يا رب روح على راس جبل، لا في شارة ولا في واي فاي ولا في عالم. مشان هيك النبي اختصر القصة كلياتها وطلع على غار. وين؟ حراء. مشان شو؟ جاي تعبد الله، ما بتزبط غير هيك. هلا لك بيروح على مكة، اللي هي مكة، اللي هي مكان العبادة، بقول لك سيلفي والكعبة خلفي. ايه شرفة الصفا والمروة. بدل ما الواحد هيك يتهر ذنوبه وربي يغفر وارحم، عم حاكيك من الصفا والمروة وعم ادعي لك. هل انت جاي تتعبد الله ولا جاي تأرجي الناس انك انت عم تتعبد الله؟ لذلك الشغلة صارت صعبة. انا هون بالاحياء بجامع لالا باشا عم نصلي برا بالبرد. الله يتقبل ان شاء الله. اول ما تفقدون من دينكم الخشوع، واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك ان تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعة. لم جهاز آيفون معروف قديش حقه، 16 برو ماكس، وإذا كان تقليد ما له شغل. نحن تقليد، مصلي تقليد، مصلي والله إذا بيوقف مصلي بيقول له لبيك يا رب، بيقول له لبيك يا عبدي، لو أقسم على الله لأبره. طيب شلون بدنا، كيف أصبح خاشعا؟ أعطيكم هيك 4 شغلات على حسب الوقت. أول وحدة الصلاة بدها استعداد، مو شغلة هيك. نشوفوا في استعداد مادي وفي استعداد روحي. هلا الاستعداد المادي وتقوم تتوضى، هيس تطور واحد نايم أو جنوب، لا بدها استعداد مادي، بدها وضوء، بتهر الذنوب مع آخر قطرة. تفوت على المسجد، كثرة الخطى إلى المساجد، استعداد مادي. صلاة السنة قبل الفريضة استعداد مادي، ولما تقول الله أكبر يعني عم تزت الدنيا في ظهرك. بدك تطفي جوالك، ما عم تطفي جوالها، ما في استعداد. بالطيارة بتطفي جوالها، بالسفارة بتطفي جوالك، فوت على منطقة عسكرية بيقول لك ممنوع استعمال الجوال. صلاة هي صلاة، صلاة. هلا نحن بنكون كذا ويمنا نعمل مثلا لقاء نطلع على المباشر، هذا الله طعيم مباشر بتشوفوني، جوز اللي بصفوف الخلفية بيشوفوا. إذا ما قال لي هيك أنا ما بطلع، يعني جهز حالك تفضل، يعني طلع مباشر نبلش خلص. الموعد مع مين؟ مع الله. كل يوم عندنا 5 مواعيد مع الله، لكن نحن نستهين دغري مباشر مع رب العالمين. تقول له الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بتحاكي إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون أو تسعون. راكد بعدين على وقتها، وقت الصلاة هو وقت الأذان وليس وقت الإقامة. يعني شفتوني طولت بالقعود الأخير، الناس عم تجي وكذا، وهي ما في غير الباب المروحة، يعني كل واحد جاي متأخر شكل. ليه؟ لأنه همومنا الدنيوية أولى من الصلاة. كان هناك تلميذ لأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يعمل حدادا، حتى أرجيكم شو المستوى اللي كانوا، شو المستوى اللي نحن فيه. ماسك بده يطرق حديد بعد ما حمي، أم قال الله أكبر فرماه. هل هي أمانة؟ نحن دعينا إلى الأمانة، الصلاة أمانة. ما مرضي يكمل الطرقة، أستاذ وشغل بدنا وي، ونحن عنا عيادات وعنا شوية، شو هذا؟ ما نأخذين شيء معنا، بالعكس، ونترك الصلاة أحيانا بتأخيرنا إياها فننتكس. نحن عايشين بمجتمع كله أمراض. هلا اللي معه قلب واللي معه ضغط وسكر، إذا ما أخذ دواء شو بصير فيه؟ يومين تخرب الدنيا. نحن إذا ما أخذنا الدواء بالصلاة، الصلاة هي المنفسة، لو ما لها منفسة ما كان الله فرض 5 مرات. خلاص مثل شهر رمضان، كان لك صلي لك 30 يوم سلام عليكم خلاص وروحوا. 2، الصلاة تحتاج إلى هدوء. في طبيب بيساوي عملية ب5 دقائق ولا بده يفتح؟ في جراح، في مخدر، بده يفتح، بده يقول بسم الله. صلاة بده هدوء. وهلا صلاة التراويح يبعتونا يعني طرف، صلى 20 ركعة ب4.5 دقائق. شو الصلاة؟ عفوا هلا انتو في واحد بياكل دقيقتين بيقول لك على الماشي هذا مو اكل، اكل بتلاقي عم يتمزمز مزمزي. حطونا السلطة، حطونا الشوربة، جيب لي المملحة، حط لي الكاسة المي، جيب لي التمرات، مشروع. هاي دنيا صلاة. طل لي السجادة. بعام 2021 صارت كورونا، هو العام الوحيد اللي أنا ما صليت فيه التراويح يعني حقيقة إماما بالمسجد. فأميت بأولادي، فأنا بدي يعني خليهم انه يعني اجعل البيت قبلة، مدلهم السجاد، عطرلهم السجاد، بعتلهم على المجموعة انه صلاة التراويح ستقام بعد 20 دقيقة، يرجى انه يكون كل متوضي. بدك تعمل جو، هذا الجو بيخليهم يطمئنوا بالصلاة. حاطت الموبايل قدام منه وعم يصلي على البلاط، وعلى يمينه الشاشة شغالة وأمه عم تكوي على شماله، وإذا بدك وأمه عم تحكي مع خالته على الأرض. أحلى صلاة. وعم يرد عن رفقاته. مرة كنت بمكة بال2000، كنت بالحج، فنحن كان هلا طالع عنا الجوال بالسعودية، كان صلوا 4 سنين. فأنا بالنسبة إلي يعني شغلة جديدة الجوال، الواحد عفوا معه جهاز الأدو عم يحكي فيه من وين ما بده شغلة. فنحن يعني كنت أنا ما اقتنيته لسه، حقه 60,000 ليرة كان. كنت عم صلي بمنطقة اسمها جرول بمسجد، أحد دام مني واحد مطوع دقنه لهون معه مسواك ما في غير يرن جواله، بقى نحن ما متعودين على القصة يفصله، هذا نوكيا 3310، مرة اثنين ثلاثة الله وكيلكم هو بالصلاة فتح قال له دلحين صلاة، دلحين صلاة أنا في الصلاة يا أخي، الله لا يعطي شيطانك عافية، دلحين صلاة شو رأيكم؟ الأخ غرقان بالصلاة، من كتر مو غرقان عمل توجيهات للناس اللي عم يتصلوا فيه. الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كل موضع في الصلاة يحتاج إلى طمأنينة. عند السادة الشافعية الطمأنينة ركن، الركوع شيء والطمأنينة فيه، إنه تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، السجود سبحان ربي الأعلى، تطمئن أن تتدبر ما تقرأ يا أخي، تدبر الفاتحة. لذلك الواحد بيروح لعند الإمام لأنه يعني الشغلة بالجامع مدوزني، مثل ما بدو الله عافي، مثل ما بدك تصلي أنت. رحت سافرت كان معي بعض الأخوان الكرام، بالصدفة فتت على الغرفة ولا كان عم يصلي العشاء، زلمي قاعد عم يصلي على القاعد، عمل لي هيك شاب لا له كبير ولا له مريض انا بعرفه، شو قال لي؟ والله ما في مروه شيخنا. من وين بتجي عفوا من يعني بده يلعب طابه ويلعب سله بده ينط نط ما هي ما. ليش عم نصلي على القاعد؟ يمكن من الصلاه على القاعد ما بتجيب لك خشوع، قوم وقف قوم اذكر الله. لذلك تدبر واقرأ من آيات الذكر الحكيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على آية فيها تسبيح سبح، وإذا آية فيها تحميد حمد. كان في أحد أساتذتنا إمام اللي موجود في دولة الإمارات، فكان في منطقة المعظمية، صمم من أكثر من 40 سنة. في واحد دائما كان يفتح عليه، شو الفتح يعني يرده، وهو عفوا يرده غلط، في 1000 آية بتشبه 1000 آية. لأن هذا الفتح على الإمام هذا اختصاص، في ناس أفهم منه وشغلتك أنت. اللي مرة عم أقرأ سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة. أم هو فتح عليه وصار يقول له رجا رجا، هذا ضرب فرام ورد رجع، شوف على الآن شي إرني مثلا راح لغير صورة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة، ذاك يقول له رجا رجا. رد رجع، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة. أما عاد قال له رجا رجا، صار يضرب برجله يقول له رجا رجا. كمل الصلاة، فتح المصحف قال له شوف رجا ما في غير وحده، هديك دكا دكا بسورة الفجر. قال له لك خيلتني دي كل مرة بتطلع لي من قرني، لك يا أخي لا لك حافظ ولا لك هي، قطعت لنا الصلاة وقطعت لنا الخشوع. هو كمان من الحركات اللي كان يساويها، يمر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أفمنه يا رب اجعلنا منهم، يا رب دخيلك من الذين آمنوا يا رب،
0: لا حول ولا قوة.
1: مر إن جهنم كانت مرصادة دخيلك يا رب، نعوذ بك من هو يعني عفوا هدول موجودين بس قلال. قال لي والله نصبت له كمين خليته يتوب إلى الله توبة نصوحة. قال لي بلشت بالبقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعدين دل المتقين، بعدين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. وقفت على اللهم اجعلنا منهم، بعدين كملت وما هم بمؤمنين. قال له لك لك لك لك لك لك لك لك بقلب الصلاة. قال له أنت صلاتك كلها باطلة، بعد ما خلص قال له صلاتك كلها باطلة. لا لا يجوز للإنسان أن يتكلم بحرف، يعني لو قال صح يعني يسكت، أو قي احذر وهو يقصد به يعني أحد من الناس كان بطلين صلاته. لذلك الإنسان يتدبر وديروا بالهم هدول اللي بدي يصلوا أفها، والله بجيب لكم الإمام هذا محترف الله يذكره بالخير، هلا عمره من فوق 65 سنة، إنسان فاضل من أهم الدكاترة، يعني بس هيك عنده روح دعابة أو الدعابة. والإنسان ينوع بالأذكار، الأذكار في الصلاة، يعني في مثلا هلا أنت بتقول سبحان ربي الأعلى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله في نهاية الصلاة من فتنة المحيا والممات، إيه جيب أذكار وكذا وهي وعود هيك، يعني صلاة حالة هيك مع الله. شو بيقول لأمه؟ أعطيني دقيقة لطج ركعتين، هيك مصطلحات الناس، يطجوك على راسك. لا انا بدي اصلي، بدي 10 دقائق، او مثلا عم يستنوه بالسياره دقيقه ونص، ما فهم شيء من الصلاه. نحن لما بنقبض مليون ليره من عندهم 3 مرات، اذا كان ناقصين 5000 مع الله، بلكي هالرمضان هذا مناسبه للعودة إلى الله. آخر واحدة بتعيننا على الخشوع في الصلاة هو أن نستحضر الوقوف بين يدي الله والدار الآخرة والقرآن. شوف ما في مثل القرآن، الصلاة هي القرآن والقرآن هو الصلاة. هلا قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، شو يعني قرآن الفجر؟ الزيادة في التلاوة من القرآن على صلاة الفجر، يعني أكثر صلاة فيها تلاوة هي صلاة الفجر. بحثك عن الحقيقة، كل شيء عم تشوفه كذب، الميديا كذب، الفيسبوك كذب، شو بدي لكم تجد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين. عود أهرى وشغلي اللي ما فهمت فهمها، الصلاة هي أختم بها معراج المؤمن، بتطير فيها. لذلك كان عروة ابن الزبير ابنه لسيدنا الزبير ابن العوام ما صار معه مرض في رجله، فأرادوا أن يبتروها وقالوا له انه بدنا نقص لك اياها ونحط لك اياها بالزيت المغلي. الله يعين كل انسان. في اخيك كان بده يسوي عمليه ما زبطت برجله، شرايين انسدت وكذا، يعني من 3 ايام فقير الحال وكذا. المهم اخر شيء بدهم يبتروا له رجله من الساق، يعني فوق الموت عصيت ابر. حكينا مع الدكتور قال بده 10 ملايين، قال لي هي قطع رجلين يا أستاذ. لكن قلت له إذا كان بدك تركبه طرف هذا بدك تقصوله. فعروة قالوا له إنه الوضع يعني بده شوية تحمل. قال له لا لا لا لا لا. قال له إن أنا ما بلش بالصلاة بتشوفوا اللون يتغير ساوي اللي بدكم اياه. شو يعني؟ خلاص يعني اقلع صار بغير عالم. اصوله رجله وكذا وهي بعد ما خلص قال له ما كنت بلشوا مثل اللي بيساوي له عمليه. واحد لو عد للعشره ما في لثلاثه من البنج شو بيكون؟ هي كمان نعمه من الله. الله يجعلنا من الخاشعين ويزيدهم خشوعا. الآيات عندما تتلى تزيد خشوع. إذا ما عم تسمع قرآن لذلك اللي بتشوفوا يعني ما بدنا نحكي عن أخواننا المصريين بس مشهورين بيجي مثلا القارئ بيطلع هيك بنغمة الله حييك. طب شو أثرت فيك هاي؟ شو أثرت فيك؟ هو مشان النغم بالعيدة بروح ببوسه. معلش ما عندنا مانع بس أثرت فيك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن شاء الله الصلاة بتصلح الكون صيانة كاملة لما كان بين الصلاتين من الفجر صيانة. تصور لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء وسخه؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وكالة الأكلة جايبة من الوكالة. ما أنتوا هلا وكالة الصيام وكالة القرآن وكالة الصلاة وكالة الإنفاق. إن شاء الله نصل إلى الله ولا ذنب علينا. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس سببا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه أكثر، ونسأل الله أن يزين هذه القدوات في قلوبنا. اليوم هنتكلم عن رجل، هذا الرجل كانت الجنة تشتاق له. هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، وهو سلمان الفارسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا. ما معنى الثريا؟

ما معنى الثريا؟ السماء. يعني لو الإيمان في السماء، لو الإيمان في السماء، ومش هينفع توصل للإيمان إنك تطلع للسماء، في ناس عندها الهمة وعنده الشوق والمحبة الله والصدق إن يكون ده الأسانسير اللي يطلعه. في واحد كده، يعني في واحد يقول لك أنا عاوز أحفظ قرآن وبتاع والكلام ده، بس ما فيش شيخ بيجي لي البيت، مش لاقي شيخ يجي لي البيت. وفي واحد تاني أقرب شيخ لي بينه وبينه 3 كيلو وما شاء الله ختم القرآن، وحياته المادية أطرف منك، وحياته المهنية أكثر انشغالا عنك، لكن هو عنده من الداخل في صدق الدرجة لو الإيمان، لو الحاجة اللي هو عاوز يوصل لها بعيدة قوي، لا لا لا، صدقه يكون الصاروخ اللي بيصعد بيه. سبحان الله. فدايما أصحاب الاهتمامات والهموم العالية مشاكلهم ليست في الوسائل ولكن في الغايات. تاني، القادة، الناس المؤثرين في المجتمع، مؤثرين واللي بيأثر وبيكون بيترك في صحيفته آثارا عالية تثقل الموازين غدا عشان يتقلوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الشخصيات دي غالبا مشاكلها مش مسألة وسيلة، يعني مثلا مش يقول لك ايه انا عاوز اخدم الدين بس مش لاقي وسيلة، لا لا لا، مش هتلاقيه في الحتة دي خالص. ليه؟ لان المؤثر هو يعني بدأنه يطرق الباب لغاية ما بيدور هو على الوسيلة. شوفوا كل العظماء اللي في التاريخ لن تجدوا ان المشكلة كانت قدامهم وسيلة. ليه؟ لان طول ما انت معاك الفكرة هتدور على الوسيلة اللي تعمل الفكرة دي، فده مهم جدا. ولذلك أفضل رأس مال ستملكه بعد توفيق الله هو رأس مالك، رأس المال البشري، إن يكون معاك رجالة، إن يكون معاك ناس مؤثرة، ناس صادقة، ناس محبة فعلا، يكون كده ناس تقول لك لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أنا مش ههدى ليا بال لغاية ما وصل هدفي، خلاص انتهى. سبحان الله. فهذا الرجل هو الذي سبق الفرس للإسلام، يعني الفارس كلها لما دخلوا الإسلام بعد كده هو سبقهم أول سابق. سبحان الله. هذا الرجل كان صاحب فكرة الخندق، مش كمان ان هو صاحب همة خلاص، لا، ده مبدع ويقول أفكار يعني عالية جدا. كان من الناس اللي أخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الدرداء، فهو قصة الساعي وراء الحقيقة، قصة الباحث عن الله بصدق، قصة اللي هو بيقول هنشوف الأعذار اللي قابلته والمشاكل اللي قابلته والتحديات اللي قابلته في حياته وهو رايح لطريق ربنا. قابلته مشاكل كتير جدا، ازاي يا عم شيخ؟ هنشوف دلوقتي ان هو قابلته ازاي يعني مشاكل ضخمة جدا، اكتر من حوالي يعني 15 عائق، ما يقرب من يعني على الاقل 10 عوائق، كلنا بتقابلنا العوائق دي واحنا مسافرين واحنا بنحاول بقدر الامكان نسطر الصحيفة بتاعتنا، في مشاكل كتير بتقابلنا زي سلمان بالظبط. لكن سلمان الفارسي كان مختلف رضي الله عنه، كان ليه شعور أعمق، كان عنده جسد روايته بصدق وأدق، رواية الحياة، كتاب الحياة بتاعه كتب بصدق بمداد الصدق. ولذلك يا جماعة اللي مش هيكون صادق ومش هيكون مخلص في هذا الصدق هيتعب كتير قوي. ينفع واحد يقول أنا جعان والتلاجة مليانة أكل ومش عاوز يقوم يأكل، فتقول له قوم كل، يقولك لا مش قادر أنا جعان ووالدته تعبانة الست قاعدة مش قادرة تقوم، ده صادق إن هو جعان وصادق في هذا الشعور؟ ممكن يكون صادق، لكن لما تيجي تقول له طيب أكلك موجود في المكان ده يلا قوم خده، يقولك لا خلاص، يبقى أنت ما عندكش إرادة فلا تستحق إن إنسان يطعمك.
ما ينفعش حد يكون لا قوم انت اتحرك وافتح التلاجة وهات الاكل صح. انا عاوز اكون كويس. عاوز اكون كويس اه معروف ازاي تكون كويس. اقول لكم على حاجة. اللي عاوز يشرب الولد اللي عاوز يشرب حاجات مش كويسة. يعني في واحد مثلا ربنا عافينا جه في دماغه كده في يوم من الايام ان هو عاوز يشرب حشيش زي زمايله ويقع في الملف ده. انتوا سألتوا نفسكم اول ولد في منطقة محترمة في او منطقة مترفة شوية او منطقة كويسة او مجتمع يعني مش معروف ان في الناس ديت ازاي وقع في الحاجات دي؟ يعني مثلا اول واحد في مدينتي، اول واحد في الرحاب حب يشرب حشيش والحاجات دي كلها عمل ايه؟ واحد في أسرة هنقول أسرة الناس العادية خالص اللي هي الأخلاق المصرية، الناس محترمة المؤدبة، الناس دي محترمين ما عندهمش ما بتخرجش منهم العيبة زي ما بيقولوا، ناس في يعني الصلاة في المجمل ماشية كويس، الحاجة كويسة. السؤال بقى الولد ده عم فكر يشرب حشيش أو فكر يشرب سجاير أو يفكر إن هو يعني يجيب تليفون بنت ويتكلم معاها، ممكن حد يقول لي الخطوات، خطوات الظفر بالسجاير، خطوات الظفر برقم الفتاة؟ يلا الشباب اللي معانا سن 18 احكوا لنا تجارب زمايلكم، مش هنقول تجاربكم طبعا لان انتم ما عندكوش تجارب طبعا مثلكم حاجة عالية قوي يعني. ها عملي يعني اول خطوة عملها هو خلاص جه في دماغه كده اتفرج على مقطع مش عارف ايه، مهم ايه حركه معنا كده. فاول حاجة عملها ايه؟ كان عنده حب استطلاع، ماشي ماشي، شاف مشهد، شاف سمع بتاع، بدأ يبقى في حب استطلاع، بدأ يدور. بدأ يدور على ايه بقى؟ بدأ يدور على ايه؟ احنا مش بنقول السبب، بنقول الخطوات اللي خلاته يقع. احنا خلاص هو عمل خطوات، في خطوة 2 3 4 الله ده عبد الرحمن بدأ بيشرب سجاير، هو ازاي ده؟ احنا اصلا بيتنا، طب هو عرف منين ومش عارف ايه؟ ده صحبة سيئة، طب وجابها منين الصحبة السيئة؟ سبحان الله، حتى ان زمايله مش منهم حد بيشرب كده. الفكرة ان هو يا شباب بدأ يبحث بنفسه. اكيد ما بحس في الجامع في صلاة الجمعة صح؟ يعني مش اكيد بعد صلاة الجمعة كده ده انه يبص كده على الشباب مين يا ترى اللي يكون اللي يدلني من دول صح؟ هل تتوقع ان هو يكون بدأ يفتش في دول؟ يقول لك يا ترى مين واحد من دول ان شاء الله، من خاصة الناس اللي جم بدري دول صلاة الجمعة دول ان شاء الله هصفر بواحد منهم، واحد من المسك المصاحف ديت وبيقرأ صوت الكهف ان شاء الله بعد ما يخلص كده هقول له لو سمحت هو الحشيش بيتباع فين هنا؟ هيقولك في بدروم الجامع؟ لا. هل ممكن يروح دار قرآن او نادي مهتم بأنشطة للشباب ما بين القرآن وبين المهارات الشبابية والحياتية والكلام ده؟ هل انت حاسس ان هو ممكن يتعرف على دول الكلام ده؟ لا برضو لا. طيب اذا هو بدأ يدور في الاماكن اللي هو عارفها صح؟ يدخل بلاي ستيشن بقى، يدخل مكان بقى فيه مقفول عليه فميه اسمر ودنيا سودة في سودة، يعني تنبيك سوادها الظاهر عن السواد الذي يحدث بالداخل. يكون رايح مثلا يشوف، عارف الناس دي بتسهر كتير بيقفوا في الميدان، يروح يقفل معاهم في الميادين والنواصي وعلى الشوارع، فيبدأ بقى يحاول يسأل دول، يحاول يتعرف عليهم، يحاول يشوف واحد كده يعني مقطع الدنيا كلها يدخل على صفحته ويبعت له على الخاص، يحاول يحاول يحاول. مرة في 2 في 3 في 4 في 5 نزل قهوة بتاع بدأ يتعرف، سأل الراجل بتاع القهوة صح، بدأ يتجرأ. الإنسان دوت أول ما يجي عنده الشعور دوت إن هو عاوز ويروح ويبدأ يكسر حواجز صح، ويبدأ بقى من غصب عنه يضغط على نفسه ويقول لك أروح أسألهم إيه المشكلة، ما أنت بص ما أنت مش هتشرب إلا لما تسأل، خلي عندك جرأة بقى واسأل القهواجي قول له أنا لاحظت كده وفي من ده، ما تقولوش حشيش بس قول له في من ده اللي هو لسه مديه لزميلك ده، هيروح ضحك كده الضحكة اللي هو أول مرة يتعرف على واحد ويبدأ يديك صح. طيب إيه اللي ودانا هنا بقى؟ إيه اللي وصلنا المنطقة ديت؟ إرادتك، أنت دورت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بقى كلام جميل جدا، بيقول لنا إيه؟ من سلك طريق الأبرار ورد على الأبرار،

أشهر فيلم مش عارف إيه جديد، مش هقول كده زي اللي بيكتبوا كده، لكن أنا هقول تحفيظ قرآن عن بعد ثانوي. هلاقي، هبدأ أبحث وأفتش وأعمل لو أنا صادق. سلمان بقى الفارسي بيقول لنا لأ، اتفرج وتعلم مني عما عاوز حاجة هوصل لها وإزاي هوصل لها، وإن الصدق اللي هيكون موجود. سلمان بيحكي إنه هو كان شاب متدلع قوي، يعني انتوا عارفين الناس اللي هي بقى بتاكل الفلوزج دي بالليل، هو بقى كان يعني فلوزجي خالص، يعني الدنيا رايقه معاه والدنيا ايه كويسه، وحاسب سلمان وحاسب محدش يجي ناحيه سلمان والكلام ده. فسلمان ده شاب مدلل جدا، وكان من اهل اصبهان. اصبهان ديت فين؟ بجوار طهران يعني في ايران، وكان من قريه اسمها جيان. وبيقول ان ابوه كان دهقان القريه. دهقان القريه ده يعني البرنس، ده الرئيس، ده العمده، العمده في المكانه الدينيه والمكانه الدنيويه. فهو كان الرئيس الدنيوي والديني. ليه؟ لان هو برضو كان راجل هو المسؤول عن الدين الناس دي، كانوا هما بيعبدوا النار، فهو يعني شيخهم في العباده ديت، وفي نفس الوقت هو كان علية القوم، راجل مشهور جدا ماديا وراجل عالي جدا. فمن ناحيه الغنى غناءه فاحش، ومن ناحيه المكانه الدينيه هو يعني الشيخ الكبير بتاعهم. فبقول انا والدي كان هو الدهقان، وكان اغنى اهلها غنى واعلاهم منزله، واخد اللي الحظ زي ما بقول. وانا بقى بالنسبه لي كنت احب خلق الله اليه. يا سلام، يعني عاوز يقول لك بص انا يعني عندهم حاجه كبيره قوي، وكل يوم حبه يشتد ليا، كل يوم حبه يشتد ليا، لدرجه ان هو حبسني في البيت خايف عليا كما تحبس الفتيات. يعني بيقول لك زي ما اللي البنات كده بيقعدوا في البيت واكثر مكسوهم في البيت اكثر ما هم بيخرجوا، انا لا، انا كان ليا وضعي برضو كان بدا ايه يحبسني. احيانا بعض الاباء الحب الزايد يعني اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. احيانا في بعض الامهات بتغرس في اولادها الذكور بذور ان هو كده يكون يعني في سنة كده ايه يعني ضعف، مفترض يكون كده تلاقيه بيتكلم كده قريب من البنات، طريقة الكلام بتاعته بيعاوز يلعب مع البنات، عاوز مش عارف ايه اللي وصله المرحلة دي. الحبسة كتير زائد التعلق كتير، خاصة مع الام. الام بقى ايه، ابنك ليس ملكك. أحيانا بعض الأمهات بيبقى عندها تعلق مرضي بابنها، تعلق مرضي، مريضة، يعني هي مريضة فعلا، مش مسألة ده حب، مريضة ان ابنها ده ينفعش يغيب عنها، ابنها ينفعش، خاصة خلاص ده تالتة ابتدائي ورابعة ابتدائي. فأحيانا الموضوع ده بيكون بيوصل لمرحلة دي. وبرضو في نوعية من الآباء، هي نوعية مش منتشرة بس موجودة برضو، لكن المنتشر أكتر عند النساء. عند النساء تلاقي عندهم الموضوع ده لا مدمر، ويمسح شخصية الولد، بيمسحها مسح، ويطلع في الآخر خالص إما مدلل جدا أو عنيد جدا، يكون عنيد جدا. وأنا أعرف أولاد بيضربوا باباهم بالقلم قدام الناس وهو يبتسم. هو يبتسم إيه؟ يعني هي ابتسامة الخيبة مش ابتسامة الضحك، يعني احنا نشوفها كده، لكن البعض ممكن يقول ما شاء الله وبتاع والكلام ده، ده هو بيهزر معايا. لا، ده مش بيهزر معاك، هي دي قيمتك الحقيقية في التربية. حتى لو هو صغير ومتاع لازم يتعود على ليه، على معاني تانية. المهم، فكان سلمان بيقول لك ان انا والدي وقع في الازمة دي، ازمة بقى التعلق، وتعالى وانت رايح فين واستنى ومش عارف ايه والكلام ده، وبحجة ايه يعني يخرج من الشيخ ونسيبه يتبهدل؟ عادي، ما انت حضرتك بتخرجي المدرسة عادي جدا، وبيروح المدرسة وبيدنه تقريبا تلت يوم بعيد عنك، وانت بقى عارفة هو في المدرسة فين؟ لا، عادي جدا، انت ممكن توديه 100 حاجة وتكلفوه 100,000. يعني ده في بعض الامهات يعني تتحكم في لبس ابنها، لا البس كذا، ما تلبسي كذا، ليه التيشيرت ده؟ اقلع، ليه البنطلون ده؟ اقلع، مش عارف ايه، ليه كذا؟ ما تلعبش اللعبة ديت، العب اللعبة ديت. طب هو معلش يعني هو ايه اللي ضايق حضرتك ان هو لابس التيشيرت الاحمر ولا الاخضر ولا الازرق؟ ايه الازمة مع حضرتك دلوقتي؟ اصل الازمة اصل مش

ما فيش تناسق الوان وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا، ادوله مساحه وعلموه. ما احنا لو دربناه ومهرناه ادينا له المهاره ديت هو يبدا ايه يتعود. لكن انا النهارده بحجه الشياكه بحجه الخوف بحجه كذا امحي شخصيته وتعالى انا اللي هسرح لك، لا الشعره دي تيجي يمين، الشعره دي ترجع ورا، الشعره دي تيجي كده، طب احلق لك شعري وخلاص عشان ترتاحي، اشيل راسي خالص. سيبوه يبدا يعني يتعلم. اه يعني احنا نكون قريبين منه ومره في اثنين في ثلاثه نديله مساحه، كل ما بيكبر كل ما بياخد مساحه مساحه مساحه مساحه مساحه مساحه. ما ينفعش يكبر ويبقى في جامعه ولغايه دلوقتي قاعد مأندخ وقاعد 24 ساعه مستني ماما توجهه. يطلع في الرحله مامته تتصل بيه، ها عملت ايه بعد ما طلعت من حمام السباحه؟ ها غيرت البست، استحميت، عملت كذا. هو حضرتك وهو في السن ده حضرتك بترجعي الجدول بتاعه؟ اه اصل هو للاسف شديد جدا سلبي. ومين اللي اداله السلبيه ديت؟ بنت الجيران ولا عمه ولا خاله؟ ما اكيد البيت هو كان سبب في الموضوع دوت. فكان سلمان الفارسي بيحكي لنا بيقول لنا ان كان عنده مشكله شديده في الموضوع دوت. ايه هي المشكله ديت؟ بيقول ان انا والدي بدا يحبسني بسبب الحب، كان الدافع الحب، الحب خلاه يحبسه، وطبعا ده كانت وسيله سيئه جدا يعني. المهم بيقول وقد اجتهدت في المجوسيه حتى غدوت قيم النار. يعني ايه قيم النار؟ قيم النار ده لما النار تكون شغاله في المعبد هم مش عاوزينها تطفي، ادناها شغاله على طول، شغاله على طول على طول على طول على طول. سبحان الله، تحس ان الباطل مشغول ان البريق بتاعه يظل موجود، بيتضايقوا جدا عما حد يطفيه او حد يتكلم عليه. فعندهم همه ان النار ادناها شغاله، ان اهل الباطل لا يريدون ابدا ان الباطل بتاعهم يقف. ولذلك كلما شعروا بان في تهديد حوالين ان النار دي ممكن تطفي يبدا بقى يولع اكتر ويبدا يهيج حوالين الايه اللي كان هيطفيها. سبحان الله، هو وصل مرحله ان هو ايه بقى قيم النار. يبقى واحد كان شاب غني، اثنين كان بيحبوه جدا جدا، ثلاثه ان هو ابن شيخ القبيل شيخ البلد، ابن العمده، ليه مكانه دينيه وليه مكانه اجتماعيه، والحاجه الثالثه وصل درجة بقى يعني خلاص بقى ده الشاب اللي الشيخ وبقى خلاص يعني هيورث المكانة المكانة الدينية بعد كده معاه. وقول وأنا والدي كمان كان لي ضيعة عظيمة تضر علينا غلة كبيرة. كان عنده مزرعة، كان عنده بستان، كان عنده المهم مكان يعني الشغل بقى التجاره بتاعهم يعني. وكان ابي كل يوم رايح جاي عليها. في يوم من الايام تعب وقال لي روح مكاني النهارده. ودي مهم جدا الانسان يربي وابنه ان هو يتحمل المسؤوليه، لانك انت مش هتظل طول عمرك بنفس القوه ونفس الكفاءه انك تقدر تخدم. هيجي عليك وقت تتعب، هيجي عليك وقت انك يعني يحصل لك حاجات تمنعك من ممارسه الحياه. فلازم تأهل أولادك وتمكنهم من مهارات الاشتباك مع الحياة. ما ينفعش النهاردة بنت تكون وصلت عندها دلوقتي 16 سنة فيما فوق والنهاردة والدتها تعبان ولا حاجة وهي مش عارفة تدخل المطبخ، بتتلخبط أصلا بين المطبخ وبين الصالة، روحي هاتيلي كذا من المطبخ تروح داخل على أوضة النوم. يا بنت المطبخ الله يهديكي، ليه؟ لأن هي مش متربية ومش متدربة عن هي إيه وتتدرب على الحاجات دي. تيجي تعمل الشاي في طاسة البيض وطاسة البيض وتحطها مش عارف في حلة الايه، فالدنيا تلاقي كده ايه متعة. السبب ايه؟ نحن لم نؤهل هذا الجيل ولا نركز في تأهيله. فهو بيقول انا والدي في الوقت ده راح بعتني المشوار ده، قال لي روح انت مكاني النهاردة انا تعبان. فبيقول وانا رحت وخلاص بقى وبدأت اتولى يوم. بيقول وانا ماشي في الطريق مررت بكنيسة. كنيسة دي ده دين تاني، ده مش دينهم، هم دينهم المجوس. بيقول وانا رايح عديت على كنيسة يقول من كنائس النصارى، فسمعت اصواتهم فيها وهم يصلون فلفت ذلك انتباهي. وده كان الدين الحق انذاك لان محمد لم يبعث بعد، فكان الدين الايه اتباع عيسى هم على الحق. فبيقول انا في الوقت ده انتبهت
سبحان الله. هو كان رايح فين؟ للضيعة، رايح للحديقة. لكن الله أحيانا سبحانه وتعالى يدبر ليك رسائل، يبعث لك رسائل. الرسائل دي عشان تحسن التقاطها، من لطف الله سبحانه وتعالى أن يبعث لك تركب مثلا تاكسي ولا حاجة، فتسمع قرآن، تسمع آية، تسمع مثلا في واحد رايح يقابل بنت، وبعدين يسمع كده معاذ الله إنه ربي، فيلاقي نفسه كده إيه عمه بعدين ممكن تركن ويروح يركن ويروح راجع تاني، ممكن حضرتك ترجعني تاني معلش في المكان أصلا نسيت حاجة. فهي في رسائل بتوصل لك. طب ماشي في الشارع هتلاقي واحد زميلك ما شاء الله بقى من يعني حاجة عالية قوي يعني، وكلكم بتفتخروا بيه وبتاعه، وتلاقي مرة واحدة نازل من عربية باباه وماسك المصحف ومتجه نحو المسجد، وانت شايفه كده سبحان الله كأن الشمس تبرق في عينيه، ويعني ابتسامته كابتسامة الهلال في بداية ظهوره، فعجبك أول منظر ده. فدي رسالة، الرسالة دي بتبقى رسائل من الله سبحانه وتعالى، يقول لك خلي بالك أنا ببعت لك رسائل، انت بقى خليك ذكي والقطها. ف سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه هو ماشي في الطريق شاف الرسالة دي، فبدأ يتحرك زي الغلام والساحر كده، الغلام ماشي في رسالة قبلته حاجة كده. ودي برضو فايدة مهمة جدا، مهما مكروا ومهما كان مكرهم كبارة، خلاص الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الدين من حيث لا تعلم. شوف هم قاعدين بقى يولعوا في الدنيا ومش عارف ايه، ويقيم النار ومجوس ومش عارف ايه، ويحبسوا ولادهم محدش يطلع عشان نحافظ على بتاع، والله يقيد لهذا الدين الخير، يقيد لك حاجة كده سبحان الله. هو قاعد مالي يبعد الناس عن الإسلام، والله سبحانه وتعالى ايه يأتي بقلوب هؤلاء. بيقولوا أنا ماشي لقيت كده، وأنا ما كنتش عارف حاجة عن النصارى في الوقت ده، بقول ولا عمري في يوم من الأيام دينهم عد عليا، لطول ما حجبني أبي، سبب والدي قافل عليا سبحان الله. أنا أعرف ولد شاب في جامعة كان يقول لي أنا أعمل إيه في السنوات كلها اللي أنا ما كنتش بصوم فيها. طيب أنت ليه ما كنتش بتصوم؟ قال لي ما تعودتش على الصيام ولا حد كلمني على الصيام. إيه؟ حدش كلمك؟ بابا وماما. قال لي والله كانت أمي تشرب الخمر في نهار رمضان، بقول لي أنا اتولدت في بيئة كده يعني، فمع البعد اللي انت بتتكلم فيه والكلام ده انا سبحان الله. ففي ناس كده، في ناس كده. وواحدة تانية تقول انا عمري في يوم من الايام حد قال لي ان الحجاب ده واجب عليك انك تغطي شعرك وتلبسي الحجاب الشرعي، تقول انا اول مرة اسمع الكلام ده، لدرجة عما سمعت وقلت ايه التخلف ده، او كنت فاكراه ان هو حاجة كده زي مثلا ايه انك تتصدق، يعني لو عاوز تتصدق تصدق. طيب ليه فين والدك والدتك؟ لا هو عمرهم ما بيصلوش. لا بيصلوا بس عمرهم ما في حد منهم قال لي الحجاب والكلام ده والقصص دي خالص. لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون. بقول بقى أنا لما شفت كده قلت لا بقى حاجة جديدة بقى، حب استطلاع والجو الجميل ده. فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم، أثر العبادة بيأثر جدا في اللي حواليك، التميز الأخلاقي، التميز شوفه سبحان الله. كنت أتكلم مع فتاة في تستفتي فتوى يعني، فبتقول لي أنا سبحان الله يعني ربنا هداها للطريق، وغالبا وأنا بتكلم دلوقتي في ناس هيقولوا فعلا ده اللي حصل لنا برضو. أول هدايتها إن هي كانت في الجامعة أو في ثانوي يعني، كان معاها في السنتر في بنت منتقبة. بيقول كانت البنت دي دايما تذبحني وأنا شايفها ماشية في الشارع، تذبحني كده من جوه غيرة، اشمعنى أنت؟ يعني ليه أنت اللي كده وعندك الهدوء ده ومفيش حد يجي جنبك وما بتكلميش مع حد، ومحافظة جامد جدا على جمالك الباطن ومحافظة على إيه الزي الظاهر؟ لو سبحان الله دي كانت عمري ما اتكلمت معها ولا عمري حصل بيني اي حاجة، بس مجرد سمتها وكانت تقعد بعيد كده عن الولاد وتتكلم بأدب، زائد ان هي كانت موفقة وكانت من الناس اللي بتذاكر. فبيقول سبحان الله بتقول شخصيتها اثرتني وخلاص، انا كنت نفسي اكون حاجة زي كده. لما دخلت الجامعة لقيت برضو كذا واحدة باللبس ده، فقلت لا انا لازم ايه اغير لبسي واغير حالي واغير ايه
موقفي ده. فسبحان الله احيانا يعني كل المشهد اللي انت فيه. واحد تاني كان من الشباب بيقول لي انا حبيت جدا الاستقامة لما شفت مجموعة من الشباب الملتزم، بعضهم انا كنت عارفه يعني، كانوا بيلعبوا في ملعب، والملعب ده انا بتفرج عليهم يعني، كان عندنا احنا ايه التدريبات بعدهم يعني، شايفهم قد ايه مبسوطين هم بيلعبوا في غاية الهدوء والانبساط والضحك، وكان معاهم واحد كده زي ما يكون شيخ يعني اكبر منهم شوية، وقعد مال يضحك معاهم ويهزروا هم، وفي غاية الانشكاح وراحة البال، وعادي جدا الجون يدخل في التانين ودول يهزروا ودول يضحكوا ودول يهزروا. فحسيت كده المجتمع ده نظيف قوي، بيلعبوا وبيهزروا والدنيا ايه بهدوء وسلاسة. بقول العجيب ان اول ما العصر اذن لقيتهم مرة واحدة وقفوا كل حاجة، وكان باقي في الملعب ربع ساعة ليهم، واستأذنوا صاحب الملعب وراحوا فرشين في الملعب كده، وراحوا عاملين ايه زي حطوا الكرة سترة كده، وبدأوا يصلوا وتوضوا وراحوا مصليين، واول ما خلصوا صلوا راحوا ماشيين، يعني خلصوا الربع ساعة اللي كانت بقى لهم صلاة العصر، وقولوا ماشيين وقاعدين يضحكوا ويهزروا، وما فيش بقى ايه التنشنة. بيقول انا دايما العب مع زمايلي نتخانق، وانت اللي خسرت وانت اللي عملت وبتاع ونتخانق. فبيقول سبحان الله انا من يومها المشهد ده انطبع في قلبي، هي الناس ديت يعني ناس ديت عايشة بالسلاسة دي ازاي. فحسيت عما بقى رجع بقى واتكلم مع أب صورته وكده، أبوه هو سبحان الله يعني كل حاجة بقى بتتحط في قيمتها. أنت عما بتكون اهتماماتك عالية بتلاقي الكورة دي ليها درجة قد كده، اهتماماتك الدنيوية بتهدى بقى بتهدى، فهتلاقي الحاجة بتصغر. فهتلاقي زي بالضبط كده الإنسان اللي بيكون عائل الكبير، يعني هو بتعامل مع حد صغير، يبقى عامل صغير معلش، هو برضو بيتعامل مع الدنيا، وساعة اللعب دي إن دي الساعة اللي إيه يعني الفسحة يعني، فبهدوء يعني مش حياتي مش هنا يعني. فسبحان الله. فهو بيقول أنا أعجبتني صلاتهم جدا، أنا حبيت الصلاة بتاعتهم ورغبت في دينهم، وبدأ كده قلت لا أنا عاوز من ده، والله ده خير من لنا فيه، والله هذا خير من الذي نحن فيه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، دهنتني وراهم وديتني قاعد معهم لغاية ما إيه ما الشمس بقول ولم أذهب إلى ضيعة أبي، ضيعت بقى الضيعة. ثم إني سألتهم أين أصل هذا الدين؟ شوفوا التفاعل الإيجابي، عجبوا حضر درس كان بيحضر مثلا معانا في دروس العصر، لو أنا عاوز أكمل، عاوز أكمل سورة الصحابة أعمل إيه؟ لو أنا عاوز أحفظ القرآن عاوز أعمل إيه؟ لو عاوز أخدم ديني أعمل إيه؟ أنا دلوني ما سبونيش. سبحان الله، كنا في الأيام الاعتكاف وكده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعدل برجوعي ما يحب ويرضى. فتلاقي كده الشباب بيقولك لا استنوا انتوا رايحين فين، قول لي انا هعمل ايه، انت هتسيبني كده هتورط مع الدنيا تاني ولا ايه، لا اديني خط السير. كنت تعرف ان ده صادق ان شاء الله، انه عاوز تفاعل ايجابي، شيخ في دروس لو عاوز اعمل كذا فين طوق النجاة، ما تسيبنيش لان هدخل ادخل بقى المحيط وعاوز اعوم وانا استمتعت وحبيت، فيبدأ بقى ايه طوق نجاة مع بناء ويبدأ يتحرك. فبيقول لهم هو الدين ده اصله فين، شوفوا بيركز فين، بيركز في الحاجات اللي بيركز في الكليات، يقول لك لا لا انا عاوز بقى ايه، عاوز حاجه اعلى. انا دايما سلمان الفارسي على طول الخط هتلاقوه دايما بيبحث على الحاجه الاعلى، على الحاجه الاجمل، على الحاجه اللي توصله اسرع، مش بقى اللي هو ايه على بقى الناس اللي يقول لك يا عم حاجه اهم حاجه ندخل الجنه ولو نقعد في الريسبشن. تلاقي في بعض الناس كده همته منحطه، همته دنيه، همته ضعيفه جدا في الجنه، لكن في الدنيا لا، عم يجي ياكل يقول لك ناكل من مطعم كذا، يجي مش عارف يلعب عاوز يلعب، يجي مش عارف يسافر عاوز يسافر، عاوز مش عارف لبس يجيب اعلى حاجه، في الدنيا عاوز يطلع الاوائل، حتى الاسره بتغرس كده، عاوز مين عاوزك تطلع الاول، عاوزك تكون انت اول الفصل، عاوزك تكون انت اول كذا، عاوز انت تقول اول كذا. يقول يا ام انا هستعمل السواك، على فكره السواك سنه وعادي، ربنا عادي جدا بيحبك عادي جدا حتى لو ما عملتوش. تلاقي في امور الاخره اتهدي عنده التميز ده، في أمور الدنيا تغرس جدا عنده. طيب زي ما غرست في الدنيا ما تغرسي في الآخرة، خليه سابق هنا وهنا. فبيقولهم أين أصل هذا الدين، الدين ده أصله فين، قالوا ده في بلاد الشام. بيقولوا أول ما أقبل الليل رجعت لوالدي فتلقاني حبيب قلبي فينك، كنت فين يا حبيبي، فبيسألني عما صنعت. طبعا بقى جو اللف والدوران، هو نقي، ما هو ما بيعملش حاجه غلط يعني، انا ما ايه المشكله يعني هقول له.
هيقول فقلت يا أبتي إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. ناديتني معاهم فلقيت قلبي والدي كده اتغير خلاص، يعني حاجة كده عبس في وجهي وبدأ الزعر ينتشر، وقال لي أي بني ليس في ذلك الدين خير. يا حاج اسمع، طيب أنت ما تعرفش حاجة عنه، دينك ودين آبائك خير منه كده على طول كده. طب نتناقش، طب لا لا أنت مش عارف الناس دي، دول بيعضوا الناس بالليل ومش عارف إيه. قلت كلا والله إن دينهم لخير من ديننا. يلا بقى خلاص شكل كده الضمنة قفلت. فخاف أبي مما أقول وخشى أن أرتد عن ديني وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. يا يد القيود، ما قلنا نفكر مع بعض ونتناقش نقاش يعني راجل لراجل، هو أي حاجة قول عما نتخانق لازم تربطني وتمسك السلاسل وتأيدني، طب ما فيش خروج، هات مفاتيح العربية، خد الموبايل، هات كل حاجة، ما نتناقش يا حاج عادي جدا. سبحان الله، هو يريد أن يمنعه من الوصول للنور، وده مهم جدا ان كتير من الامهات تتقي الله. لماذا تمنع النور ان يدخل قلب ولدك؟ خلي بالكوا يا جماعه، لابد انك ربنا هيختبرك في ابنك وبنتك، حتى اهل الاستقامه، انا بتكلم في الحته ديت لاهل الاستقامه. اوعي تكوني فاكره انك حضرتك وانت بتربي التربيه كويسه ان هتتسابي، لا والله هتختبري. يعني هيختبرني في ايه؟ هتختبري ان حضرتك دلوقتي عاوزاهم يتربوا على اللي انت عاوزاه وعلى تدينك ولا على الدين الصح؟ برضو مش فاهمة. يعني انت حضرتك بتقولها لا مش عندنا بنات تمشي بشعرها، ما عندناش كذا وحرام وربنا ومش عارف ايه. بس اللي حضرتك اصلا فاهمه عن الحجاب مش هو ده الحجاب الشرعي، مش هو ده الدين. فلما هي تبدأ تقرأ وتعرف تقول لا ده اللي ماما بتقوله لي ده حاجة بسيطة خالص، الصح اللي انا هعمل كذا، تيجي تعمل لا حضرتك وقفلها. طب انت وقفة ليه؟ يبقى حضرتك في البداية ما كانش دين، كان عرف، كان عادة مجتمعية. فعشان كده هتختبري في استقامة ابنك واستقامة بنتك. يعني هيجي ابنك في يوم من الأيام يقول لك أنا يا أم أنا هعتكف، لا ومش عارف ايه. طب لا ليه؟ يعني انت حضرتك خايفة ايه؟ وديني المسجد لحضرتك الآن، تعالي بابا يجي معايا، عادي جدا مفيش مشكلة. حضرتك بتقلقي بقى من ايه؟ بتقلقي من الأفكار؟ لا، عملية مش قلق من الأفكار. في أمهات كتير جدا هي عاوزة ابنها يلتزم على ما تراه هي وعلى ما يراه هو. خلاص، يجي مثلا الولد عاوز يتسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يلتحي مثلا، لا ولا بقى ايه 16,000 حركة مد، عارف بقى يمد اللي من 6 حركات، هو يمد هو 6 مرات، فهتلاقي ان في مشكلة كبيرة جدا. طيب هو ايه المشكلة عند حضرتك اللي انا اهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الازمة عند حضرتك في الموضوع ده؟ مش حضرتك دلوقتي اللي جاية تقولي لي الدين وقال الله وقال الرسول والكلام ده؟ مش معنى دلوقتي عما جيت اقول لك قال الله وقال الرسول هو احنا هناخد الدين ولا ونسيب؟ في بعض الامهات كده عما تيجي تتزنق تقول لها خلاص اسألي عمك، عمها ده شيخ مشهور جدا، فاسألي عمك. فعما هي البنت تغلط مع مامتها تقول لها طب اسألي عمك. طب عما البنت تيجي تعمل حاجة فتقول لها خلاص انا ايه هسأل عمه، فتيجي تسأل تقول لها تروح الام دي تقول له ايه لو سمحت لا سيبها وهي احنا ان شاء الله يعني لا انا فاهمة كويس انا بعمل ايه. فإن يكن لهم الحق يأتوا اليه مزعنين. فعما تكون عاوزة حاجة يقول لها اسألي ايه عمه الشيخ. طيب عما ايه بقى عمه الشيخ يقول لها حاجة تانية؟ يعني هي بتسأل دلوقتي بتقول له انا ماما بتقول لي لازم تساعديني في المطبخ وبتاع والكلام ده وتعملي لاخواتك السحور، وقالت لي اسأل الشيخ وانا صحيح يا شيخ لازم اسمع كلام ماما واساعدها في الموضوع ده؟ بس استني بس، هو انت حاطه عطر ليه؟ انت ليه ماشيه كده في الشارع؟ انت ليه اللي مخليك عامله كده وماشيه في الشارع ده عامله ازاي وحاطه ليه اللي انت حاطاه على وشك ده والكلام ده؟ الكلام ده غلط. فتروح راجع على فكرة هو قال لي انك لازم تساعدي ماما وبتاع والكلام ده، بس قال لي برضو ايه اللبس اللي انت لابساه ده حاول تحسني كده اللبسك ده لازم انت خليه خالص كبرتي. لا لا لا هو مش واخد باله وبتاع، المهم هو قال لك هتعملي معايا السحور ولا لا؟ هم عاوزين دي. فسبحان الله، نسأل الله ان يسترنا واياكم ويحفظنا. المهم اول ما ربطه طبعا سلمان الفارسي دخل في مشكلة كبيرة جدا، انا بقى دلوقتي اتربط لكن قلبي تحرر وإن كان جسدي قيد.
أصبحت كيوسف الصديق.

الله قلبي وروحي وقيدوهم جسدي وظاهري، فماذا سأصنع؟ وماذا سيفكر فيه سلمان الفارسي؟ وهينطلق يعمل إيه؟ أكيد ده اللي بكرة نعرفه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا التوفيق والسداد لكل ما يحب ويرضى.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرضى عنا، فإن لم يرضى عنا أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لقاؤنا في هذه الدقائق المباركات مع الإمام النووي، لقبه محيي الدين، وكان لا يحب هذا اللقب لأن الدين حي لا يحتاج إلى من يحييه، وكان يقول: لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين. ولد في نوى. وأين هي نوى؟ هل تعرفون في أي مكان في العالم نوى؟ زمان وبل وإلى الآن قد يعرف الإنسان ببلده، فيقال محمد الصعيدي، فلان السوهاجي، فلان السكندري، فلان الدمياطي. بل عندنا علماء نسبوا إلى بلادهم وعرفوا بها: السخاوي عالم، الدمياطي عالم، وهلم جرة. إلا أن بلدة النووي هي التي اشتهرت بذكره، لم يشتهر هو بها، بل هي التي اشتهرت به. وإلا فقل لي أين نوى هذه؟ نوى في عصر الإمام النووي كانت قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق عصره. عاش رحمه الله تعالى آخر عصر الأيوبيين، وكل عصر الملك الظاهر بيبرس، بل مات في عام واحد، وكان بينهما هنات. مات النووي والملك الظاهر بيبرس في عام واحد، وعاش كل عصر الظاهر بيبرس، وكان بينهما مشاحنات وهنات. وهذه فترة عصيبة قد تظاهر فيها على الأمة قوة البغي والشر من التتار ومن الصليبيين، لكن الله حمى الإسلام وحمى المسلمين وكسر شوكة التتار وكسر شوكة الصليبيين على ملوك مجاهدين أبطال، كأمثال صلاح الدين الأيوبي، كأمثال نور الدين محمود، كأمثال عماد الدين زنكي، كأمثال أبي عبد الله المظفر قطز، كأمثال الملك الظاهر بيبرس. ومع محنة هذا العصر، إلا أنه كان يعج بجميع ألوان العلوم التي عرفها أهل الإسلام وبرعوا فيها وزادوا عليها الشيء الكثير الكثير. والد النووي أبوه رحمه الله تعالى لم يكن من العلماء، ولا نعرف أن جده كان من العلماء، وعلى ما يبدو أنه كان من أسرة عادية، بل قال الإمام الذهبي كان أبوه رجلا زاهدا ورعا دينا عابدا وكان دكانيا بنوى، يعني أبوه كان رجل بقال. وعاش أبوه بعد موته إلى أن تجاوز 70. النووي مات وعنده 36 سنة، أبوه عاش من بعده إلى أن تجاوز 70. مولده ونشأته، ولد رحمه الله في العشر الأوسط من المحرم في عام 631 هجرية، يعني قبل ميلاد ابن تيمية بثلاثين سنة على الأقل. ولد رحمه الله تعالى في عام 631 هجرية، ونشأ في كنف أبيه في ستر ورفاه ورغد من العيش. علمه أبوه الصلاة ودفعه إلى الكتاب كسائر الصبية في هذا الزمان الفاضل ليتعلم القرآن. وفي ليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر وقف يصلي بجوار أبيه، فقال يا أبي ما هذا النور الذي يملأ دارنا؟ فقام أهل البيت، ماذا دهاك يا فلان؟ ماذا دهاك يا نووي؟ ماذا أصابك؟ ما الذي أصابك يا شرف الدين؟ قال أرى نور يملأ الدار. قال أبوه فعلمت أنها ليلة القدر. الله أكبر. لما بلغ 10 سنين أخذه أبوه معه إلى الدكان يساعده، فكان لا ينشغل ببيع ولا شراء عن قراءة القرآن وعن مراجعة ما يحفظه من القرآن. وكان الصبية من أقرانه يكرهونه على اللعب معهم ويأبى ويبكي ويقول دعوني أراجع القرآن. لا ده حكاية تانية النووي، ده ربنا أعده إعدادا ليكون من علماء المسلمين. وقف في الدكان واحد يقول لو سمحت اديني علبة تونة مثلا، يعني يقول له حاضر، هو بيراجع القرآن برضه شغال مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة، لا ينشغل بشيء عن القرآن. حتى الصبية يكرهونه على اللعب فيأبى ويبكي ويقول دعوني للقرآن. اتفق أن مر بقرية نوى الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي، فرأى النووي يقرأ القرآن ويأبى أن يلعب مع الصبية، قال فوقعت محبته في قلبي. ثم ذهبت إلى الأستاذ الذي يحفظه القرآن في الكتاب وقلت له اهتم بهذا الصبي، أنت الذي تعلمه القرآن؟ قال نعم. قلت له هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهد أهل زمانه وسيكون له شأن في العلم. فقال له المحفظ أمنجم أنت؟ إيش عرفك؟ أمنجم أنت؟ قال لا، لكنه كلام قذفه الله على لساني فراسة. وبالفعل كان النووي عند ظن الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، فقد كان من أعلم أهل زمانه وإلى الآن نستفيد من علمه. الرجل مات من مئات السنين وما زلنا نتعلم من علمه ونستفيد من علمه رحمه الله تعالى. ذكر هذا للوالد المحفظ، حكى القصة لوالده، فأمره أبوه أن يجتهد في ختم القرآن، فختمه رحمه الله قبل سن الاحتلام 11 سنة 12 سنة، كان ختم القرآن وخلص. والدرس هنا انظر إلى حرص الآباء على تحفيظ الأبناء القرآن في الماضي. النهاردة معظم الآباء يحرصون على دفع أبنائهم إلى مدارس أجنبية عشان يخش يقول له بونجور يا بابا، أو يقول له جوتي نخ بالألماني، يعني او جود مورنينج او يقول بونسوار، تلاقي ابوه بيرفرف في السماء كده، الواد بيقول لي بونسوار. يا عم حفظ ابنك القرآن يا بركة، ومع القرآن لا مانع ان يحفظ ان يدرس لغة اجنبية مع اللغة العربية لانها هي الاصل. شفت انشغال النووي بالقرآن ازاي؟ ما هو كده العلم لا يعطيك بعضه حتى

تعطيه كلك. عايز تبقى شيخ وعالم وانت نايم على ودانك وشخيرك يصعد الى سطح القمر وبتحضر خطبة الجمعة ليلة الجمعة وياليتك تكد في جمعها انما تسرق جهد الاخرين تفرغ خطبة لفلان وتطلع تقولها، تنقل خطبة من على الانترنت وتروح تقولها. اي علم واي علماء، العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. رحلته في طلب العلم، حج أولا مع أبيه، ولما وصل إلى مكة أصابته حمى شديدة ولم تتركه الحمى إلا في يوم عرفة، ومع ذلك كان راضيا صابرا رحمه الله تعالى. ثم رحل بعد إلى دمشق، وكانت دمشق وقتها قلعة من قلاع العلم. نزل إلى دمشق ينهل فيها من العلم، وكان قد بلغ وقتها 18 سنة. نزل ينهل من علوم العلماء في أرض دمشق. ومما يثبت أن دمشق وقتها كانت قلعة من قلاع العلم تاريخ ابن عساكر، في كتاب يا أخوانا اسمه تاريخ ابن عساكر، 80 مجلد. كم مجلد؟ 80 مجلد. يذكر فيه ابن عساكر كل الصحابة وكل الفقهاء وكل أهل العلم وكل الملوك، كل اللي نزل دمشق. تجد دمشق دي عجت بشخصيات إسلامية فريدة. فاللهم حرر دمشق من العلويين المجرمين الذين يكفرون بك ويعبدون عليا وهو براء منهم. نزل إلى أرض دمشق فالتقى أول ما التقى بخطيب الجامع الأموي جمال الدين عبد الكافي، وعرفه رغبته في العلم وحرصه على التعلم، فرأى في عينيه بريق النجابة، رأى في عينيه ذكاء طالب العلم، ولمس فيه حرصه على طلب العلم، فأخذه من يده وذهب به إلى مفتي الشام تاج الدين عبد الرحمن الفركاح، وهو أكبر تلميذ لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، وهذا يعتبر هو أول شيوخ النووي. مفتي الشام تاج الدين عبد الرحمن من يومها لم يطرق حلق العلم. كيف كان اجتهاده في طلب العلم؟ عشان نعرف احنا نفسي احنا شيوخ ولا على ما تفرج، احنا طلاب علم ولا احنا يعني احنا التراب لجأ الناس الينا عندما عدم الماء. شوف اجتهاده في العلم، طلب العلم بكل كيانه واقبل على العلم بجميع جوارحه، وكان شديد النهم والشغف، زاحم بمنكبه الضعيف طلاب العلم في حلق العلم. النووي كان نحيف بنيانه كده ضعيف، لكن زاحم بمنكبه الضعيف طلاب العلم في حلق العلم عند المشايخ. لم يلبث حتى سبق الكل وتفوق على الجميع، بل إن شيوخه الذين كان يتعلم منهم جلسوا في حلقته يستفتونه ويتعلمون منه، لأنه فاق الأقران وفاق الشيوخ الذين تعلم منهم رحمه الله تعالى. أحرز قصب السبق من الجميع، وذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق. أما الذين عاصروه فلا نكاد نسمع عنهم. عشان نطلع اسم واحد من أقرانه محتاجين نغوص في كتب التاريخ، وبعد كد وجهد ممكن نجد اسم واحد ولا اتنين. ومع ذلك ما عاش غير 36 سنة وترك تراثا علميا عظيما وكثيرا، لو قسمناه على سنين عمره يبقى كان كل يوم بيكتب 3 كراسات في العلم، يعني بيكتب أجندة زي دي كل يوم في العلم. هذا هو

النووي رحمه الله تعالى. يقول النووي، اسمع العجب، اسمع يا طالب العلم، يقول النووي: بقيت سنتين لا أضع جنبي على الأرض. سنتين ما بينامش زينا، بينام قاعد يدرس ويقرأ وكذا وكذا، فإذا كل وتعب أسند ظهره إلى جدار ونام ساعة. سنتين كتب كتاب الأذكار يا شباب في 16 سنة، كتاب واحد. النهاردة تلاقي واحد أول امبارح كان بيتعلم العلوم الشرعية، هوب بقى شيخ، هوب ألف 70 كتاب، كله أصل ولازق. بقولك ده اسمه تصنيف مش جمع وترتيب. كتب كتاب الأذكار في 16 سنة ولم يكن له أي طريق إلا المسجد والبيت، البيت والمسجد، المسجد والبيت. كان يكتب رضي الله عنه حتى تكل يده وتعجز من الكتابة، مش قادر يكتب خلاص، فيضع القلم ويقول: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع. يتمثل ببيتين من الشعر: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فإنه دمع مضيع. تعب كله في العلم، لو في غير العلم يبقى أنا عمر راح هدر. هذا الذي يريد أن يقوله. يقول الذهبي: وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وفي هجره للنوم إلا لمغالبة. سألوه عن نومه: أنت ما بتنامش عم الشيخ؟ يا عم النووي ما بتنامش حضرتك؟ قال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب سويعة ثم أنتبه وأعاود المدارسة. ده احنا طلبة علم على ما تفرج، ده احنا بننام بال10 ساعات وبال8 ساعات، وده احنا بننام ونسافر ويصعد شخير البعض منا إلى القمر. الراجل ده ما بينامش. ذكر أهل العلم أن النووي ما كان يضيع أبدا وقتا بليل أو نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم. حتى في طريقه اللي يشوفه ده مجنون، حتى وراح جاي يراجع أحاديث النبي اللي حافظها، يراجع الجزء الورد بتاعه، يراجع قصيدة علمية، حتى هو ماشي ولا دقيقة يضيع، ما عندوش وقت بقى ينكت ويسخف ويهرج ويتفسح وينام، ما عندوش وقت. وكان يقرأ على المشايخ في كل يوم 12 درسا، كل يوم بيقرأ الشيخ بتاعه 12 درس. فكلي متى كان يحفظ، ومتى كان يكتب، ومتى كان يراجع، ومتى كان يأكل، ومتى كان ينام. الله أكبر. وقد جمع رحمه الله بين علم الحديث وعلم الفقه كأستاذ مذهبه الشافعي رحمه الله. انت عارف ان الشافعي كان يقول: المحدث صيدلاني والفقيه طبيب. انا حافظ احاديث كتيرة، عامل زي واحد بتاع أجزخانة صيدلاني، إنما الفقيه زي الطبيب. ممكن أروح لصيدلاني إيدي متعورة يحط شوية مكروم، لكن لو رحت له بطني مفتوحة يقول لي: إلحق روح لدكتور. طب ما أنت دكتور يا دكتور. يقول: لا ما أقدرش على كده. ولذلك لما تلاقي كده إمام في الحديث وعنده فقه يبقى شامة، زي الشيخ الألباني مثلا، زي شيخنا الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره وفي عمله، فقه وحديث. زي شيخنا الشيخ العدوي ربنا يبارك في عمره، فقه وحديث، يبقى شامة في جبين العلم. النووي كان كده، والشافعي كان كده. جمع رحمه الله بين الحديث وبين الفقه
قال أحمد بن حنبل: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. شفت الأدب من العلماء. العلم رحم بين أهله، ومن بركته أن ينسب لأهله. أحمد بن حنبل على جلالة قدره يقول: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. عقيدته، كان رحمه الله تعالى سلفي العقيدة. يعني سلفي العقيدة؟ يعني عقيدته زي أسلفنا الصالحين، زي عمر والصديق وعثمان وعلي والصحابة، زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي معنى سلفي. وكل مسلم ما ينفعش إلا أنه يبقى سلفي. أنت بتصلي زي مسلم، ما أصلي زي ما النبي علمنا، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى سلفك في الصلاة من؟ رسول الله. بتحج زي مين؟ زي النبي، قال: خذوا عني مناسككم. يبقى سلفك في الحج من؟ رسول الله. في كل حاجة. أدي معنى سلف ببساطة. فالنووي كان سلفي العقيدة، غير أنه كان يؤول على طريقة بعض المتأخرين، بل صرح التاج السبكي أنه كان أشعريا، كان بيؤول بعض الصفات. مؤلفاته التي أتمها على 36 سنة، شوف مؤلفاته إيه: شرح مسلم، الروضة، المنهاج، الأذكار، رياض الصالحين، التبيان، تحرير التنبيه، تصحيح التنبيه، بستان العارفين، مناقب الشافعي، مختصر أسد الغابة. ده كله، كل كتاب من دول تثنى الأعمار في كتابته، فضلا عن جمع العلم الذي فيه. ده مش جمع وترتيب يا أخواننا، مش أصل ولزق، ده تصنيف. وعاش كم سنة؟ 36 سنة ولم يتزوج. قال له بعض تلاميذه في آخر حياته: لماذا لم تتزوج يا إمام؟ قال: ها، لو تذكرت لفعلت. نسي صنف الحريم يا شباب، اللي معظم أسئلة الشباب بتجيلنا عن الحب والغرام والصد والهجر والعشق والهيام. بقول له: انت ما تجوزش يا مولانا ليه؟ قال له: ها، نسيت. نسيت. الواحد ينسى ياكل، ينسى يتجوز، ينسى ان عايش في الدنيا دي نساء. قال: لو تذكرت لفعلت. وبرضو سيدنا ابن تيمية ما اتجوز، وسيدنا احمد بن حنبل اتجوز بعد 40 سنة من عمره، بس لو تزوج النبوي لكمل امره، لان الزواج من الدين. روى ابن حبان في صحيحه قال: النبي العدنان صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين: النكاح يعني الجواز، والتعطر، والحياء، والسواك. قالوا يوما لأحمد بن حنبل: إن بشرى لم يتزوج. قال: أواه، سقطتم في بنيات الطريق، لو تزوج بشر لكمل أمره. لكن هو انشغل بالعلم، وابن تيمية انشغل بالعلم. وكان بعض الشيوخ يقولون: من تزوج فقد ركب البحر، فإذا ولد له الولد فقد انكسر شراعه. يعني بيقول الجواز بيشغل، مش دايما، بالعكس، قد تتزوج امرأة تدفعك إلى العلم دفعة، وتهدئ خاطرك، وتبقى مستريح نفسيا، وتبقى ما شاء الله. فأنا بقولك اتجوز يا ابني واطلب العلم وربنا يكرمك. عبادته وزهده. لم يكتفي النووي رحمه الله تعالى بالعلم فقط، بل جمع مع العلم العمل. ما كانش بتاع كلامه بس، يخطب خطبة تهز المنبر ثم تجده في حال وكلامه في حال آخر. لا، جمع رحمه الله بين العلم والعمل، فهو صائم الدهر، قائمه، ملازم للقرآن، زاهد رحمه الله تعالى. وهكذا العالم كلما ازداد معرفة بالله، كلما ازداد طاعة وعبادة لله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: العلم الخشية، العلم الخشية. نعم، قال تلميذه ابن العطار، اسمع العجيبة دي:
ذكر لي صاحبي أبو عبد الله محمد

قلبي كثيرا من الخشوع من تلاوة الشيخ ده النووي. قال ابن كثير: وكان رحمه الله تعالى يصوم الظهر، كل يوم صايم، يفطر بس في الأعياد، إنما على طول صايم، أو يصوم يوم ويفطر يوم على طول. كان من أزهد الزهاد في زمانه، خشن العيش، يرضى باليسير من الطعام ومن الشراب، كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة. ياه إيه؟ الشافعي قال: من 16 سنة لم أشبع من طعام. بيأكل ما يشبعش، دايما يوم جعان الشافعي 16 سنة كده، وشبع يوما فتقيأ. قالوا له: ولما لا تشبع؟ قال: إن البطنة تذهب الفطنة. بل قال لي بعض مشايخي رحمه الله، أستاذ دكتور في جامعة الأزهر الله يرحمه، قال لي مع بعض التلاميذ: من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها. شتى بتاع بطنك، ما في واحد ممكن تستعبده بأكلة، تقول له سندوتش كده شاورما يبقى خدامك. لا، النووي ما كانش كده، يرضى باليسير من الطعام والشراب، تاركا للشهوات، صاحب عبادة، كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة. ده مش كلامي، هذا الكلام ذكره صاحب الطبقات السبكي رحمه الله تعالى. زهده وجرأته في الحق، كان رحمه الله لا يهتم بشيء من متاع الدنيا، حتى إذا رآه الرائي وهو لا يعرفه ظن أنه فلاح فقير من أفقر أهل الريف. ثيابه رخيصة خالص، بسيطة خالص، على رأسه عمامة صغيرة، اللي يشوفه هو ما يعرفوش يقول لك الراجل ده فلاح جاي منين ده. فإذا جلس في مجلسه وسمع منه فغر وعجب لما يسمع من المعاني والعلم والأعاجيب. وده ذكرني بأعرابي دخل على معاوية رضي الله عنه يوما وعليه أسمال بالية، فاقتحمته عين معاوية، فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، لا تنظر إلى العباءة وانظر إلى من هو في داخل العباءة، فإن العباءة لا تكلمك. ما تاخدش الناس بالمناظر والمظاهر. فأعجب به، قال اذنه، فتكلم معه، فإذا به يراه فصيحا بليغا فقيها عالما. قال: أنت من الذين يطؤون ببساطي، وأنت من خاصتي، لا تغيب عني. النووي كان كده رحمه الله تعالى. أحضر الملك الظاهر بيبرس علماء عصره ليوقعوا له على فتوى زينها له بعض المنتفعين، فوقع البعض على الفتوى ممن باعوا دينهم بدنياهم. كل زمن فيه ناس بصمجية، في علماء بصمجية، وقع له البعض على الفتوى خوفا منه، وكان جبارا، وامتنع البعض فقتلهم. ثم قال: هل بقي أحد من العلماء لم يوقع على هذه الفتوى؟ قالوا: نعم. قال: من؟ قالوا: شرف الدين النووي. قال: من النووي هذا؟ ائتني به. فلما دخل عليه إذ به يرى شيخا هزيل الجسم، نحيف أوي جلد على العظم، هزيل الجسم، مرقع الثياب، يضع عمامة صغيرة على رأسه، فنظر إليه بيبرس فاستصغره واستخف به، هو ده اللي معصلج. ثم قال: اكتب هنا يا شيخ خطك على هذه الفتوى، ابصم يعني. قال: لا، حتى انظر فيها. كيف اوقع على فتوى لا اعرفها؟ قال: انظر فيها، يعني خلص. فنظر فيها فقال: والله لا اوقع عليها.

0: فاستشاط بيبرس غضبا وقال ولما؟ قال النووي: لأني أرى فيها الظلم الفادح. قال بيبرس: اعزلوه عن كل مناصبه. قالوا: ليس له مناصب أيها الملك، ده لا مفتي ولا شيخ مش عارف ايه ولا قاضي، ما مش مناصب، ده علماء الله، ده عالم كده لله شغال لربنا بس، ليس له مناصب. قال: اخرج. فخرج. فلما خرج قال بعضهم له: ولم لم تقتل كما قتلت بعض الممتنعين عن التوقيع على هذه الفتوى؟ قال: هممت والله لكني هبته. الله ألقى الهيبة في قلب بيبرس من الشيخ الهزيل المسكين الضعيف البنية النووي، والنبي قال: احفظ الله يحفظك، ومن خاف من الله أخاف الله منه كل شيء. بيبرس والضرائب، حاول التتار اقتحام بلاد الإسلام مرة أخرى بعد عين جالوت، بل مرات، وأدبهم بيبرس، كان مجاهد وبطل حقيقة لكن فيه شدة، أدبهم بيبرس وقلم أظافرهم، وكذلك فعل بالصليبيين. لما قدم جيش التتار جمع بيبرس العلماء وقال: نريد أن نفرض ضريبة على الناس نستعين بها على جهاد التتار. فوافق الكل إلا النووي، فبعث له وطلب منه الفتوى، قال: لا أفتي بذلك. قال: وما سبب امتناعك ونحن في جهاد؟ قال: بلغني أنك كنت عبدا في الرقيق يا بيبرس، فجعلك الله ملكا على المسلمين، وبلغني أن عندك 1000 مملوك كلهم عنده حياصة، يعني ثوب من ذهب موشى بالذهب، وعند كل واحد منهم 100، وعندك يا بيبرس 100 جارية، لكل جارية حق من الحلي، فإذا أنفقت كل هذا ولم يبقى في خزانة الدولة ما تستعين به، أفتيتك أن تجمع ضريبة من الناس. أنت كنت جاي عريان عبد بيت ملك، عندك 1000 عبد كل واحد عنده قد كده، وعندك 200 جارية كل واحدة معها صندوق مليان ذهب، تاخد من الغلابة؟ طلع اللي عندك الأول، فإن فعلت أفتيتك. قال: اخرج من بلدي، لا أرينك في بلدي. قال: السمع والطاعة للأمير. وخرج رحمه الله من مصر إلى دمشق، وكان يدعو الله أن يدفن بأرض فلسطين ويلح على الله في ذلك رحمه الله تعالى. فكانت وفاته في 3 الأخير من الليل، من ليلة 4 في 24 من رجب. لكن قبل وفاته انظر إلى جرأته في الحق، وانظر إلى حفظ الله تعالى له، وانظر إلى صدع العلماء بكلمة الحق عند السلطان الجائر. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سيد الشهداء حمزة ومثله رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله؟ هكذا كانوا. أدب الحسن البصري الحجاج وقف أمامه، أدب سعيد بن جبير الحجاج وقف أمامه، أدب مالك رحمه الله المنصور أبو جعفر ووقف أمامه ولم يوافقه على كتم العلم، هكذا كانوا. قال بيبرس: اخرج من بلدي، لا أرينك فيها مرة ثانية. قال: أفعل. السمع والطاعة للأمير. وفي 3 الأخير من الليل، من ليلة 4 في 24 من رجب، من شهر الله رجب نزل به الموت رحمه الله، وكان يدعو ربه أن يدفن بأرض فلسطين، وقد مات رحمه الله بأرض فلسطين ودفن بها رحمه الله تعالى. ولما علم الناس بموته ارتجت الشام كلها، كل الشام ارتجت، ما كانش في زمان سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، دي كلها كانت اسمها ايه؟ أرض الشام. ارتجت الشام كلها لما علمت بموت الإمام النووي، وضج الناس بالبكاء، وصلى عليه مئات الآلاف، صلى عليه خلق لا يحصون من كثرتهم رحمه الله تعالى. وقد مات هو ابن 36 سنة، وترك لنا علما كالبحر المحيط، ما زلنا نتعلم منه وننهل منه وندعو له، وما زال يصله في كل يوم برحمة الله وفضله ربما مئات الألوف من الحسنات. إذا فتحنا رياض الصالحين أهدي للنووي حسنات، إذا فتحنا شرح مسلم واستفدنا من علمه بعث له آلاف الحسنات. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولله ضر علي رضي الله عنه عندما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. من بركات العلم أن يبقي ربنا لك به بعد موتك الذكر الحسن، وإلا فكم بيننا وبين النووي من مئات السنين وما زلنا نذكره ونترضى عليه ونطلب من ربنا أن يرحمه وأن يرفع درجته في أعلى عليين. فاحرصوا على العلم يا شباب، واحرصنا على العلم أيتها الأخوات. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء، للداعية مسعد أنور.

يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو قادر يحصل

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقلنا إن العلماء قد وقفوا في هذه المسألة موقفا تبين فيه الخلاف حول توبة قاتل العمد، فمن قائل بها ومن قائل بنفيها. فالذي قال بنفيها أخذ من تعدد الوعيد في قول الحق سبحانه: فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أن ذلك ينفي أن يتوب الله عليه. وقلنا إن ابن عباس وقف في هذه الفتوى موقفا فرضه حال السائل، فحين سئل مرة قال: لا،

حين سئل مرة أخرى قال نعم ثم بين ذلك. والحق أن الآية تتطلب منا وقفة حول نصوصها. قول الله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما هو الخلود؟ الخلود هو المكث طويلا أو على طريقة التأبيد. لو أن الخلود هو المكث على طريقة التأبيد بمعنى أن الخلود زمنه لا ينتهي لما كان لزيادة وصف الخلود في قول الله خالدين فيها أبدا معنى. إذن فقول الحق مرة خالدين فيها ومرة خالدين فيها أبدا لا بد أن يكون للفظ التأبيد في أبدا ملحظ يزيد عن معنى الخلود. وإذا اتحد في أن الخلود على إطلاقه تأبيد وأبدا تفيد التأبيد يبقى اللفظ ما جابش شيء زائد. والقرآن قول الله وكلام الله منزه عن العبث أو التكرار. يبقى إذن لا بد أن نقف وقفة في أن الخلود هو المكث طويلا، والخلود أبدا هو المكث طويلا طولا لا ينتهي. ويبقى كل لفظ في القرآن محكم وله إيه؟ وله معنى. ثم كلمة خالدين حين ترد في القرآن بالاستقطاع كده وجدنا أن قول الحق سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي جهنم خالدين فيها، مش كده؟ خالدين في إيه بعده؟ ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء، فكأنه استثنى من الخلود. وما دام قد استثنى من الخلود فالاستثناء لا بد له من زمن. يبقى ما دام استثنى من الخلود يبقى مش الخلود ما تقدرش على إنه تأبيد، بس زمن طويل قوي شوية. وكذلك في الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. كلمة إلا ما شاء ربك دي تفيد مش إن الخلود بتاعهم ينتهي. يبقى إذا ما دام فيه استثناء والاستثناء لازم له زمن، يبقى الزمن مستثنى من الخلود، يبقى إذا الخلود لازم يكسب التأبيد. كان يجب أننا نتناول الآيات بهذه الإيه؟ هذه المسألة عمرو بن عبيد وهو عالم من أعلام علماء العقائد في العصر العباسي له وقفة فيها. هذه الوقفة تحدث بها قيس بن أنس فقال كنت في مجلس عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده كان عالم وعالم كويس في العقائد ويمتاز بعزة النفس وبمحافظته على كرامة العلم وعزة العلماء لدرجة ان الخليفة نفسه كان لما يجيله ناس من المنسوبين الى العلم يحضرهم ولا بتاع كان يقول كده كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. فشوف المنزلة العلمية اللي راجل كده نفسه عزيزة لدرجة ان الراجل يقول كل اللي انتوا شايفينهم دول طلاب صيد الا مين؟ الا عمرو بن عبيد. ده بناخد على انه على انه يعني دقيق فيه. قيس بن انس بيحدثنا بيقول كنت في مجلسه فاذا بعمرو بن عبيد نفسه يقول يؤتى بي يوم القيامة. طب ما كلنا يا عمرو هيؤتى بنا يوم القيامة، دي خدها كده ربنا بعتها له إلهامية ولا شافها في الرؤيا. فيقول

لما قلت بأن قاتل العمد لا توبة له؟ قال فقرأت الآية اللي هي بتاعتنا دي، فجزاؤه جهنم لأنك قلت يا ربي كذا كذا كذا كذا. عمرو بن عبيد عشان تعرفه وفوق كل ذي علم عليم، عمرو بن عبيد كان يجف ان مدام يؤتى به ويسأل من الله انت ليه قلت ان قاتل العمد ملوش توبة، ده كان يجب انه يفهم من ده انه له توبة، مش كده ولا ايه؟ طب مش معنى يؤتى به في ايدي يعني، ده لازم دي اللي، لكنه اقتصر على هذا ليبرر بحيثيته رده على الله، قال لأنك أنا ما جبتهاش من عندي لأنك أنت قلت كده. قال قيس بن أنس وكنت أصغر الجالسين سنا فقلت له لو كنت معك لقلت، ولكني كما قلت فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قلت أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال قيس فوالله ما رد علي عمرو بن عبيد ما قلت. يبقى معناه إيه؟ يبقى دي تفيد إيه؟ يبقى إذن كلمة خالدا فيها دي ما ناخدهاش، لأن في آية تانية استثنى الله من الخلود، مش كده ولا لا؟ وفي آية تانية يعني دي اللي جت بعد دي ولا جت قبل دي ما إيه؟ مش شغلنا بقى، مفهوم الكلام؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم. الحق سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطأ، العلماء بالبحث قال لك فيه قتل اسمه شبه عمد، هو مش عمد ولا خطأ، إنما قتل اسمه إيه؟ شبه العمد. إنك أنت برضو متعمد تجيب واحد وتضربه، دي ما فيهاش شك، عايز بتضربه بس بتضربه بآلة لا تقتل عادة فقتل. يبقى التعمد موجود انك هتضرب ومسكت الآلة وجبته وعملت العملية دي، بس الآلة اصلها ما تقتلش عادة، فصادفت انها قتلت. قالوا هذا معه لا به، يبقى اذا برضه ما يبقاش فيه قصاص، بس ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه قصاص. اراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول بعد ما حدث وحدثتكم عن القتل بكل صوره وألوانه، القتل المباح في الإسلام للكافرين في القتال، والقتل العمد اللي فيه القصاص، والقتل اللي هو الخطأ، كله بينت لكم، فيجب أن تحتاطوا في هذه المسألة احتياطا لتتبينوا أين تقع سيوفكم من رقاب إخوانكم. مسألة مش كده بتعملهاش يا ابني. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. مدام النتائج اللي انت شفتوها دي، يبقى لما تضرب في سبيل الله بالجهاد ولا أي حاجة يبقى ايه؟ تبين وتثبت، وإياك أن تعمل سيفك أو رمحك أو نبلك إلا بعد ايه؟ فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا، عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. آية بقى جمع لكل المعاني، الحكم وحيثيته والمراد منه. يا أيها الذين آمنوا، إذن هو يخاطب المؤمنين، والخطاب بالإيمان حيثية الالتزام بالحكم.
هو ما قالش يا أيها الناس إذا ضربتم في الأرض فتبينوا، إنما قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني أنا أطالبكم بحكم لأنكم آمنتم بي إلها، ومدام آمنتم بي إلها استمعوا اللي أنا عايزه بقى، أنا ما بطلبش من أي حد. يبقى إذن حيثية كل حكم من الأحكام أنك آمنت بمن أصدر الحكم. اوعى تقول للعلة ايه ولا الحكمة ايه ولا بتدخل في المتاهة دي. ونحن لا نزال نكرر على هذه المسألة، لان دي مسألة بتطفو في اذهان الناس كثيرة، كل حاجة يقول لك وحكمتها ايه وايه وحكمتها. يا اخي الشيء اذا عرفت حكمته صرت الى الحكمة لا الى الامر بالحكم. طب ما احنا دلوقتي بنشوف اللي مسرفين على انفسهم ولا يؤمنون بإله، ولا يؤمنوا بإله وكل حاجة، ويبقوا مرتكبين الكبائر ويقعدوا يشربوا الخمر، وبعدين يروحوا يحلل لهم يقول له شوف ادي كبدك اهو بالأشعة تليف اهو، فأي جرعة خمرة هتعمل فيك حتى يقوم يعمل ايه؟ يشرب ولا يمتنع؟ امتنع. لماذا؟ للحكمة اللي قالها له، يمكن قالها له مجوس زيه. يبقى الامتناع عن الخمر ده حكم؟ لا، ده الامتناع عن الخمر لأن الله قال، ومش ضروري يكون ضار. من قال لك إن ربنا ما بيحرمش إلا الضار؟ طب ما يمكن بيحرم أدب. هو أنت لما بتيجي تقول للأم اوعي تدي الولد من الحلويات اللي أنت عاملاها دي النهاردة، هو دي لأنها ضارة ولا أنك تريد أدبا؟ أدب التزام. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فاللي بيروح للحكم بيروح للحكم لأن الله قال، مش لأن حكمته كذا. لو رحت للحكم للحكمة تبقى ما انتش مؤمن، انت رحت لمين؟ رحت لمين؟ لكن الله يبين في كثير من الأوقات حكمته في كثير من الأحكام، حتى تأتي فيما لا تعرف حكمته لقول ده أنا كنت أقف في حكمة كذا ثم بينت لي الحياة والأحداث والتحاليل صدق الله فيما قال. يبقى دي تشجعك إنك تعمل إيه بقى؟ إنك أنت تاخد أحكام ربنا وأنت مغمض، مفهوم ولا لا؟ يبقى بيقول يا أيها الذين آمنوا، شو بقى الحيثية؟ يا من آمنت بي إلها قادرا حكيما اسمع مني ما أريده منك. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. الضرب إحنا نعرفه اللي هو إيه؟ إيه هو إيه؟ انفعال الجارحة على شيء آخر بعنف وقوة، مش كده ولا لا؟ كلمة إذا ضربتم في الأرض معناها إيه؟ معناها أن الحياة كلها حركة، حركة وضرب في الأرض. وش معنى ضرب في الأرض؟ أم قال لك لأن الأرض دي ربنا أودع فيها إيه؟ كل الأقوات بتاعتنا، ولما بنحب نتطلع حيرتها بنحرطها الأول ولا لأ؟ بنهجه وبعدين نرمي بزرنه وبعدين نروي وبعدين تطلع منه. الله، دي مسألة إيه يعني؟ بنسور الأرض. إذن فكل حركة في عايزة إيه؟ عايزة شدة، وعايزة ايه؟ مكافحة. واخرون يضربون في الارض، برضو يضربون في الارض يقاتلون في سبيل الله. ما دام هتضرب في الارض دي تبقى عايزة عزم منك ولا لا؟ وعايزة قوة ولا لا؟ ولذلك يقول لك الارض دي تحب اللي يهنهي، اللي عمال يضرب فيها ويعزق ويجرب، كل ما تشتد حركتك فيها كل ما ايه؟ كل ما تطلع لك خير. الله، فبيقول إذا ضربتم في سبيل الله، والضرب في سبيل الله أهو للجهاد أو لإعداد مقومات الجهاد؟ ما دام ربنا بيقول لنا أعدوا لهم ما استطعتم، الإعداد يبقى قبل المعارك ولا لا؟ طب نعد له إزاي؟ لازم نعد أجسام. أجسام عايزة إيه؟ مقومات حياة، مش كده ولا لا؟ نعد لهم عدد، بس في عناصر الايه؟ بعناصر الارض.
بحث في اختلافات الصناعات. يبقى كلها ايه؟ قبل ما تدخل في معركة لازم تكون ايه؟ ولذلك يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يغفر بالسهم الواحد لأربعة. سهم واحد يغفر لأربعة. يقول لك لمين؟ اللي جاب كده، اللي قاعد ايه يبري، واللي قاعد يريش ويحط له غيش عشان ايه، واللي عشان يطير، والمنبل اللي بيديه لك عشان تحطه في البتاع، واللي بايه واللي بيرمي. ايه الحكايه دي؟ اذا كل الحق سبحانه وتعالى يريد منا اننا نكون ايه؟ ها اقوياء من الضرب. ضرب ما يكونش الا من مين؟ الا من قوم. إذا ضربتم في سبيل الله، والضرب في سبيل الله مش معنى بس في ساعة الجهاد، لأن كل ما لا يتأتى الواجب به إلا به فهو واجب، اللي ما يتأتش الواجب به إلا به فهو واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يعني إيه؟ يعني ما تخدوش الأمور بظواهرها إلا إذا تبينتم وتثبتتم وتأكدتم. تبينوا أنكم تعملوا أن تصيبوا قوم. برضو لها قصة، يعني كل آية جاية إيه؟ جاية بعد إيه؟ بعد قصة. كان فيه واحد اسمه محلم الليث. محلم الليث ده كان بينه وبين واحد اسمه عامر الأشجعي إحن، يعني شيء من البغضاء. وبعد ذلك كان محلم في سرية. معنى السرية هي بعض الجند بسيط، يعني كده يطلع كده استطلاع، مناوشات، حاجات زي دي. وبعد ذلك صادف مين؟ محلم الليث صادف مين؟ عامر الأشجح. وكان بينهم وبين بعض ايه؟ احد. عامر كان اسلم، أم هو إيه؟ ألقى إلى مين؟ السلام. السلام عليكم. قال له ده عملها عشان إيه؟ يعرب مني. والمهم إنه إيه؟ إنه قتله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليه ما تبينتش؟ ستبين الأول. ده قال لك السلام عليكم وألقى إليكم السلام، وأنت تقول له إنك أنت بتقولها علشان تنفد منك، تنفد مني. ليه ما تبينتش؟ فقال استغفر لي يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ما قال له أحد استغفر لي يا رسول الله، من بصيرته نورانية ساعة ما يقول له غفر الله لك يعرف إن هو معذور فيها. فإذا ما حصلتش دي يعرف إن هو، فلأنه بين محلم وبين عامر إحن قال له لا غفر الله لك، لأنه علم أن الإحنة هي اللي خلته ما إيه؟ ما يدققش في الحكاية، وقال لك يلا خدها بقى في الله. قال الرواة فلما دفن محلم لفظته الأرض. لأنه بعد 7 أيام من الحادثة دي مات، وجم يدفنوه قامت الأرض إيه؟ لفظاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما تيجي آية من هذه الآيات المخالفة لنواميس الكون المفهومة للناس، بده ما يفتنش الناس في الأشياء دي. زي لما مثلا مات إبراهيم حصل الشمس إيه؟ انكسفت. أما الناس قالوا انكسفت الشمس، لو كانت المسألة مسألة يعني كده ألمه كان صافيا عنها وسابه. لا، ده مسألة عقائد وتصحيح. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لحياة أحد أو لموته. اوعوا لنفسكم. ودي بيقولوها، هم بيقولوها تكريم لمين؟ ده كانوا عايزين يكرموا إبراهيم ويكرموا الرسول. قال لهم لا، المسألة مش ما تاخدوهاش كده. بتاع الشمس والقمر آيتان من آيات الايه؟ لا يكسفان لحياة أحد ولا. برضو الأرض لفظت هي عملت الحكاية دي. قال لهم اسمعوا بقى عشان محدش ينفتن ويقولك الله. إذن كل اللي ما لفظتوش الأرض يبقى كويس، وفي كفار كتير اندفن ولا تلفظوش. كتبقى مشكلة دي ولا مش مشكلة؟
هتبقى مشكله كبيره قوي. قال لهم لا حلو.

هي صحيح الأرض لفظته، إنما هي دي مش إن الأرض قبلت من هو شر من محلم، تقليل، ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، يعني من حرمة دم المؤمن، بس عمل الحكاية دي كده وتنتهي المسألة، ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، يعني بين لكم إن الدم ده والقتل ده والسبك ده، إنما الأرض قبلت مين؟ قبلت من هو شر من محلم. ليه؟ لأنه لو ما قالش ديا تصوروا إنه ما قالهاش بقى ومدغة، كان ماذا يحدث؟ قد يحدث عزة بسيطة في جزئية، إنما بعدين يقول لك الله إذا يا أخوة كل اللي ما لفظتوش الأرض ده يبقى كويس، ها؟ يبقى أبو جهل عال قوي مش كده؟ والوليد ابن المغيرة ولا إيه؟ ها؟ الله ده المسألة قال لهم لا حلكم، الأرض قبلت شر من هو شر من محلم، ولكن الله أراد فقط أن يبين إيه؟ أن يعظم من حرمتكم، يعني يقول لكم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. على ذكر هذه جاني مرة خطاب وبعدين بيقول أنا بسمع مش عارف إذاعة إيه ولا بتاع، وبعدين قال بيقول غلطم وقالوا فتثبتوا في آية إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا، إيه هو سمعها في إذاعة من الإذاعات فتثبتوا، دي قراءة من القراءات، قراءة من القراءات، والمعاني دائما تبقى ايه ملتقية، لان تبين معناها ايه، يعني اطلب البيان، علشان ايه تطلب البيان؟ عشان تتثبت مش كده ولا ايه؟ هي هي واصل بقى القرآن نزل زي ما قلنا على سبعة ايه احرف، والكتابة كتابة القرآن كانت مكتوب بغير نقط وبغير ايه شكل، يعني انت دلوقتي بتلاقي مثلا ايه الكاف عليها مثلا فتحة ودي سكون ودي مش عارف ضمتين، دي اسمه شكل، وبتجد مثلا في حروف مشتبهة الصورة، يعني مثلا البي بتبقى زي الياء بس بتختلف بالنقطة، دي نقطة واحدة ودي ايه نقطتين مش كده، وبعدين من فوق تختلف النون نقطة والتاء نقطتين والساء ثلاث نقط، ما كانش ده موجود قبل الحجاج الثقفي، ما كانش موجود حكاية الايه النقط دي، امال كانوا بيقرا ازاي؟ قال لك بيقرا بالملكة بيقرا بالايه، ولذلك ان لم يصب نص الكلمة لا يبعد عن معناه، اهي فتبين مكونة من ايه الفيه، ما حصلش فيها خلاف، هي هي هي فيه، طيب والتي تا وادي البيت والييه والنون كل واحدة منهم صالحة ان التي بتبقى نون والتي بتبقى نون، اي واحدة تثبتوا، طب ما تطلع ايه مش كده ولا لا؟ حصل ايه خلاف ايه؟ ما هو خلاف في النقط، انما الصورة واحدة ولا لا؟ شيل النقط ده، لما تيجي تقرأ تقوم تقول ايه تقراها بايه، تقراها على كم صورة، تقرا دي تيه ودي نون ودي بيه والبيه، انما ملكة العرب تخليه يهتدي الى الايه الى المعنى الصحيح او قريب من الصحيح او قريب من ايه من الصحيح، ولذلك لما جم لواحد مثلا الحماد وما كانش حافظ القرآن وجابوا له مصحف علشان يعني يقرا المكتوب فيه، مثلا قال ايه صبغة الله هي صبغة الله ومن احسن من الله ايه صبغة، الصاد ما حصلش فيها خلاف، لكن البه دي ممكن تبقى ايه يه ممكن تبقى نون ممكن تبقى تيه ممكن تبقى سيه مش كده، طيب والعين العين ما هي ممكن تبقى غين، العين يمكن تبقى ايه غين، فهو الآية في قراءة حفص صبغة الله ومن أحسن من الله إيه صبغة، هو لما أراه لأنه مش حافظ قال صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، المعنى واحد ولا مش واحد؟ يعني إن لم يقع عليها يبقى يقع إيه يبقى قريب منها، لأن الملكة الإيه الملكة العربية لما يجي ينطق هينطق السياق اللي يجيب الإيه، قال عذابي أصيب به من أساء، دي قراءة حفص، هو لما جه قال عذابي

0: أصيب به من أشاء. ما السم ممكن تنطق شين بقى، ما هو ما دام ما فيش نقط. قال عذابي أصيب به من إيه؟ من إيه؟ من أشاء، مش كده ولا لا؟ إنما كلمة أساء فيها دقة تانية، إنما ما بعيدش يعني، ما إيه؟ ما بعيدش. فتبينوا تقرأ مرة فتثبتوا في الآيتين، في الهنا وفي الآية اللي قال عليها الراجل اللي هي إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ في إيه؟ فتبينوا. والتبيين والتثبيت، التبين القصد منه إيه؟ التثبت. طيب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. طب التبين يبقى عملية أنت بذكائك تقدر مثلا يعني، ولو تستنى كده لحد مثلا ما يجي وقت كده تشوف هيقوم يصلي الظهر ولا ما يصليش، استبت شوية كده مثلا وتقدر تشوف من أي ملمح من ملامحه هو. لكن هو كفاك شر هذا وألقى إليكم السلام وجالك منقاد وقال السلام عليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل كده مع أسامة بن زيد وبرضه أتى الواحد بهذا الشكل، قال له فكيف بلا إله إلا الله، فكيف بلا إله إلا الله اللي يقولها أنت شغلت عن قلبه؟ ما هو بيقول له ده قالها كده على ده قالها علشان يعلو شققت عن قلبه فعرفت. فكيف بلا اله الا الله؟ يعني لا اله الا الله لها ايه؟ لها وزن. اللي قالها ده لازم ايه؟ لانهم قالوا كده، قال لك نجاه الف كافر خير من اخذ مؤمن واحد. يعني لا تنجي الف كافر يضحكوا عليه ويقول له السلام عليكم وتقول ده مؤمن. ألف واحد أحسن من إنك تغلط في واحد مؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. ألقى السلام يعني جاء مستسلما، أو ألقى السلام قال إيه السلام، وهو تحية الإيه؟ تحية المسلمين. لست مؤمنة تبتغون عرض الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا. كلمة عرض، إذا سمعت كلمة عرض فاعلم أنها في المعنى اللغوي كل ما يعرض ويزول، الشيء اللي ملوش دوام واستقرار ولا ثبات نسميه عرض. طب فإذا كان الأعراض فيما لا دوام له أيضا، يعني الواحد منه موجود ملوش دواب، أيقال أنه عرض؟ لو قسته بالكون لوجدته عرض، لأن الكون مش مبني عليه، والكون نفسه اللي انت شايفه ده كله عرض، لأنه هيجي يوم ايه؟ ينتهي. الله. إذن فالعرض بالنسبة لكل شيء بحاجته. نقوم نيجي مثلا نقول أنا العرض بتاعي ايه؟ انك انت تشوفني صحيح او سقيم. تبقى الصحة عرض لانها تروح ويجي مطرحها ايه؟ المرض. خلاص. سمين ونحيف، السمنة تروح والنحفة تروح، مش كده؟ الشمس ملوحاني فبقيت اسمر او مثلا ايه ابيض، دي اسمها ايه؟ غني ولا فقير؟ كل شيء، كل عرض ممكن ان يذهب فيه ويجيء عرض بالنسبة لي، وانا اكون جوهر بالنسبة له. فإذا قستني إلى ثابت عني أبقى أنا إيه؟ عرض. وهو إيه؟ يبقى لما تيجي بقى للمريض أنا مريض أهو، يبقى عرض صحيح؟ عرض وأنا جوهر. لكن لما تيجي تقسني أنا بدنياي أبقى أنا برضو عرض، لأنها هتفضل وأنا إيه؟ أروح ويجي واحد إيه غير. وبعدين لما تيجي تقس الدنيا برضو عرض، كلها إيه؟ عرض. يا سلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. عرض الحياة الدنيا إن كنت عايز منه الحاجة اللي معاه تقتله عشان تاخد منه الحاجة معاه، وقد يكون عرض الحياة الدنيا في عزة نفسك أنك أنت انتقمت ممن كان بينك وبينه إحن أو بغضاء، مش دي برضو تديك زهو ولا لا؟ برضو عرض من أعراض الإيه؟ عرض من أعراض الحياة، عرض الحياة الإيه؟ وكلمة عرض، وبعدين يقول حياة دنيا كمان، ده عرض فيما لا قيمة له. شوف عرض إيه؟ فيما لا قيمة له، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر لما جه حب يقول لك انك انت بتزعل لما شيء يكون عندك ويروح، شيء كان عندك وراح بتزعل، مش كده؟ قال طب ما انت هتروح نفسك. انت نفسك هتروح. فبيقول نفس التي تملك الاشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ طب انا هزعل على شيء ذهب، ده هي نفسها رايحة. اهي كذلك عرض الحياة مين؟ عرض الحياة الايه؟ عرض الحياة الدنيا. ودنيا احنا فاهمين دنيا ايه؟ بناخدها على انها كده، لا، دنيا دي لها اشتقاء من الدنو، يبقى فيه مقابلها دنيا وايه؟ عليا. دنيا ايه عليا؟ عرض الحياة الدنيا، ان كنتم تريدون عرض الحياة الدنيا فخليكم عندكم ذكاء وحكمة وكونوا كيسين. لما تريد العرض من اللي انت هتاخده منه ده اللي هتقتله، طب ما تاخد الحياة الدنيا اللي حتى اللي انت عايزها ممن خلق هذا، تبقى حتى ان كنت عائل وعايز برضو عرض الحياة الدنيا، خدها من مين؟ طب انت واخدها من اللي ما نفعتوش، طب ما انت قتلته وخدتها اهو، تبقى ما نفعته؟ تبقى تاخدها من مين؟ من الله. فعند الله مغانم كثيرة، والحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب النفس البشرية التي خلقها ويعلم تعلقها بالأشياء التي تنفع أو تطيل نفعها. ليه الإنسان بيبقى مبسوط لما يكون اتغدى وانبسط، ويبقى مبسوط أكبر لما يكون عنده العشاء وحيروح يتعشى تاني هو مش جعان دلوقتي، ولما يكون عنده في المخزن حاجة تقضيه طول الشهر، ولما يكون عنده في المخزن حاجة تقضيه طول الايه؟ السنة. ولما يكون عنده بقى أرض هتجيب له كم سنة، ولما يكون عنده تجيب لأولاده، ولما يكون عنده تجيب لأولاد ولاده، بينبسط ولا لا؟ إذن الإنسان بيحب الحياة في نفسه ويحب امتداد الحياة في ايه؟ في غيره. ولذلك لما بيبقى ما عندوش ولد بيزعل. ليه؟ لأنه هو عارف إن هو ميت ميت، لا كلام، مسألة ما فيهاش تعب. يوم عايز قال تبقى حياته موصولة في ابنه، وإن جاله ابن ابن يا سلام يبقى مبسوط أوي، لأنه ضامن إن ذكره هيجي جيلين، مش كده ولا لا؟ نقوم يقول له يا خايب افرض إن ليك ألف جيل وإنت حالتك في الآخرة هتبقى بإيه؟ هينفعوك بإيه؟ ما هو مش هينفعوك بحاجة إلا أن يكون ولدا صالحا يدعو لك، مش كده ولا إيه؟ فعند الله مغانم كثيرة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يفاجئ النفس البشرية القلب المتحولة اللي برضو نفسها في المسائل دي، يقوم يجي يروح أفشه. انت عارف أفشه يعني ايه؟ يجي بحكم، ويعرف سبحانه الخواطر التي تجول في النفس البشرية ساعة سماع الحكم. حينما أراد الحق سبحانه وتعالى انه يحرم دخول المشركين البيت الحرام، والمشركين لما يروحوا البيت الحرام ويجوا من كل حته بقى، ويجوا موسم وبيعملوه موسم اقتصادي، يقعدوا يبيعوا فيه الايه؟ الحاجات، ويعيشوا على قفاها طول الايه؟ طول السنه. فلما يجي بده يحرم من المشركين بتوع الجزيره ده، الحد يهوب ناحيه الحرم. اهل الحرم ساعه ما يسمعوا الحكايه دي ايه اللي يجي ببالهم؟ ان دول كانوا بيجوا يشيلوا البضائع وبيجيبوا لنا وبيملحن الله. أم قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ الله الذي خلق الخلق وحيسمعوا الكلام يعلم الخاطر اللي يجي ساعة ما يسمعوا دي، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم إيه؟ هيقولوا إيه؟ هيتخذوا يقولوا والله ما نعيش إزاي؟ نعمل بضيعنا إيه؟ ونعمل. قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد عالج كثير من العلماء عددا من جوانب الإعجاز القرآني، لكن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لم تتضح لنا جوانبه الكثيرة كما اتضحت في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه في هذه الأيام، فأصبح أسلوبا فريدا في الدعوة إلى دين الله في زمن فتح الله على الإنسان بالعديد من أبواب العلم بالكون ومكوناته، وفتن الناس فيه بالعلوم الكونية ومعطياتها فتنة كبيرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمر مع هذه الحلقات ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق، والخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: فضيلة الدكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن الطب في الإسلام. لقد سمعنا الكثير عن ابن النفيس وابن سينا والرازي كأطباء، ولكن هل كان هناك من يقوم مقام الطب في صدر الإسلام، وكيف كان ذلك؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. حينما قال الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هناك ملمح لطيف في هذه الآيات. فالذي خلقني، نسب الخلق إلى الله عز وجل فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، نسب الإطعام والسقيا إلى الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض إلى الإنسان، لأن أصل المرض خروج عن منهج الله عز وجل، وكأن الإنسان مصمم ألا يمرض، فإذا خالف منهج الله في طريقة حياته وفي طعامه وشرابه وفي وضعه النفسي، ربما كانت هذه المخالفات في مجموعها تسوق الإنسان إلى خلل في صحته. فالإسلام دين الفطرة، يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس، ويوازن بين المادة والروح وبين الحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة، لأن الأولى مطية الثانية. إن صحة الجسد مرتكز لسلامة النفس وسموها، ومنطلق لصحة العقل وتفوقه، فالله سبحانه وتعالى جعل صحة الجسد وقوته ورجاحة العقل واستنارته علة الاصطفاء. فقال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قالت: يا أبت استأجره، في قصة سيدنا موسى مع سيدنا شعيب. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. ولكن هناك البعض من يفسر هذا الحديث النبوي الشريف على أن الله هو الذي خلق هذا القوي، فلماذا يميز الله سبحانه وتعالى القوي عن الضعيف؟
5: نحن نفرق بين قوة مكتسبة وبين قوة من قضاء الله وقدره، وبين ضعف مكتسب وبين ضعف من قضاء الله وقدره. فالغنى قوة، والعلم قوة، وأن تكون في مركز دقيق قوة. فهذه الأشياء قد تكتسب بالسعي والجد وقد لا تكتسب. فإذا تحدثنا عن فضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف، فالمقصود بالقوة التي هي من كسب المؤمن. أضيف إلى ذلك، إذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله، يجب أن تكون غنيا، لأن خيارات الغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق الغنى محفوفا بالمعاصي والآثام والنفاق والكذب والدجل، فمرحبا بالفقر، فهو وسام شرف في صدر الإنسان. الطب أستاذ عبد الحليم أنواع عديدة، منه الطب الطبيعي. فشخصية المسلم مرتكزة على العطاء لا على الأخذ، مرتكزة على بذل الجهد لا على استهلاك جهد الآخرين، مرتكزة على العمل لا على الأمل، على الإيثار لا على الأثرة، على التضحية لا على الحرص، على إنكار الذات لا على تأكيدها. إن بذل الجهد في حد ذاته صحة وأية صحة. ففي بعض المؤتمرات الطبية التي عقدت للبحث في أمراض القلب، اتفق المؤتمرون على أن صحة القلب في بذل الجهد وراحة النفس، وأن طبيعة العصر الحديث تقتضي الكسل العضلي والتوتر النفسي. والكسل العضلي والتوتر النفسي وراء تفاقم أمراض القلب في معظم البلاد المتقدمة تقدما ماديا. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر كان معه 300 راحلة وأصحابه يقتربون من 1000، فأعطى توجيها وقال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب النبي نوبته في ركوب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، يعني رسول الله قائد الجيش زعيم الأمة، فقال قولة تكتب بماء الذهب، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. أنا أقول بذل الجهد في حق ذاته صحة للجسم. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقراني. لمجرد أن تبذل جهدا يؤكد إنسانيتك وتواضعك وإحساسك أنك كغيرك من الناس، لست مستعليا عليهم ولا متغطرسا عليهم. هذا بحد ذاته صحة وأدب وأخلاق. فبذل الجهد هو الطب الطبيعي. أكثر أمراض القلب في هذه الأيام بسبب الكسل العضلي، يعني عدم بذل الجهد، والتوتر النفسي. وصحة آبائنا وسلفنا الصالح بسبب أن عندهم جهدا عضليا كبيرا هو أحد أسباب صحتهم، وعندهم راحة نفسية عالية أساسها التوحيد.
4: فضيلة الدكتور محمد، بما أنك ذكرت لنا المرض النفسي في حديثك، هل ذكر الطب النفسي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة؟
5: يعني الحقيقة أنه الطب النفسي أساسه التوحيد، والأمراض النفسية أساس الشرك. يعني أنت حينما توقن يقينا قاطعا أن أمرك كله بيد الله، وأن الله يعلم ويرى ويسمع، وأنه على كل شيء قدير، وأن كل ما في الكون بيده، وأنه عادل، وأنه رحيم وأنه غني وأنه قدير وأنه يستجيب لك إذا دعوته وأنه يسمع نداءك. هذه المعاني التوحيدية في حد ذاتها صحة نفسية. بينما إذا توهمت أن هذا الإنسان لا يحبك ويتمنى أن يقضي عليك وهو أقوى منك، هذه المشاعر وحدها تسبب أمراض نفسية وأمراض في الجسد لا يعلمها إلا الله. الطب النفسي يمكن أن نقول عنه إن هناك أمراضا كثيرة، بعضها عضال وبعضها مميت، كأمراض القلب والشرايين وأمراض جهاز الهضم والكليتين والأمراض النفسية والعصبية، إنما ترجع أسبابها الرئيسة إلى أزمات نفسية يعاني منها إنسان الشرك في هذا العصر. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. بعض الأطباء يرى أن ضغط الدم في حقيقته هو ضغط الهم. الطب النفسي يرتكز على التوحيد، والأمراض النفسية أساسها الشرك، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إن المؤمن يرى أن كل شيء بقضاء من الله وقدر. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه المعاني التوحيدية تهب الإنسان صحة نفسية، والصحة النفسية أساس صحة الجسد، فالتوحيد صحة والشرك مرض. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. هذا هو الطب النفسي، أن تكون مع الله، وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك كان معك كل شيء. ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذه المعنويات العالية للمؤمن تحقق له هذه الصحة النفسية التي هي صحة للجسد. أنا أعتقد أنه كلما تقدم العلم كشف أن معظم الأمراض ترجع في أسبابها الحقيقية إلى شدة نفسية. ثم إنني أرى أن هذه الشدة النفسية أساسها ضعف الإيمان بالله، وأساسها ضعف التوحيد، وأساسها حجب كثيفة بين العبد وبين ربه بسبب المعاصي والآثام التي يرتكبها.
4: فضيلة الدكتور، ما دمنا تحدثنا عن الطب النفسي في الإسلام والطب الطبيعي، ولكن هناك طب حديث نوعا ما لا أعلم إن كان تحدث عنه الإسلام، فهناك الطب الوقائي مثلا، أن يزيل أسباب المرض قبل وقوع المرض.
5: حدثني صديق أنه كان في ألمانيا فرأى مستشفى من أضخم المستشفيات كتبت عليها باللغة الألمانية هذه العبارة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. تحت هذه العبارة كتب: محمد بن عبد الله. وعد هذا الحديث أصلا في الطب الوقائي، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. فليس من السهل أن تعالج مرضا، لكن من السهل جدا أن تتقيه، وهذه حقيقة مهمة جدا. من الطب الوقائي النظافة، فقد قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من الطب الوقائي أن يكون الإنسان نظيفا، ومن الطب الوقائي أن يقوم ويتوضأ ويصلي. يعني هناك أمراض كثيرة مثلا تصيب النساء، من هذه الأمراض انقلاب الرحم. هذا المرض قل ما يوجد في العالم الإسلامي، لأن علاج هذا المرض حركات تشبه الصلاة تماما. أمراض القذارة، 300 مليون إنسان بالأرض مصاب بأمراض القذارة. هذه الأمراض معظمها ليست موجودة في العالم الإسلامي بسبب الوضوء والمبالغة في التطهير. يعني هناك أمراض كأمراض الجرجرين الموات تصيب أناسا كثيرين، لكن لأن المسلم مكلف أن يتوضأ كل يوم 5 مرات وأن يخلل بين أصابعه، هذا من أجل تنشيط الدورة الدموية. الحقيقة أن هناك أمراض كثيرة جدا بسبب مخالفة منهج الله عز وجل. يعني مثلا أنت حينما تسجد ما الذي يحصل؟ ينطلق الدم إلى الرأس بالسجود فتحتقن الأوعية، فحينما ترفع ينخفض ضغط الدم، حينما تسجد يرتفع ضغط الدم. من هذا الارتفاع والانخفاض المتتالي ينشأ ما يسمى بمرونة الأوعية في الدماغ. هذه المرونة تحتمل ضغطا مرتفعا. لو فرضا إنسان يصلي وارتفع ضغطه إلى رقم كبير جدا، يعني الأوعية الدموية في الدماغ لمن يصلي تتحمل ضغطا مرتفعا، بينما أوعية دموية في دماغ من لا يصلي لا تحتمل الضغط المرتفع. فالحقيقة أداء الصلوات الخمس وتطبيق تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام هو في حد ذاته طب وقائي.
4: أتينا هنا لتعاطي الدواء وهو الطب العلاجي، هل ورد شيء من ذلك؟ حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أو الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم؟
5: يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا قال تداووا، وهذا أمر، تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أستاذ عبد الحليم، هذا الحديث يمكن أن تكتب عنه كتب. لو سمع مريض هذا الحديث بماذا يشعر؟ أنه ما من داء إلا وله دواء، ترتفع معنوياته، وإذا ارتفعت معنويات المريض استطاع أن يقوى على عوامل المرض. فالنبي الكريم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء. هذا الحديث يرفع معنويات المريض، طبعا إلا مرض الموت هو بوابة الخروج، لا بد من مرض لا يشفى هو بوابة الخروج. وإذا سمع الحديث طبيب بماذا يشعر؟ أنه مقصر، ما دام النبي الكريم وهو مبعوث العناية الإلهية يؤكد أن كل مرض له دواء، فهذا يدعوه إلى المسارعة. فإن التداوي وأخذ الدواء هو من الدين، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. هناك حقيقة ينبغي أن تكون واضحة في هذا الحديث، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، لكن مهمة الطبيب أن يحسن تشخيص الداء ووصف الدواء. لكن لو أن الطبيب نجح في تشخيص الداء ووصف الدواء، الدواء لا يكون فاعلا إلا إذا سمح الله له، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. إذا نحتاج نحن إلى أخذ بالأسباب ثم توكل على رب الأرباب.
4: إذا فضيلة الدكتور، طبعا نشكرك لهذا الإيضاح عن الطب في الإسلام بشتى أنواعه، إن كان طبيعيا أو وقائيا أو نفسيا. فقد كلمنا الله سبحانه وتعالى وكلمنا النبي عليه الصلاة والسلام وحثنا على التداوي وليس التواكل في هذا الأمر. يتوكل الإنسان على الله ولكن يسعى للحصول على الدواء. إذن أيها الإخوة والأخوات، نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من هذا البرنامج ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
6: سورة الحشر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
7: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
8: Whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth glorifies Allah. And He is the Almighty, the All-Wise.
7: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم إني أعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر الصلاة سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله قام مغفورا له. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة أستغفر الله وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بهؤلاء الدعوات في دبر كل صلاة مكتوبة حلت له الشفاعة مني يوم القيامة. اللهم أعط محمدا الوسيلة، واجعل في المصطفين محبته، وفي العالين درجته، وفي المقربين داره. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها. صدق الله العظيم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وعلى أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. في إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الغد. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر استخدام جزء من $6 مليارات المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. كما أضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق وتفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. في غضون ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده في الشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، مؤكدا أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان مؤكدا أن ذلك لن يحدث.
1: يمكن القول إن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
0: معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزي.

0: الكريم. ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، مرحبا بكم. أبدأ معك أحمد هزيم، هل صدرت ردود فعل من واشنطن على اختتام جولة الدوحة في هذا الوقت؟
1: محمود، ما يصدر من واشنطن سواء بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى ما ينقل عن مسؤولين أمريكيين في الإعلام الأمريكي هو تفاؤل بأن هذه المحادثات سارت بشكل جيد. هناك اتفاق على إبقاء الوضع هادئا طيلة فترة هذا الأسبوع ليتمكن الفريقين من الوصول إلى تفاهمات أخرى حول كيفية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في سويسرا. بالنسبة للجانب الأمريكي، هناك محاولات حثيثة من الجانب الأمريكي للوصول إلى صيغ مشتركة حول هذه البنود، خصوصا إثر خلافات كانت الأسبوع الماضي حول بندين رئيسيين، البند الأول والمتعلق بإيقاف الحرب على كافة الجبهات، واتهامات إيرانية بأن الولايات المتحدة لم تبذل جهد كبير في الضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب في لبنان. وربما البند الأكثر إشكالية هو البند الخامس من مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه. الولايات المتحدة ترى بأنها المسؤولية المنصوص في عليها في مذكرة التفاهم حول مسؤولية إيران بتسهير حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم هو مسؤولية إزالة العقبات والعوائق وربما حتى الألغام التي زرعتها إيران في مياه مضيق هرمز لكي تعود حرية الملاحة ومنسوبها إلى مستوياتها ما قبل الحرب. بالنسبة لإيران ترى أنها هي من يحدد هذه المسارات وهي من يجب أن يرتب معه أين تمر هذه السفن. وهنا جاء الخلاف الذي انتهى بتبادل للعمليات العسكرية بين الطرفين. حتى اللحظة لا تفاصيل من الجانب الأمريكي حول ما تم الاتفاق عليه سوى أن هذه المحادثات كانت بناءة تسير في الاتجاه الإيجابي. الرئيس الأمريكي تحدث من أن إيران قطعت شوطا كبيرا في هذه المحادثات للوصول إلى الغاية الأمريكية وهو حرمانها في المستقبل من امتلاك السلاح النووي، لكن فيما يتعلق بهذه البنود ليست لدينا حتى الآن أي تفاصيل. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. أحمد هزيم، أتحول إلى طهران ورانيا قاسمي. رانيا، ماذا رصدت من ردود الفعل الإيرانية بخصوص جولة الدوحة؟
2: نعم، يعني أكد رئيس الوفد الإيراني الذي توجه اليوم إلى الدوحة اختتام الاجتماعات مع الوسطاء الباكستانيين والقطريين وذلك حول متابعة مسار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تراها إيران مجموعة متكاملة لا يمكن النظر إليها بشكل منفصل. ما حدث في اجتماعات اليوم بحسب رئيس الوفد الإيراني كاظم غريب أباد والذي يعتبر أيضا مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية أنه عقد اليوم الاجتماع الأول لفريق مراقبة تنفيذ بنود المذكرة ما بين إيران والوسطاء من قطر وباكستان. خلال هذا الاجتماع أكد غريب أبادي أنه إن إيران قدمت يعني وناقشت موضوع انتهاك الولايات المتحدة للبند الأول سواء فيما يتعلق ب جبهة لبنان أو تهديدات واشنطن لإيران أو حتى تقارير تقول إيران أنها تتحدث عن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة. هذا بالإضافة إلى مناقشة البند 11 من مذكرة التفاهم والمتعلق هذا البند المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكانت إيران قد طالبت بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة على مرحلتين. وفي هذا الاجتماع بحسب كاظم غريب أبادي فقد تم يعني تم تخصيص جزء من الست مليارات الإيرانية الست ملايين دولار الإيرانية المجمدة تم تخصيص جزء من هذا المبلغ لشراء السلع التي تحتاجها إيران. بالإضافة إلى ذلك كان هناك أيضا تم يعني إنشاء خط قناة أو خط اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. سيكون من شأن هذا الخط أن يتلقى القصورات التي قد تشوب تنفيذ مذكرة التفاهم. سيعمل هذا الخط على مناقشة هذه أوجه القصور وأيضا سيقوم باتخاذ القرار بشأنها. كاظم غريب أبادي أيضا تم أكد على أنه يعني سيتم استمرار المشاورات مذكرات مع الوسطاء بشأن تحديد مكان وزمان المفاوضات الفنية التي من المقرر أن تنتهي بإصدار اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، ولكنه قال أن هذا الأمر سيحدث عندما تتوفر الظروف المناسبة. وهنا أشير إلى تصريح رئيس الوفد الإيراني المفاوض في هذه المفاوضات بشكل عام محمد باقر قاليباف، والذي أكد أنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات والمتعلقة بالاتفاق النهائي إلا عندما يتم تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، والتي تقول أنه من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية والمفاوضات الفنية التي ستتركز على الملف النووي ورفع العقوبات، يجب تنفيذ في البداية البند الأول المتعلق بوقف الحرب على جميع الجبهات ومن بينها جبهة لبنان، الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري أو التهديد به، البند الرابع المتعلق بالحصار البحري، البند الخامس المتعلق بفتح مضيق هرمز تدريجيا وفقا للإجراءات الإيرانية، وذلك وفقا للتفسير الإيراني، هذا بالإضافة إلى البند العاشر والحادي عشر المتعلق بالأمور الاقتصادية، وهي تعليق العقوبات على صادرات النفط الإيرانية والبتروكيماويات الإيرانية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. ومن طهران معنا الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومن واشنطن نرحب بضيفنا باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. وسؤالنا للدكتور عباس خاميار من طهران، هل أجابت جولة الدوحة الأخيرة عن التساؤلات الأساسية التي تحرص طهران على تحقيقها من وراء مذكرة التفاهم؟
3: نعم، تحية لك ولكل الضيوف ولكل المشاهدين وصباح الخير. الحقيقة هذا ما أتصور الإيرانيون أرادوا، كما كنا سابقا نقول بأنهم لن يتفاوضوا تحت النار ولا بحروب نفسية تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. قالها ترامب بصوت عال بأن الوفد الأمريكي يزور قطر بدعوة إيرانية، وستكون هناك لقاءات عالية المستوى وستحقق إنجازات كبرى. هذا ما سمعناه كرارا قبل هذه المفاوضات الأخيرة التقنية مع القطريين ومع الباكستانيين، لكن الإيرانيون يؤكدون بأن لا تفاوض مع الأمريكيين في هذه المرحلة، ولا دعوة ولا تنسيق مسبق. وهذا يدل بأن هناك كانت دائما طهران صادقة في مواقفها وفي ادعاءاتها. لذلك ما حدث بالفعل تعتبر برأيي خطوة إيجابية للدخول في المراحل النهائية أو المرحلة الثانية بما يتعلق بالموضوع الأهم، وهو تخصيب اليورانيوم والمشروع النووي الدرمتي. ولكن هل ما حدث يوم أمس في قطر هل سيتحقق، وهل ستوفي الولايات المتحدة الأمريكية بما قدمتها من مقترحات من قبل الوسطاء؟ أنا أشك في ذلك، والشارع الإيراني يشك، والرسميون يشكون أيضا من خلال التصرف الأمريكي ومن خلال
0: يعني دكتور عباس، هذا ربما يأتي مناقضا، أو شكوكك التي عبرت عنها وشكوك الشارع الإيراني تأتي مناقضة لما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسؤالنا هنا لضيفنا من واشنطن السيد باتريك مارا، عندما يقول الرئيس دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق وأن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية، ما المعطيات التي بنى عليها الرئيس ترامب تقييمه في هذا التصريح؟
4: أولا شكرا للاستضافة ورحب بالجميع. أولا قبل كل شيء، الأخبار الجيدة هي أن مذكرة التفاهم ما زالت حية، ولكننا عالقون في مرحلة التنفيذ. بوجود الدبلوماسيين الأمريكيين في الدوحة وما يقال عن دبلوماسيين إيرانيين في الدوحة وأنهم يتناقشون من خلال وسطاء، هذا أمر جيد. أنا أفضل رؤية هذا على أن أرى القصف، ولذلك الناس أيضا يفضلون أن يكون هناك نوع ما من الدبلوماسية بدلا من الحرب. بالنسبة للقضية النووية لدينا بضعة أمور تجري الآن. أولا من أجل أن ترفع العقوبات عن إيران فنحن بحاجة إلى أن نتحدث بشأن القضية النووية، وإيران تريد للعقوبات أن ترفع وللأصول أن يرفع التجميد عنها. وبالإضافة إلى ذلك لدينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقرار الصادر منها برعاية عدة دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وما إلى ذلك، وهذا يجبر إيران على أن تقبل وجود المفتشين، وإيران لم تقبل هذا منذ يونيو العام الماضي. إذا نعتقد أن الرئيس ترامب ومن خلال جارد كوشنر وستيف ويتكوف يشعر بالثقة بأننا الآن نحرز تقدما بشأن القضية النووية، واضح أننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد لأننا ما زلنا عالقين بشأن قضية هرمز على سبيل المثال، والتي من وجهة نظري تطبيق وتنفيذ هي نقطة عالقة وشائكة، وإيران صرحت بأنها تود أن تسيطر على المضيق والولايات المتحدة تعارض ذلك. كما أن هناك قضية أخرى وهي أن إيران ترسل مسيرات تقوم بالهجوم على السفن التابعة للدول المجاورة، وما زالت هذه قضية تهم الولايات المتحدة وبقية العالم. إذن فهذا شيء الولايات المتحدة قالت مرارا وتكرارا عن هذا المضيق بأنه معبر مائي دولي، ولا دولة يجب أن تسيطر على معبر مائي دولي على الإطلاق، ولا يجب فرض رسوم لقاء ذلك. وإيران تتحدث دائما عن هذا الأمر بأنه ملك لها، ومضيق هرمز بالتالي هو نقطة شائكة، ونأمل من كوشنر وويتكوف أن يقوما بإحراز تقدم بشأن قضية المضيق.
0: دكتور محمد الشرقاوي ضيفنا هنا في الاستوديو، هل يمكن القول أن جولة الدوحة أنقذت مذكرة التفاهم؟ صحيح أن الوقت قد يكون مبكرا للادعاء بهذا، لكن على الأقل هل نزعت فتيلة توتر كان يمكن أن يعيد الطرفين إلى لغة المدافع والمسيرات والطائرات؟
5: بالنظر إلى ما حدث بالنسبة للسفينتين، الأولى السنغافورية والثانية التي كانت تحمل عالم بنما، والتراشق بالمسيرات واستهداف الساحل الإيراني جزيرة سيرك أو ساحل سيرك، إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار كان تصعيدا واضحا، وكان من الممكن أن يذهب بعيدا ويعود بالحرب إلى فضاعتها الأولى. لكن يبدو الآن أن أحداث هذا المضيق هددت بتجميد مسار لوسيرن في سويسرا، جاءت اجتماعات الدوحة اليوم لتحرك هذا المسار، بمعنى ما لم تحققه لوسيرن يتحقق في الدوحة وإن عبر مفاوضات غير مباشرة. لاحظنا أن هناك مسارا سياسيا على أعلى مستوى، ويتكوف وكوشنر يأتيان إلى الدوحة، على المستوى الإيراني لجنة خبراء تبحث موضوع الأرصدة المجمدة وإعادة الطلب بأن إيران تستحق أن تحصل على إما 3 مليارات أو 6 مليارات، المهم أن هناك انتعاش في هذا المسار. وإن أخذنا بهذا التقدم يبدو أن الإيرانيين لا زالوا لم يغيروا قراءتهم للتوظيف الاستراتيجي لوضع هرمز، لا زالت حسب بعض التسريبات هناك قناعة إيرانية أنه من الممكن العودة إلى سلطنة عمان مجددا وإقناعها في مشروع بسط سيادة مشتركة عمانية إيرانية على هذا المضيق. بالتالي يمكن أن نتفائل خيرا باستئناف المفاوضات وأن هناك اجتماعات قادمة في أقرب فرصة، قد تكون في الدوحة أو قد تكون في سويسرا، ولكن ينبغي أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن موضوع هرمز لا زال يتعاظم ويتضخم في أعين الإيرانيين، يلعبونه كورقة الضغط الاستراتيجي في هذه المرحلة، وهذا الملف سيظل يؤثر بنسب متفاوتة على مدى التقدم الذي يمكن إحرازه في الملفات الأخرى، موضوع الأرصدة المجمدة، موضوع رفع العقوبات اليورانيوم عالي التخصيب، قضية الحرب أو وقف الحرب على جميع الجبهات. باختصار مضيق هرمز أصبح هو البعبع الذي قد يؤرق المفاوضين في المسارات الأخرى.
0: دكتور عباس خميار، بالنظر إلى الرفض الأمريكي القاطع لتصورات إيران عن مضيق هرمز وترتيباتها، في تقييمك هل ما زال الطرف الإيراني يرى بأن استراتيجيته ينبغي أن تنصب في مسألة إدارة هذا المضيق على التفاهم مع الجانب العماني والمضي قدما في الأشياء التي أعلن عنها الجانب الإيراني من تحصيل رسوم وعدم السماح بمسارات أخرى غير التي تحددها إيران؟
3: نعم، هذا يعتبر خط أحمر ومن الثوابت في التعامل الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في المرحلة الأخيرة. ولم تكن إيران تدرك أهمية هذه الورقة الذهبية الاستراتيجية إلا ما بعد أن لعبت بها في من جراء الحرب الوجودية التي فرضت عليها، واضطرت إيران أن تلعب بهذه الورقة التي طالما كانت تهدد بها على مدى قريب نصف قرن في أزماتها مع الأوضاع في الفترة الماضية. لذلك لا أحد يستطيع أن يتنازل على هذه الورقة. أنا أتفق تمام الاتفاق مع ضيفك السيد الشرقاوي بأن هذه الورقة هي ورقة استراتيجية، عامل رد أكثر مما تكون عامل اقتصادي وتجاري أبدا. هذا ورقة رد، هذه ضمانة الالتزام الأمريكي بمذكرة
0: حتى وإن كانت ورقة الردع هذه مخالفة للقانون الدولي. دكتور عباس،
3: لا، هذه لا بالتأكيد إصرار إيران. أولا، القواعد والقوانين التي الآن نحن نشاهدها في الممرات أو في أي نقطة من نقاط العالم هي نتيجة يعني نتائج الحروب ونتائج الأزمات التي في النهاية بعد مدة تكون قوانين وترسخ. في هذا المجال أنا أتصور الإيرانيون حريصون على أن يكون هذا الاتفاق وهذه السيطرة، أو يعني عبر عما بما شاء، هذه الهيمنة، حتى يؤكدون بأنها ويصرون بأنها ستكون بالتعاون والتعاضد مع العمانيون، وبعد ذلك يراعون القوانين الدولية وحقوق شعوب ودول المنطقة. هذا ما تصر عليه اللجنة المشتركة بين مسقط وطهران، ما زالت مستمرة، ما زالت يعني مستمرة، وهي الحقيقة ربما ستنتج نتائج مرضية للطرفين بالرغم من الضغوط الأمريكية على مسقط وهذا التهديد الذي سمعناه قبل أسابيع بأنه يفجر هذه الدولة، هو يأتي في هذا السياق. لذلك أنا أتصور نقطة مهمة في وغاية الأهمية، وما تفضلت به سؤال من سؤالك للضيف الأمريكي، الرئيس ترامب يبني هذه المواقف التي يتخذها، هو يبني على أسس تنظيم أو حل الأزمات التي يواجهها. ومن هذا المنطلق عندما تكون حل المواقف تأتي في سياق الأزمة الاقتصادية والمعارضة الأمريكية للحرب والكثير من هذه المفردات، عند ذلك يتخذ هذه المواقف، وهذه المواقف لأنها غير ثابتة فتتغير بسرعة. لذلك طيب، لا نستطيع أن نبني على
0: دعني أتوجه بالسؤال للسيد باتريك مارا من واشنطن. سيد مارا، ضيفنا من طهران وكأنه يريد أن يقول إن الأمريكيين مشكورون على أنهم سمحوا لنا كإيرانيين بتجربة ورقة مضيق هرمز التي أثبتت نجاعتها. كانت إيران دائما ما تهدد، لكن تهديدها كان يحتاج إلى تجربة عملية، وقد جرب المضيق وأفلحت التجربة. هل للأمريكيين أن يلوموا أحدا إلا أنفسهم؟ وهل يمكن التذرع بعدم قانونية ما تفعله إيران في مضيق هرمز والحرب التي شنها الرئيس ترامب أصلا على إيران خارج إطار القانون الدولي؟
4: بالنسبة لمضيق هرمز، ما تقوم به إيران هو غير قانوني. ليس هناك أي بلد في العالم يتفق مع إيران بأنها تفرض رسوما من أجل العبور من خلال معبر مائي دولي. إذا ما إيران فرضت رسوما فإن هذا سوف يوجد سابقة سيئة لكل المعابر المائية في العالم، وهذا سوف يغير بشكل كبير القانون الدولي المتعلق بالتجارة. وحتى الصين رفضت فرض رسوم على المعابر المائية. إذن فهناك أمر وهو تنسيق للسلامة مع عمان، لكن هذا يختلف عن الجدل بأنك تحاول في هذا الإطار أن تقوم بتنسيق أمني للسلامة مع بلد أخرى في المضيق، بينما أنت تقوم بإرسال مسيرات انتحارية تضرب السفن التجارية. هناك طرق أخرى لتشجيع السفن إلى أن تسير في مسار مختلف. وكما أفهم هناك ما زال الغام إيرانية مزروعة في هذا المعبر، وهذا غير قانوني، وقد يستغرق الأمر إلى منتصف يوليو.
0: طيب أعذرني على المقاطعة،
4: ولكن
0: أعذرني على المقاطعة سيد مارا، لكنك لم تجب عن الجزئية المتعلقة بمسألة خرق القانون الدولي. أنت قلت أكثر من مرة أن إيران تفعل أشياء خارج إطار القانون الدولي، وأنا طرحت عليك ملاحظة أن الحرب برمتها بدأت خارج إطار القانون الدولي. وإذا أردنا أن نسرد المرات التي خالفت فيها الولايات المتحدة القانون الدولي وارتكبت أشياء فادحة، فربما يستعصي علينا المجال لإحصائها.
4: أنا أخالفك في الرأي. في هذه الحالة إيران لديها 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وفي ظل الظروف المناسبة هذا يمكن أن يتحول إلى أداة نووية خلال أسابيع. ولذلك أحد أهداف النظام الإيراني هو تدمير إسرائيل ب 2040، وقد وضعوا جدولا زمنيا لذلك. ولذلك أعتقد أن كل دول الخليج ومعظم الدول في العالم تتفق بأنه ليس هناك دولة تمتلك سلاحا نوويا أسوأ من إيران، وهم يناشدون ودائما ينشدون الموت لإسرائيل، وقاموا بإطلاق النار.
0: على حد علمنا سيد باتريك مارا، أن الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي هي الولايات المتحدة الأمريكية. سؤالنا للدكتور محمد الشرقاوي هنا في الاستوديو، كنت تريد التعليق على كلام ضيفنا من إيران.
5: ينبغي توزيع النقد بالتساوي بين من يتحدث باسم البيت الأبيض أو من يتحدث باسم طهران. لا شك أن خطأ أمريكيا بإعلان الحرب على إيران أو خطأ إيرانيا بمحاولة الاحتكار لمضيق هرمز، خطأان لا يصنعان صوابا واحدا. فبالتالي اللعنة مشتركة على من أعلن الحرب وعلى من يريد الآن أن يستحوذ على المضيق، وهذا مضيق دولي ليس قناة مائية حفرها الإيرانيون بأيديهم. ففرق هناك بين أن تكون الحالة حالة مضيق طبيعي يخضع للقانون الدولي، لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 94، لبروتوكول جامايكا، لسوابق قضائية في محكمة العدل الدولية منذ عام 49، قضية فوركو بين ألبانيا واليونان، وبين أن يتمسك الإيرانيون بما يشبه في اعتقادهم وضع القناة المائية. أود أن أعود إلى ما تفضل به الدكتور عباس خمير، وهو أستاذ يدرس العلاقات الدولية و يدافع عن الموقف الأمريكي بمنطق
0: الإيراني
5: الإيراني، يعني يدافع عن الموقف الإيراني بمنطق الواقعية السياسية التي تستمد من ميكيافيلي كل تبريراتها. الغاية تبرر الوسيلة. بمعنى آخر الإيرانيون ماذا يقولون في المحصلة النهائية؟ نحن تعرضنا لحرب عدوانية، قتلوا قادتنا، قتلوا المرشد الأعلى، وقتلوا بناتنا في المدرسة، وبقية الصدمة المختارة chosen trauma بالنسبة للإيران. إذن يترجمونها في أن لهم الآن بين مزدوجتين، أحقية النفوذ على المضيق ورد الصعصعين. وهذا يجعلنا في مفارقة قانونية. لهم الحق في أن يواجهوا أمريكا وترامب بما يريدون، ولكن هناك
0: بقية العالم ما
5: بالضبط بقية. هناك التجارة العالمية، وهناك أيضا الأمن القومي الخليجي. إذن هذان الموضوعان لا يمكن أن يمر بمرور الكرام، بمعنى أن بكائية إيران من ترامب، ولهم الحق في ذلك، لا يمكن إسقاطها على أننا سنحتكر المضيق، وبدل أن يظل ممرا تجاريا يصبح أدوات الحرب المفتوحة. في أي لحظة نعود إلى إغلاق هذا المضيق تحديا لترامب والترامبيين في الولايات المتحدة؟
0: الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وأشكر ضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كيف أثرت الحرب على إيران؟ وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعد ما خلفته الحرب، وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
6: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
7: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
8: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
6: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
9: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
10: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
11: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
6: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
12: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
6: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
13: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
6: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
14: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى اسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني اعتقد ان هذه المرة ستكون استراتيجية.
6: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر اسئلة كبرى. هل
15: هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
0: في لبنان، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وأكد أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، بداية، ما أهم التفاصيل التي جاءت في تصريحات الرئيس سلام؟
16: بالفعل هو يتحدث عن الوضع الحالي فيما يتعلق بانسحابات أو الانسحابات التي كانت مفترضة للجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة. حتى هذه اللحظة لا توجد انسحابات الجيش الإسرائيلي وفقا لهذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. كان تحدث عن انسحاب من منطقتين تجريبيتين، وكان الحديث عن فرون وزوطر الغربية، لكن هذه الانسحابات لم تحدث بالأصل، وهاتين القريتين لم تكونا محتلتين منذ بداية هذه الحرب، وهو ما يعني أننا أمام معيقات كثيرة. لذلك نواف سلام يقول بأن الجولات المقبلة من المحادثات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني ستركز وستعطي الأولوية عفوا للانسحاب التدريجي وتحديد مواعيد ومواقيت محددة لهذه الانسحابات المحتملة. وهو أيضا يتحدث عن الخلاف المحتدم بين السلطة اللبنانية وحزب الله، ويقول بأننا لا نسعى للصدام المسلح مع حزب الله، لكننا لن نذهب أو لن نسمح له بابتزازنا على حد قوله. ويشير إلى أن الدولة تتمسك وسوف تواصل التمسك بمسألة سحب السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة، وهو ما يرفضه حزب الله وتحدث عنه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، عندما قال بأن أحقية الحزب بأن يواجه الاحتلال وهذا الاحتلال لن يواجه إلا بهذا السلاح، وبأنه لن يترك الميدان. وكان انتقد أكثر من مرة ما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري، واعتبر بأن أنه يشرع الوجود لإسرائيل في الأراضي اللبنانية لسنوات طويلة. على وقع كل ذلك، رئيس الجمهورية أيضا جوزيف عون يتحدث اليوم في ذات السياق عن هذه أو عن هذا الاتفاق الإطاري، ويقول بأنه ثبت مبدأ الدولة، ويشير بأن لبنان ذهب إلى هذه المفاوضات لأنه يعتبر بأنها الخيار الأسلم الآمن لوقف الحرب، ويرى بأن هذه الحرب يعني أضرت كثيرا ولم تلحق بلبنان أي خير. وهو أيضا يتحدث عما يتعلق بالفتنة، هذا المصطلح الذي بات شائعا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد حديث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن هذه الفتنة والتي حذر من الوقوع بها على وقع الانقسام الحاد والطويل والعميق بين مختلف المكونات، لا سيما فيما يتعلق بالموقف من هذا الاتفاق الإطاري. وهو أثنى على كلام الرئيس نبيه بري، وأشار إلى أن لكل حرية الرأي، لكن لن نذهب إلى حالة الاقتتال ولن نذهب إلى ما هو أبعد من التعبير عن الرأي. على وقع ذلك أيضا كله، الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل، الخروقات الإسرائيلية تتواصل. يوم أمس أو مساء يوم أمس كانت هنالك غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية، وهذه الخروقات تحدث عنها حزب الله بشكل متواصل خلال الأيام الماضية، وقال بأننا نرصد انتهاكات وخروقات فاضحة على حد وصفه للهدنة القائمة، وبأنه يراقب هذه الخروقات التي تتراوح بين الغارات بالمسيرات وبالطيران الحربي، إضافة إلى إطلاق القنابل الصوتية. وهو يقول بأنه يمتلك الحق كامل بالرد على هذه الخروقات وعلى ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة، وبأنه لن يقف مكتوف الأيدي حيال كل ذلك.
0: شكرا جزيلا لك تامر أصمادي من بيروت. ومن بيروت ينضم إلينا يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك السيد يونس عودة وهو المحلل السياسي أيضا. مرحبا بكما. وأسألك سيد يوسف دياب، رئيس الحكومة يتحدث عن عدم الصدام أو نية الحكومة الصدام مع حزب الله، لكنه لن يسمح للحزب بابتزاز الدولة. ما هو تصورك للكيفية التي ستتعامل بها الحكومة اللبنانية مع حزب الله في الفترة المقبلة؟ إذن
17: تحياتي لكم ولضيفك الكريم. يعني واضح أن حزب الله اليوم يمارس سياسة ابتزاز للدولة اللبنانية وللمؤسسات الدستورية، عندما يقول بأن أي تنفيذ لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل سيؤدي ذلك إلى حرب أهلية، وكأن حزب الله دائما ما يلوح بلغة الشارع ويقول بأن الدولة اللبنانية هي التي تفرض الاحتلال وتثبت الاحتلال. ما قاله رئيس الجمهورية هو أن رئيس الحكومة هو أن الشعب اللبناني لن يذهب إلى حالة صدام مع حزب الله من خلال التحركات التي يقوم بها في الشارع، لكن أيضا يقول لا يريد لحزب الله أن يبتز اللبنانيين بالحرب الأهلية. هناك مؤسسة اسمها الجيش اللبناني يفترض أن تنفذ قرار الحكومة بالانتشار في المناطق التجريبية التي يحددها لبنان مع إسرائيل تباعا، وأيضا في المناطق المحررة التي لا تواجد لإسرائيل فيها، لأن الدولة اللبنانية أخذت قرار السيطرة أو بس سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وهذا الأمر لا يتوقف فقط أستاذ محمود على قضية المناطق التجريبية ولا على اتفاق الإطار. هذا القرار أخذته الحكومة اللبنانية منذ أكثر من عام، وهذا الأمر وارد في البيان الوزاري الذي وافق عليه حزب الله، وأن نح الحكومة الثقة على أساسه أيضا، هذا ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية. وبالتالي الحكومة اللبنانية هي في طور تنفيذ قراراتها، ليس يعني خضوعا للرأي أو الرغبة الإسرائيلية ولا الأمريكية، هو لتنفيذ قراراتها ولحصر السلاح بيد الدولة بحيث لا يكون هناك سلاح آخر يشاطر الدولة أو يقسمها قرار الحرب والسلم، وأن لا يكون هذا السلاح سببا دائما لابتزاز الدولة في الذهاب إلى حرب أهلية. هناك مؤسسات دستورية يقول رئيس الحكومة يجب أن تنفذ قرار أو قرارات الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وأول هذه المؤسسات هو الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة أيضا.
0: طيب سيد يونس عودة، رئيس الحكومة يقول إن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. يعني طبعا قال إن الاتفاق ثبت منطقة الدولة. ما الذي يحول دون تعاطي إيجابي من حزب الله مع ما تم الاتفاق عليه؟
18: سيدي يعني المشكلة ليست في التسمية التي هي أشبه يعني بتبرير رئيس الحكومة كأنها قبلك للمشكلة الأساسية. المشكلة هي في بنود الاتفاق الإطاري، سميه ما شئت، وأنا لا أعتقد أن مشكلة حزب الله أو مشكلة أي طرف آخر في عملية التسمية أو في كيفية العمل عليه. المشكلة هي في بنود الاتفاق المذلة للبنان بكل ما فيها، ولذلك أنا لا أعتقد أن رئيس الحكومة كان موفقا في عملية التبرير هذه إطلاقا، لأنه إذا لا يريد الذهاب به إلى مجلس الوزراء أو إلى المجلس النيابي، يعني هذا أنه يخاف من أنه سيسقط هناك. يعني بكل بساطة إذا كنت أنت تجري أي عمل يجب أن تعرضه على الناس. حتى الآن لم يعرض هذا الاتفاق من جانب أي مسؤول لبناني بشكل صحيح، ولا الملحق الأمني الذي فيه، وكلها هي بنود خطيرة على السيادة اللبنانية وعلى الحق اللبناني وعلى دماء الناس وعلى الأرض اللبنانية وعلى عدم معاقبة المجرم المرتكب. ومع تأكيد كل لحظة وكل ساعة بنيامين نتنياهو يقول أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وأن إيران حاولت فرض الانسحاب علينا وهذا لم يحدث أبدا. أنا أعتقد أن رئيس الحكومة كان يجب أن يقول أن إسرائيل تواصل ابتزازنا وليس حزب الله هو من يبتز أو أي فريق لبناني آخر. حزب الله قال بالفن الملآن أنه لن يذهب إلى الشارع وأعلنها مرارا وتكرارا على لسان كثير من المسؤولين. أنا أعتقد بذلك أن رئيس الحكومة لم يكن موفقا في هذا المسار إطلاقا، بل هو حاول أن يلقي وجها جميلا لاتفاق أسود.
0: سيد يونس، هذه نقطة مهمة. هذه نقطة مهمة. سيد يوسف الدياب، ألا ترى أنه غريب بعض الشيء أن يتوجه الخطاب الصارم من السلطة اللبنانية تجاه شركاء الداخل بدلا من المحتل المعتدي الذي يقول إنه لن ينسحب من جنوب لبنان أبدا؟
17: المؤسف أستاذ محمود بأن حزب الله وفريقه يعني يأخذون كلام رئيس الحكومة ليسقطوا على تصرفات الدولة ويحملونه مسؤولية ما يقوله بنيامين نتنياهو، وكأن هذا الأمر وافقت عليه الحكومة اللبنانية سلفا، وبالتالي الدولة اللبنانية برئيس الجمهورية بالحكومة خانت أمانة الشعب التي منحت إليها. يعني ينسى الأستاذ يونس بأن الحرب التي ذهبنا إليها هي حرب مدمرة، وكل ما أراده الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وقف هذه الحرب وتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب التدريجي، أو إذا كما سمى اتفاق الإطار بإعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. يقول بأن حزب الله لا يهدد بالشارع، حزب الله قالها أول ما صدر البيان من واشنطن وأعلن بشكل واضح. قال النائب حسن فضل الله أن هذا الاتفاق لن يطبق إلا بحرب أهلية. من يهدد عندها بالحرب الأهلية ومن يهدد بالشارع؟ وحزب الله إذا قال اليوم بأنه هو ليس بحالة صدام مع الجيش اللبناني، هو الذي سيطبق هذا القرار الحكومي وقرار الدولة اللبنانية. ضد من ستكون الحرب الأهلية؟ ومن سيكون ضد من إن لم يكن حزب الله وحده الذي يمتلك السلاح على الأراضي اللبنانية؟ ثم يتحدث عن مسألة عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب لإقرارها، وهناك خشية من سقوط هذا الاتفاق في المؤسسات الدستورية. أنا أعتقد أن هذا الاتفاق لو أحيل، أولا هو اتفاق مبدئي لا يحتاج إلى مصادقة من الحكومة ولا مصادقة من المجلس النيابي، ولكن لو نسلم جدلا أن هذا الأمر أحيل على المجلس النيابي، أعتقد أنه سيأخذ أكثرية نيابية واضحة. وبتقديري نعم هناك ملاحظات من بعض الأطراف اللبنانية غير حزب الله على البيان، من وليد جنبلاط الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، من جبران بسير رئيس التيار الوطني الحر. لكن هذا الفريق إذا ما نزل إلى المجلس النيابي وناقش هذا الاتفاق وصوت عليه ويعرف تماما أنه يتحمل أمام الشعب اللبناني مسؤولية الخيار الآخر البديل عن الاتفاق، وهو عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان وعودة التهجير والقتل والتدمير. فهل يتحمل هذا الفريق مسؤولية أن تعود الحرب مجددا ويتحمل الناس مآسي جديدة؟ هذا هو الامتحان بالنسبة للقوى السياسية.
0: طيب هذا يعيدنا مجددا يعني هذا يعيدنا مجددا لتوصيف وهيكلة ما جرى الاتفاق عليه بين إسرائيل ولبنان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: إن الله عز وجل جعل لنا أسبابا إن تمسكنا بها واعتصمنا بها طردنا عن أنفسنا هذا الهم والغم والضيق والشدة، حتى ولو نزل بك البلاء لكنه ينزل على قلبك بردا وسلاما. يقول العلماء أن هناك سورة في كتاب الله تبارك وتعالى يسميها العلماء بسورة السعادة، بعض أهل العلم يسميها بسورة السعادة، لأن هذه السورة يدور محورها حول الأسباب الجالبة للسعادة للعبد في الدنيا والآخرة. كل محور السورة بيتكلم عن جلب السعادة التي نطمع فيها ونرغب فيها ونتمناها في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرضا والسعادة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بهذا، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه السورة هي سورة طه، وسورة طه سورة مكية، يعني نزلت في مكة أو نزلت قبل الهجرة، ولأنها سورة مكية فكان الصحابة في مكة يعانون ما يعانون من الشدة والضيق والألم والأذى والهم والغم وما كان يفعله المشركون بهم. سورة مكية آياتها 135 آية، نزلت بعد سورة مريم. هذه السورة محورها الرئيسي الذي تدور فيه هو أسباب أو أصول أسباب السعادة أو الأسباب الجالبة للسعادة، لأنك حينما تقرأ تجد مثلا أن الإحصائيات التي تصدر عن المؤسسات العالمية تقول أن هناك منتحرا في العالم كل 40 ثانية شخص بينتحر يقتل نفسه بيده، مش أقول لك ما مات في معركة ولا في حرب ولا مات في مرض ولا لا، إنما هو إيه يقتل نفسه كل 40 ثانية. دي إحصائيات منظمة الأمم المتحدة. طيب سواء كانت الإحصائيات دقيقة أو غير دقيقة، لكن لا شك إن في ناس بتنتحر، مش كده ولا؟ وفي دول الغرب والدول الكافرة أكثر من ديار المسلمين بكثير جدا، وهذا له دلالة يجب أن نلاحظها. وجود إنسان منتحر معناه إيه؟ يعني إيه إنسان انتحر؟ يعني إيه؟ يعني وصل إلى درجة من الهم والغم والحزن والضيق والأذى أنه لا يريد الحياة، يريد أن يتخلص من إيه؟ من حياته. ربما بعد الموت يكون في شيء أحسن من كده. طب هم كفار لا يؤمنون بالآخرة، يعني هؤلاء أغلب من يفعل هذا كفار لا يؤمنون بالبعث ولا بالحشر ولا باليوم القيامة ولا. طب يموت ليه؟ لأن اللحظة هذه لا يستطيع أن يواجهها، معناه أنه لحظة إيه؟ مؤلمة جدا، هو في غاية الضيق، في غاية الهم، في غاية الغم، في غاية الحزن، كده ولا لا؟ ولذلك ينتحر يقتل نفسه ظنا منه إيه؟ أنه والله يمكن بعد الموت يجد حاجة، أو أنه كده استراح، يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار، المستجير بعمر عند قربان.